0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
0: امال ايه جديد عندك
3: بقى؟ اهدى وهتعرف كل حاجة،
4: كل الجديد طول الوقت
5: على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا عضرت بيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: اذا انت سامح لنا سامح هذا جمال
1: انا سامح سوق
2: لا مش سامح حاجه
3: انا اعتبر ان انا مش سامح اي حاجه منك
4: اسمعها في كل حته
5: نجوم افلام على كيفك

بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال، ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود تفعل ما تريد. إنك

0: ادخل العربية
1: افتح الراديو
2: وحسم الخطوات رارارا
0: وافصل عن الدوشة
3: نجوم FM.

على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راديو.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
1: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
2: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
4: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
5: محطة اسمها ايه؟
4: نجوم اف ام تي في.
6: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار؟

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيف

0: من الحد للخميس على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: عيش الاغاني
2: نجوم اف ام على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار ورا الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
2: الجديد يا أستاذ.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم، على كيفك.

0: صباح الخير يا باشا.
1: جيمي صباح الخير. جيمي
2: صباح الخير يا
3: صباح الخير يا قلبي.
4: 100.6
5: على كيفك.
6: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش عارف.

0: دلوقتي جي معادكم معاه عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجومة في أم وكل الناس اللي بتشوفنا على نجومة في أم تي في. حلقة جديدة ويوم جديد وحلقة الويكند بنبتديها معاكو من عيش صباحك. هنعيش صباحنا مع بعض لمدة ساعتين من دلوقتي والحد الساعة 10. يوسف التهامي وفانا إمام. صباح الفل عليك يا جورج.
2: صباح الفل عليك يا فانا وصباح الهنا والخير والرضا والسعادة على كل عيلة تعيش صباحك اللي صاحي دلوقتي وبتعيش صباحها معانا من الساعة 8 بالدقيقة. اظبطوا ساعتكم على ساعة نجوم اف ام ولحد الساعة 10 هنكون موجودين معاكم وفانا ويوسف ان شاء الله. حلقة يوم الخميس النهاردة حلقة الويك اند هنستقبلها مع بعض معاكم على ارقام تليفوناتنا اللي هي 015-59-5006 ده رقمنا على الواتساب 38-35-022 رقم التليفون الارضي 1006 رقم الموبايل وصفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6.

0: ماشي يا جماعة، نقول لكم بقى درجات الحرارة المتوقعة على بعض المحافظات النهاردة، بما أننا امبارح رسميا بدأنا فصل الخريف. ماشي، في القاهرة العظمى هتكون 33 والصغرى 23، اسكندرية العظمى 29 والصغرى 22 درجة، مطروح العظمى 28 الصغرى 23، سوهاج العظمى 38 والصغرى 22، قنا العظمى 40 والصغرى 24، أما أسوان فالعظمى 40 والصغرى 26 درجة.
1: طيب، النهاية العامة للأرصاد الجوية بتتوقع النهاردة أن يشهد يوم الخميس طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهارا، معتدل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، مع نشاط رياح تعمل على تلطيف الأجواء ليلا وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.
0: طيب ايه الاخبار يا ولاد؟ انا حاسه ان الاجواء ابتدت تبقى لذيذه كده، الجو ابتدى يبقى لذيذ. لسه طبعا في حر في نص اليوم كده في عز الظهر، اكيد الدنيا بتبقى حر، بس واحده واحده كده الجو بالليل بيبقى في شويه ترطيب كده، ترطيب لذيذ. مش عايزين بقى الناس تقول لك لا ده بقى في لسعه سقعه وكده، ما اهدوا شويه. لسعه السقعه جايه قدام شويه، ما تستعجلش خالص. مهم يا جماعة طمنونا عليكم، قولوا لنا أخباركم إيه وأخبار الويك أند إيه. والحمد لله خلصنا الأسبوع، بعتولنا على 015-595-1006 ده رقم الواتساب صفحتنا على الفيسبوك.
1: بس موضوع اللسعة ده حقيقي، لأن في ناس كتير عندها مش لسعة، مش برد، بس الهواء مش زي ما كان الاسبوع اللي في قضينا اسبوع كده كامل كان كل يوم درجات الحراره بتزيد،
0: كان في رطوبه عاليه جدا،
1: وبالليل ما كانش فيه هواء.
0: لا
1: دلوقتي بقى فيه هواء، وهواء حلو قوي ونسمه لذيذه وكل حاجه، بس هو في دور ماشي عامه، فناخد بالنا بشكل عام يعني. واجب التنبيه
0: كده كده ناخد بالنا، بس الهواء اللي احنا بنقول عليه نسمه الهواء دي مش ما بتتطلبش ان احنا ننتقلها خالص يعني، في الجو بقى حلو لذيذ، فخلونا نستمتع بقى بالاجواء دي. وقولوا لي برضو عايزين تسمعوا ايه، هنصبح عليكم كلكم واحد واحد واحده واحده. وقولوا لنا بس عايزين نبدا الويكند بشكل المزيكا عامل ازاي، نسمع حوده بندق وعمرو جابر ونرجع نكمل معي.

0: ما تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: بشيل الشغل عادي، بشيل البيت عادي، شايل على كتافي عادي، بشيل وتمام وعادي، بشيل مشاوير هم وتفكير، وبشيل وتمام وبشيل وعادي. وده طبعا بسبب اني بستخدم مالتي كير فيت بي كومبلكس، فيلم على اللسان فيه 8 انواع من فيتامين بي بصوره نشطه وتركيزات فعاله، وبيعمل نشاط مش عادي. فلو عايزين تجربوه عادي، مالتي كير فيت بي كومبلكس، فيتامين مش عادي.
3: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت. 308-768-728.
4: يا للسيدة زينب.
5: الفنان احمد فهيم في اسرار النجوم مع انجي علي.
6: وانت جاي هنا تعمل ايه؟
5: يوم الخميس من الساعه 8 للساعه 10 مساء.
7: انا بعتكش شاهين، انا اصلا مع شاهين، وطول ما انا كنت معاك وانا كنت بشوف شغلي، ومن قبلك الصياد. انت اصلك طيب يا حمزه.
5: الفنان احمد فهيم.
8: صباح الخير.
5: في اسرار النجوم مع انجي علي.
8: عندي ليك اخبار عظيمه.
5: يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
9: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: صح كده؟ جو الريسايكلينج اللي احنا عايشين فيه ده لا محتاجين نتكلم في الموضوع ده.
1: طيب يا جماعة احنا لسه عايشين صباحنا معاكم على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، لسه معاكم فانا ويوسف ومكملين ان شاء الله والحد الساعة 10. طيب في اوقات كتير جدا التجمعات بتبقى لذيذة قوي، وتفتكر ان انت يعني في اوقات بتيجي تقول هنعمل ايه النهاردة، فيقولك مفيش، احنا نروح نقعد عند فلانة في البيت، او هنقعد مع قلنا، او هنتقابل في كافيه معينة، او هننزل نروح النادي، او هنتقابل في مكان المجموعة بتتجمع فيها دايما. ففي اوقات عامة الكلام بيبقى جايب بعض، وبيبقى فيه احداث، وبيبقى فيه ناس بتحب تنم، واللي بيحب يهزر، واللي بيحب يقفي، واللي بتحب تقول مش عارف ايه وجابت ايه جديد، وحد يحكي عن مشاكل شغله، وحد احنا ما بنبقاش طايقين ان هو داخل علينا، بيبقى فيه اشكال وانماط كتيره جدا.
0: لازم الشخصيات دي كلها موجوده في اي قعده كبيره يعني.
1: بالظبط، في بعض القعدات بيكسرها بقى يعني، خلاص الكلام بيخلص، فالملل بيقتحم القعده دي، فبيظهر شخص لطيف جدا مهم جدا في كل صحبة، يجي يقولك يا جماعة طب ما تيجي نلعب لعبة. نلعب لعبة دي احيانا بيبقى الالعاب بالورق زي كوتشينة، بورد جيمز زي المونوبولي والحاجات دي، اللي هي حاجة بتبقى في علبة عامة وبتتفتح وبيبقى فيه بورد كده من
0: وكروت وبتاع،
1: واللي بتتلعب بالزهر، اللي بتتلعب بقشاط، بتتلعب بحاجات حسب كل لعبة، وفي لعب بتتلعب عادي بالبق يعني عادي، اسئله وحاجات كده، وفي حاجات ابلكيشنز على التليفون وكلام من ده. تعالوا كده بقى عشان خاطر نكسر ملل القعدات اللي بنقعدها دايما، اللي فيها قعدات بتبقى اللي هو خلاص بيبقى اليوم النهارده زي اللي قبله زي ايه، فبتيجي انت في مطر في فترات تلاقي اصحابك بيقولوا لك احنا نازلين نقعد على القهوه مثلا، تقول لا انا بقيت ازهق، او انا يعني بغض النظر ان القهوه مش هتزهق لان هي فيها كاركترات مختلفه، بس قصدي في تجمع معين عادي انت تبتدي عايز تكسر فتعالوا كده نشير مع بعض، او يعني نشارك بعض الالعاب اللي احنا بنلعبها في الاعداد بشكل عام عشان خاطر نستفيد بقى من خبرات وعزازة بعض في الاعداد الهايفة. عامة
0: الالعاب عامة بيبقى بحس ان الكل مود قاعدة لعبة معينة، يعني في مثلا شلة
1: صح
0: بتبقى دايما الجيمز اللي بنختارها فيها فرق، وفيها ان احنا بنقوم من مكاننا، والموضوع بيقلب عشوائي في الاخر كده، بتبقى الموضوع لذيذ. وفي اوقات بنختار اللعب اللي هو ممكن يا جماعه لعبه من غير تركيز، عايزين لعبه مش محتاجين نركز فيها، اللعبه اللي هو نلعبها كده من غير ما نهلك مخنا. في لعب تانية تلعبها وانت قاعد في مكانك، انا مش هتحرك من مكان، هنلعب بس وانا قاعد في مكاني، نقوا لعبه نبقى قاعدين في مكاننا. في لعب تانية بتبقى محتاجه ان انت يعني يكون في الموضوع اكشن شويتين، في لعب اللي هو تشوفوا مين اللي زي مافيا والحاجات دي وكده، بيبقى في يعني كل مود وليه لعبه معينه، وكل شله ليها لعبه معينه. يعني مثلا تجميعه العيله او القرايب او ولاد الخاله وكده، تحس ان هو دول ليهم جيمز معينه.
1: يلا نقوم نلعب افلام اللي هي بتاعت بعد الفطار في رمضان دي، خلاص بقى يعني
0: حلوه برضه يعني خلاص احنا متعودين على كده، وده زي ريتشوال كده، او اللي هو خلاص عادة بنعملها طول عمرنا، فاحنا بالنسبة لنا اللعبة دي مش نفسنا فيها على قد ما القعدة معاكو ما تكملش غير باللعبة دي. احنا بقى في رمضان، برا رمضان، ايا كان احنا بنعمل ايه. وفي شلل تانية تحس اللي هو خلاص، وفي ناس صحابك معروفين بالجيمز، يجيب لك اخر جيم نازلة يبقى عارف على طول الحاجات الجديدة، سواء هي بورد جيم، سواء هي ابليكيشن على التليفون، سواء هي اي حاجة تانية. وفي ناس تحب تخترع جيمز تبقى لذيذة قوي، تعالوا يا جماعة نخترع لعبة دلوقتي، انا ممكن نعمل كذا كذا كذا كذا. فاحنا عايزين بقى كل الافكار، قولوا لنا ايه افضل جيم انتوا بتحبوا تلعبوها لما تتجمعوا مع اصحابكم او مع قرايبكم او في حتة معينة، او انتوا طالعين رحلة، او ايا كان الوقت الزمان المكان، ايه الجيمز اللي انتوا بتحبوا تلعبوها مع بعض.
1: في ناس ابتدت تبعت لنا دلوقتي، يارا بتقول انا بحب سيكونس واونو وكريزي ايت. صباح الفل يا يارا.
0: بس هو بيبقى فيه جيمز عايزة يا إما أنت وحد، يا إما لازم عدد معين، اللي هو لو العدد ده مش موجود مش هنعرف نلعب اللعبة دي.
1: وفي ناس عامة برضو، في أنواع ناس في الألعاب، يعني إحنا ممكن نتكلم عامة برضو على الموضوع ده، نوسع قماشة القصة شوية. في إيه، في ناس بتحب الألعاب قوي قوي قوي، بتبقى متحمسة لها جدا، في ناس بيبقى دمها تقيل قوي في الالعاب اللي هو لا العاب ايه بقى يا جماعه خلاص مش عايز تلعب ما تسيب الناس تقترح لحد ما تشوف هنعمل ايه غير لو مثلا عندك اقتراح تاني نعمله تمام بس ما تفطسش كل حاجه دلوقتي. في ناس في الالعاب متخيل والله العظيم في ناس نسيتيني معنا
0: في ناس في الالعاب بتبقى
1: جد جدا
0: جدا بزياده اللي هو جماعه احنا بنلعب انت بتنسى ان دي لعبه بينسيك ان دي لعبه بتحس اللي هو انت في تحدي دلوقتي وحياه او موت
1: في تنشن بس اقول لك على حاجه في اوقات انا ممكن اكون هذا الشخص في بعض الاوقات في حته ايه ان احنا لو هنلعب تعالوا نلعب بجد لعبه هزار وهيفه وكل أيه. حاجه بس مثلا
0: ما تقلبش جد
1: يلا ما نغش يعني عايزين
0: لا بس بجد اللي بيغش ده يعني
1: احنا ما اصل احنا قاعدين من احنا كلنا الثمانية يعني فاهم
0: اسفه من بعض
1: تبقاش بقى يعني تافه وغش
0: الا لو
1: يعني
0: انت بتهزر عايز تضيف روح الدعابه في اللعبه
1: يعني بس
0: وتتقفش وكده ونهزر تمام بس بجد انت بتغش علشان روح التحدي عندك عاليه ومش قابل ان انت اصلا تتهزم
1: لا لا لا, لا, لا, لا إيه؟ كده بتبوظ القعده مش بتبوظ اللعبه تعال نبوظ اللعبه خلاص نكب اي حاجه على اللعبه لسه اهم حاجه ما نبوظش القعده احنا عاملين اللعبه دي عشان احنا نبسط مش عشان نمسك في بعض احيانا في ناس بتقلب الموضوع لخناقه يعني ناس لا احنا كده بقى ده مش تفاهه احنا كده هيافه بقى احنا ابتدينا والله
0: لا قلبت نكد ما تقلبش نكد كتير كتير يا جماعه بجد هتفتكروا دلوقتي اكيد مواقف معينه ان انتوا الموضوع قلب بلعبه في الاخر قلبت نكد
1: حد قام القعده مقموص عشان احنا قاعدين يعني كله بيهجس من الاخر انا بقولها بالبلدي فمش هنيجي بقى نمسك في بعض احنا عاملين اللعبه دي عشان نكسر احنا سايبين بيوتنا واصحابنا التانيين فعايزين نهيف
0: ولا قادرين نتكلم
1: في العاب هنشغل فيها مخنا في العاب هنبقى هنعمل فيها حركه في العاب هنبقى كل قاعد مفخ في مكانه يعني شوفوا انتوا ايه المناسب والملائم لاجواء القعده وما نبوظهاش
0: بالظبط كده
1: فاهم قصدي ايه حد ما بيحبش اللعبه دي خلاص ما تخترع ما فيش مشكله ما تجيبش سيرت تعالوا نلعب لعبه تانية او تسمع يا جماعه عايزين نلعب ايه او تجي لهم انت بلعبه جديده تقول لهم يا جماعه انا جبت اللعبه الجديده دي فبيبقى دايما في عندك واحد مثلا من الناس اللي ما بتعرفش تقرا القعده قوي علي جاد اهو بقت لنا بيقول ما فيش احسن من الشطرنج الشطرنج لعبه جامده جدا ولذيذه جدا
0: وليها المود المعين بتاعها
1: بتلعبها انت وكم واحد يعني
0: انت واحد بس خلاص بقى يعني ما هي دي بقى هي كل لعبه بتتطلب اجواء معينه مود معين عدد من الناس وده بيبقى في ناس بتبقى جايه بقى وجايبه لعبه جديده ومتحمسه جدا وبعدين يكتشفوا ان هم مثلا اربعه واللعبه دي عايزه سته مثلا هتحس اللي هو لا مثلا اللعبة اصلا دي كده ماتت خلاص شكرا احنا مش هينفع نلعبها
1: صح
0: دي لازم ست بني ادمين
1: في ناس بقى جاحدة تقول لك ايه هنمشي بس دور كده طب من الاثنين اللي هيقعدوا طب اقعد انت بقى يعني خليك انت قاعد بره والله
0: والله
1: امبارح كان عندي حاجه كده شبه كده دين خمسة وهي بتاخد أربعة بس يقول لي بس مشي دور بس الدور هيقعد
0: هتلوم بقى الاثنين دول شطرنج بقى يعني يلعبوا يعني يلعبوا بيها هما الاثنين
1: ففي ناس كتير بتقول ماشي انتوا في ناس دخلت في العاب انا بقول لعبه نلعبها في قعده في ناس بتقول لي مثلا انا بعشق جي تي اي القديمه
0: ما هو بصوا في العاب انت بتبقى عايز تلعبها لوحدك في مكان يعني انت ما معكش حد ممكن تلعبها مثلا اونلاين مع حد مش موجود معاك بس احنا بنتكلم على مش الالعاب الفرديه على قد ما الالعاب بقى الجماعيه اللي هي عايزه ناس كتير وعايزه سواء هتتقسموا فريقين ثلاثة سواء أصلا كل واحد هيبقى لوحده كل واحد ضد التاني يعني بيبقى فيه بقى ألعاب كتير كده ألعاب عايزة حركة عايزة فرك عايزة تركيز بتاخد وقت
1: ألعاب في ألعاب بتبقى عايزة جوج أو في حد يبقى حكم. هو بيبقى بين الفريقين وألز حاجة في الحكم ده عامة إنه يطبق القوانين ويبدي شويه سبايسز كده او شويه حاجات اللي هو عادي فيه يعني في اعرف صحبه مثلا شله لذيذه قوي لا عادي ويتخصم من فرقتك لو حد قال يعني فاهمه وهنا يقول له طب ما ده شتمك فاهمه فبتبقى اللي هو واخد الموضوع بلذاذه وكل حاجه واللي هو فير انا ما ولا غشش دول ولا غشش دول ونلعب عشان وهو بيبقى متطوع ان هو ما يلعبش
0: بالظبط كده
1: يعني
0: فهو بيبقى عنده ضمير قوي بقى في التحكيم يعني خلاص هما خلاص سيبوا
1: له حاجه سيبوا له حاجه يلعب فيها يعني فاهم قصدي اللي هو
0: فانا لازم ابقى لا انا لازم ابقى عادل بقى يعني انا اللي هراقب وانا اللي حتى لو هو اصلا من النوع اللي هو لو لعب اول واحد هيغش بس هو اول ما بيبقى حكم بس خلاص
1: ايوه هو عايز هو طالع عينه في الشغل واخد كلمتين في البيت هو عايز يمشي كلامه على حد سيبوه يمشي كلامه عليكم. في حد بيقول في لعبه اسمها تشتري كلب لعبه جماعيه خطيره عارفها؟ عمري ما فهمتها.
0: ايوه عمري ما فهمتها. بنقعد نكمل بس دي برضو عايزه تركيز. انت لازم تفتكر انت وقفت فين عشان تزود الكلمه وكل الكلام. طب بقول لك ايه فاكر تليفون كاسي؟
1: تليفون كاسي طبعا.
0: ده بقى
1: ده اللي هو التليفون الخربان.
0: التليفون الخربان دي انتوا بتبقوا ولا حد قادر يفكر ولا حد قادر يقوم من مكانه ولا حد قادر يعمل اي حاجه. انتوا قاعدين كلكم جنب بعض تمام، كل حد بيقول، حد بيبدا بيقول كلمه معينه في ودن اول شخص، وبعدين الشخص اللي سمعها يقولها للي بعديه زي ما سمعها بالظبط، وبنشوف في الاخر بقى اخر شخص الكلمه دي وصلت له ازاي. مع طبعا في النص حد ما سمعش قوي، مع حد زود حرف من عنده، حد خد الكلمه بالشبه فقرر ان هو يقول كلمه ثالثه اساسا، فبتبقى لذيذه
1: بس
0: جدا.
1: بس بتبقى محتاجه دي اعتقد دايره كبيره
0: دايرة ومحدش قادر يفكر ولا يعمل اي حاجه.
1: في ناس كتير ابتدت تقول لنا بقى على الورق، الالعاب اللي بالورق اللي هو الكوتشينه وكده. في دكتور عبد الله بيقول الالعاب الجميله اللي ليها اشتراطات كتير فعلا الاستيميشن. بس الاستيميشن عايزه فعلا قاعده فيها اربعه والاربعه دماغهم صافي يعني رايقه، ان هم احنا يلا بينا هنعمل بقى نفتح بوله دلوقتي نفرتك فيها بعض. مفيش مشكله برضو من الالعاب اللي طبعا
0: بقى تخلص وقت ما تخلص
1: بتاكل وقت جامد. في حد بيقول من الالعاب اللي بنلعبها نص قرد افلام ان واوت الالات سيكوزيكومات عروستي.
0: لا انا عايزه بقى شرح الكام واحده كده عشان انا
1: مستشار محمد ابو العيله صباح الفل
0: سياده المستشار، محتاجين شويه شرح.
1: انا بحب اللعبه دي قوي بتاعت وبحب لعبه الاغاني. في حد بيقول انا كان بعت لنا دلوقتي بيقول انا باخد الالعاب اللي انتوا بتلعبوها على الراديو وعامه بعمل كده كتير الصراحه. يعني يلا بينا نطلع سنه يوم الخميس ونقعد نلعب مع
0: سنه يوم الخميس
1: والله العظيم بتبقى خطيره يعني
0: صح.
1: ففي ناس بتبقى عارفه تقرا في لعبه لذيذه قوي وممكن تتلعب بعدد ناس كبيره اللي هي اسمها ايه دي؟ كود نيمز. لعبتيها؟
0: كود نيمز؟ فكرني كده. على كارد، هي كارد جيم ولا
1: فيها كارد جيم وفيها على التليفون؟
0: لا فكرني بيها. مش
1: معنا وقت نشرحها؟
0: عايز نسمع اغنيه؟
1: انا مش عايز حاجه، انا عايز اروق. انا عايز افطر
0: وأخش. انت عايز تفطر؟ انا عارف. كمل. ها ايه هي الكود؟
1: طلعينا
0: فصل. مفيش فايده يا جماعه،
1: يلا
0: عندنا مشكله رهيبه. اسمع الجديد.
1: في اسامي لعيبه غريبه جدا.
0: لعيبه؟
1: اسامي لعب سوريا.
0: طب اسكت شويه نسمع الاغنيه.
1: حد بيقول لي عايز العب لعبه ديما بخوم.
0: ايه

0: يعلن الكرنك مصر للطيران عن فتح باب التسجيل المبكر لموسم الحج لعام 1448 هجريا بخدمات متكاملة وتنظيم دقيق ورعاية مستمرة طوال الرحلة. للتسجيل والاستفسار 011-325-300، رقم التسجيل الضريبي 308-618-343.
1: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور، ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس. تابعونا على youtube.com/

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: بتبقى اللي هو حد دخل عليك بشنطة قيمة جدا, بيفتحها يطلع شوية خشب كده يترصوا, دي لعبة يا جماعة, فانت بتنبهر بتبقى قاعد فاهم وكور ومش عارف ايه وبتاع, واللعبة دي بقى بتاخد وانت ممكن تقعد اليوم كله, هي ملهاش اخر.
1: انا بحس بس ان لعب اليوم كله دي بتبقى حلوة لمجموعة عارفة اللعبة كويس وبتلعبها بقالها فترة, واللعبة على قد المجموعة يعني, لو هي مثلا لعبة فيها اربعة فهم الاربعة بيموتوا في اللعبة دي فخلاص, انها هي السفرية مثلا احنا مسافرين اربعة واحنا الاربعة مجانين اللعبة دي نلعبها, لكن لو معنا عدد كبير ولعبة بتطول قوي بتاخد القعدة كلها ممكن ناس هتبتدي, لان لما اللعبة بتبتدي والناس بتبتدي تسقط منك
0: خلاص
1: بتتبوخ, فاهم قصدي ايه؟ فاللعب السريع الكليكي دي بتبقى اعتقد بتبقى
0: امتهالي ان اول حاجه لازم الواحد يشوف كام العدد ومين هيلعب, في ناس بتبقى مش عايز تلعب عادي, مين هيلعب يا جماعه, ونحدد بقى لعبه على حسب العدد اللي احنا ده مبدئيا عشان نشوف. كنت عايز تشرح لنا لعبه,
1: في ناس بعت لنا لعبه بحبها قوي الرامي كوب, خطيره, هي شبه الكونكان شويه بس بقوشيت كده
0: قدامك,
1: بتتلعب يعني بتتلعب بشكل يعني فيها بورد, هي بورد جيم وممكن تلعبيها على التليفون يعني, بس هي طبعا حسب
0: اوقات البورد بتبقى ألذ بكتير,
1: البورد ألذ بس في رامي كاب لو مثلا حسب في منها مقاسات في صغيره عشان تبقى في الترابيزات, في واحده كبيره فمحتاجه ترابيزه ترابيزه مهيبه انت قاعده في ترابيزه مهيبه والله, وبيتعمل فيها دورات كبيره وحاجات كده الرامي كاب يعني. لعبه خطيره, هي شبه الكونكان شويه بس وفيها تشغيل مخ واستراتيجي وكده, بس بقى مشكلة الأواشيط الصغيرة دي في اللم والتوزيع والقصة دي بتبقى لا خلينا نطلع تليفوناتنا نلعبها عليها.
0: عارف أسلم حاجة كمان, إن أنتم ما بيبقاش في, لو معاك كوتشينة هتشوف 300,000 لعبة تتلعب بالكوتشينة, في مليون لعبة حتى اللي ملوش في الكوتشينة وما بيعرفش يلعب اللعب كلها
1: هيخبط له في لعبتين تلاتة
0: أي حاجة أي حاجة
1: في يعني, من اول غمزه
0: اللي بتبقى معاك, كنت لسه هقول لك
1: بتبقى معاك ورقه واحده يعني انت مش محتاج تبقى
0: لعيب, اللي بيطلع له الورقه المعينه دي, البنت بقى الشايب الجوكر انتوا بتختاروا ايه الورقه دي, اللي هيطلع له الورقه دي هو اللي هيغمز للناس كلها وبقيه الناس عليهم يعرفوا مين اللي بيغمز. الغمزه دي تبقى لذيذه قوي يعني, لازم تبقى خبيث
1: فاهم
0: ليفل خباثه معين وتمثل ان مش انت يعني, انت لازم في النص اصلا لو انت اللي معاك الورقه وبتغمز للناس لازم تقول انا مت خلاص يعني, انت تغمز لك تمثل ان انت في حد هو اللي غمز لك كمان عشان تخلع منه.
1: طيب في حد بيقول لنا تشرح لنا اللعبه ولا هتشوقنا؟ بس لا هشوقكم بس
0: يعني بلاش طيب. عشان هو جعان تفزوش النهارده.
1: كود نيمز دي عباره عن ايه؟ عباره عن ان احنا بنتقسم فرقتين, كل فريق بيختار واحد بيبقى اسمه, طيب هي ممكن تتلعب على التليفونات وممكن تتلعب على البورد, فهي بس مع الاختلاف هنقول اللي تتلعب بالتليفونات.
0: طيب
1: ماشي
0: ماشي,
1: تخش على ويب سايت عامه codenames.com, بتخش بتكريت جيم, بتبعت اللينك ده يا لكل اللي قاعدين يا اما ممكن عشان خطر الموضوع ده لو انتوا قاعدين في بيت مثلا ممكن تعملي ميرر على التلفزيون,

0: احنا لينا كلمات نوقعها وانتوا ليكوا كلمات توقعوهم ال 25 تمام. فانا بديهم هنت عن
1: الكلمه
0: الكلمات يعني احنا مثلا لينا 8 كلمات وانتوا ليكوا 8 كلمات من ال 25
1: ماشي
0: حلو. فانا بديهم هنت واحد واقول لهم رقم يعني مثلا هقول كلو عن ال او يعني
1: طب تعالى نختار كلمه وندي المثال.
0: ما ينفعش لازم يبقى ال 25 موجودين لان انت في في في هنت واحده ممكن توقع
1: كذا واحده
0: كذا واحده. فالفرقه الاذكى اللي هتحاول توقع كلماتها الثمان كلمات بتوعها الاول. فاهمه قصدي؟
1: فاهمه.
0: فانت بتحاولي تنقي كلماتك قوي عشان خاطر وتبقى جامده قوي لو لعبتي مع ناس عارفاكي كويس ان فانا اختارت الكلمه دي عشان هي قصدها كذا وكذا فاهمه قصدي؟
1: فاهمه قصدك جدا. دي بتسهل حاجات كتير قوي
0: خطيره.
1: اوقات تبقى مثلا انت معاك حد صاحبك قوي قريب منك في الـ في الـ في الجروب ده فانت بتشرح لهم حاجه فممكن مثلا تقوم باصص لصاحبك تقول له انت كنا بنتكلم عليه اخر مره على كذا كذا
0: ايه فهو يقوم شارح اصلا
1: بس احسن خلص.
0: فهو ما دي بقى اللي انت ما بتتكلميش اي كلمه غير غيرك هي كلمه واحده وبتقول لهم الكلمه دي هتوقع كم كلمه. فهم يبتدوا يجسوا من 25 وال25 ده الورق هو نفس الورق ثابت بيننا يعني بين أيوة. فرقتي وفرقتك
1: انتوا اللي كلكم على شايفين كومن. نفس الورق
0: بس انا ليا 8 كلمات منهم وانت ليكي 8 كلمات وفي كلمه واحده في النص لو حد وقعها الجيم بيخلص في ساعتها زي البلياردو زي الكره السوداء كده في البلياردو فاهمه
1: خلاص كده.
0: فانت بتحاولي اول حاجه تعمليها ان انت تتجنبي كلمه
1: اللي
0: بالاسود اللي بالاسود ده الناس هتقولي طب ما كده الناس هتبقى عارفاها. لا هي بتبقى بالاسود بس عند هم بيسموها سباي انا مش عارف اقولها ازاي مش احنا قلنا ان كل
1: يعني
0: فريق بينقي واحد هو اللي
1: الليدر بتاعه مثلا الليدر او بتاع المسؤول عن الفرق ماشي.
0: الليدر ده هو اللي بيبان له على تليفونه الالوان انا لوني الاحمر وانت الازرق هم بالنسبه لهم على الشاشه اللي على التلفزيون كل الالوان لون كل الكروت لون واحد هي بس محتاجه حنكه
1: دي لعبه
0: تشغيل مخ يعني.
1: ثقيله محتاجه مجهود
0: يعني لا مجهود بس عشان للناس اللي لذيذ. ما مش قادره
1: بالظبط ما احنا بنقول بقى احنا كده قسمنا اللعب في لعب بتبقى مش محتاجه اي مجهود في لعب لا محتاجه مجهود محتاجه تفكير في لعب محتاجه وقت طويل في لعب محتاجه عدد كبير من الناس مش اتنين بس في لعب محتاجه اتنين بس كل الكلام ده يعني. فاحنا حلو النهارده يا جماعه حلقه مفتوحة بنشارك بعض اللعب اللي احنا لعبناه. في ناس بتخترع لعب عامة يعني ممكن مبقاش في اي حاجة مفيش اي حاجة ولا عايزين نمسك تليفوناتنا ولا عايزين نعمل اي حاجة انا اخترع لعبة دلوقتي واحنا قاعدين فقولولنا لو في لعبة معينة انتوا بتخترعوها.
0: في حد تاني كان بيقول ان هو بيلعب العاب اسئلة كورة وكده طبعا
1: ما هي
0: زي الافلام والاغاني اللي كنا بنلعبها بس بقى في ناحيه الكوره بتبقى لذيذه بتبقى لذيذه قوي. انت كان عندك لعب عايزه في حد بيقول يا كود نيمز بحبها ايوه عم قول لها حاجه داليا ازيك يا داليا
1: صباح الفل يا داليا
0: قولي كنت عندك لعبه
1: لا مش هشكر فيها خالص بس انا كان بقول لك كان في حد داخل علي اسمها جاكارو تمام في ناس بتحبها جدا ولعبه بقى بتتجاب من حته معينه وبتاع وعده وكده فالواحد قعد انبهر بقى واللعبه بتترص وكده واول ما فهمنا اللعبه وابتدينا نلعب احنا كل واحد فينا مكسوف يقول اللعبه دي ممله قوي اللي هو نكمل الشخص بقى جاي وعامل مجهود وجايب اللعبه وهنلعبها ومستني ان احنا نتجمع عدد كبير علشان وكلنا بنبص لبعض اللي هو مين هيقوم يقول ان اللعبه دي ممله طب حد يخسر طب حد يكسب عشان نخلص الجيم يعني بقول ان في لعب بتبقى من بره هلا هلا وفي الاخر ايه يا جماعه فين
0: ايوه
1: هنوصل لايه
0: ايوه
1: ف ولعب بتبقى بسيطه جدا مش محتاجه اي حاجه وبيطلع منها كميه افيهات وكميه مواقف نقعد نفتكرها بعد كده فهي ده بيبقى الهدف الرئيسي من اللعب ان انتوا بجد تعملوا ذكرى لذيذه ان انتوا تطلعوا تمسكوا حد تسفوا عليه حد يقول اجابه تفضلوا ماسكين له الاجابه دي كل لما تيجوا تقابلوه في حته فاكر لما قلت كذا كذا مثلا بيكتشناري مثلا اللي هي بتبقى بورد وكارد جيم
0: لذيذة.
1: يعني بتبقى لذيذه قوي سواء بتعرف ترسم او ما بتعرفش ترسم بتبقى لذ بكتير
0: طبعا
1: ليه لان انت بيطلع لك كلمه وبتحاول ترسم الكلمه دي
0: للفريق بتاعك بدل ما بتمثل مثلا بدل الحاجات التمثيل هي بقى انت بترسم حاجه معينه.

0: تقسم الحاجه دي نفسها. فانت يعني
1: وفي من وفي بيبقى فيها شروط يعني مثلا انت بترمي زهرتين صح
0: زهره بتمشيك كده كده انت والزهره الثانيه زي اللي هو شرط ان انت ترسم مثلا بايدك الشمال بدل اليمين.
1: لو انت ايمن هترسم بالشمال، لو انت اشول هترسم باليمين.
0: بالظبط. ترسم وانت مغمض عينك،
1: ترسم من غير ما ترفع القلم،
0: ترسم من غير ما ترفع، هو خط واحد وتكمل بيه طبعا. كارثه.
1: في واحده من غير شروط خالص، فدي لو حد بيعرف يقرص على الظهر بيجي يعني.
0: احنا مش بنستعمل التانيه دي.
1: ثانيه واحد
0: اللي هي فيها شروط
1: دي
0: يعني
1: دي الواحده.
0: لا الموضوع ده كفايه ان انت ترسم. اللذيذ بقى في الرسم انه يقول لك لا انا مش بعرف ارسم، انا مش هلعب معاك اللعبه دي.
1: هي اصلا عايزه واحد ما بيعرفش يرسم.
0: بالظبط كده. فكره ان انت تبقى فاهم بيفكروا ازاي التيم بتاعك وتسهل لهم الموضوع على قد ما تقدر. ممكن ترسم حاجه ملهاش علاقه بالكلمه بس هم يفهموا انت عايز تقول لهم ايه، فدي بتبقى لذيذه برضه.
1: صح صح. في حد بيقول لعبه كود نيمز بموت فيها بس هي شرحها صعب جدا، لازم تتشاف. هي فعلا يعني حاولت ابسطها بس يعني هي فعلا لازم تتشاف. في حد بيقول في لعبه اسمها سكرو، حاولت افهمها ما فهمتهاش قوي. بالورق. بحب اونو وكانت بس لو كنا اربعه بس.
0: اونو بتبقى لذيذه برضه. وفي اونو فليب جربتها، اونو على الوشين.
1: يعني ايه؟
0: يعني فجاه ممكن يجي لك كارد ان انت تفليب، ففجاه الدور كله يتغير، تقلب الورق كله عند الناس.
1: ماشي.
0: يعني هي
1: معقده؟
0: مش معقده بس هي لذيذه ان انت الدور بيطول اكتر وبيتغير فبتتلخبط، فانت بتبقى كسبان وفاضل لك ورقه.
1: يلا بينا. لذيذه.
0: وفجاه فليب، لا انت بتبدا من اول.
1: لذيذه فعلا. في حد بيقول انا بحب لعبه الجاسوس، لسه كنا بنتكلم عليها، خطيره.
0: لذيذه
1: بالنسبه لي دي، لازم المافيا، لان المافيا بتبقى انت اصلا اول دور، اصلا اول ما الناس بتفتح تقول لك يلا احنا هنطلع يا ابني فانا، انا مش طايق، يلا طلع.
0: انت خناقه في الايه؟
1: انت ليه يا عم قلت كل
0: مره؟
1: لا هو بنبقى مشخصنين بقى، فالجيم الجاي انا خرجتها عافيه، هي الجيم اللي بعده بتخرجني عافيه.
0: ليه بقى؟ ليه نخسر بعض؟
1: فهي لا ما فيهاش يعني، بس في سباي لذيذه برضو اللي هي بيبقى كل الناس عارفه كلمه وفي اتنين تلاقي حسب العدد. كل ما العدد بيزيد كل ما عدد الجواسيس اللي في القعده بيزيدوا، ف بنحاول ان احنا على قد ما نقدر نعرف الناس ان مش احنا الجواسيس، وفي نفس الوقت ما نعرفش الجواسيس
0: ان احنا
1: الكلمة. يعني حد فاهم حاجه ولا ايه؟
0: ايوه
1: يعني نشرح.
0: يلا.
1: هي بتتلعب ساعات على التليفون، بتتلعب ساعات بالكروت برضو. على التليفون بتبقى موجوده بشكل معين، ان هو انت بتكتب اسامي الناس اللي موجودين في القعده بالترتيب، يوسف، فانا، ساره، مروان، يارا، ايهاب، كذا، بالقعده من على اليمين للشمال، وبتمشي التليفون بتاعك على الكل. كارت بيجي لك مكتوب عليه يوسف، بتدوس عليه دوسه، اسمك بيقوم طالع، الكارت بيتلف بيكتب لك كلمه معينه زي مثلا هنقول ثلاجه، بعد كده بتقوم قلب الكارت بتدي التليفون للي جنبك مثلا فن،
0: بتدوس بيطلع
1: بتدوس
0: لك.
1: عليه بتطلع لها ثلاجه. ساره خدت التليفون من فن، دست على اسمها، طلع لها ان هي جاسوسه، المفروض انها ما تبينش ان هي جاسوسه. فتقوم ممشيه التليفون لحد ما كله خلاص شاف الورق. بنحاول احنا بقى
0: ومين الاسئله اللي
1: نطلع
0: بتتسأل؟
1: ساره.
0: هي ساره بتبتدي تخش معاهم اكنها فاهمه،
1: صح،
0: عشان ما تبينش ان هي الجاسوسه، فبتقوم سأله اسئله شبه اللي هم بيسالوها. بس
1: هي بتحاول تعرف، هي بتبقى بتحاول تعرف، وفي نفس الوقت لما بتتسال بتحاول تجاوب
0: اكنها فاهمه
1: بثقه.
0: بالظبط.
1: ومن اجابات الناس بقى بنبقى بنشوف مين
0: اللي نستشف بقى مين الجاسوس اللي فينا اللي ما يعرفش. بالزبط. الكلمه اللي احنا اصلا
1: طبعا كل ما العدد بيزيد كل ما هي بتبقى امتع، لان بيبقى فيها كذا جاسوس، فممكن تبتدي تشك في كذا واحد.
0: بالظبط كده.
1: في العاب كتير لسه نتكلم عليها. وحد قال لك انا بحب جاكارو.
0: في ناس اكيد بتحب جاكارو، انا مع
1: اكيد. طيب هنتكلم على الحاجات دي وفي العاب عايزين نعرف عنها اكتر. يلا بينا.

0: إمتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الأفضل من تحديد الوقت المناسب إنك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصاً إن حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم إنك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. أما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا إنك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الأقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: تم رجمة فرخة في الوجوه.

0: تعيش.
1: للطلبات اتصل على 15107 رقم التسجيل الضريبي 24766924.
2: لبيك اللهم لبيك.
3: تعلن الكرنك مصر للطيران عن فتح باب التسجيل المبكر لموسم الحج لعام 1448 هجريا بخدمات متكاملة وتنظيم دقيق ورعاية مستمرة طوال الرحلة. للتسجيل والاستفسار 011-325-300 رقم التسجيل الضريبي 308-618-343.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
5: ايه ده؟
6: لا ما تبصريش انا زيك بالظبط
4: على تردد 11900 راس.
7: تابعونا على x.com/نجوم اف ام.

الساعة دلوقتي 9. اسمع كلام ليلى لأول مرة في مصر على تطبيق Element. الـ AI هيساعدك تختار بيتك الجديد. نزل Element دلوقتي واعرف أكتر مين ليلى. كلمنا على 17488. Element، اختار بيتك بذكاء. رقم التسجيل الضريبي 637 449 697.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي.

0: 15
1: طيب لسه عشرين صباحنا مع بعض على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. انت فتحتي وانا لسه مزكم حقيقي يعني.
0: انا بحب اختار الاوقات المناسبه.
1: طيب فبنتكلم على ايه النهارده؟ بنتكلم على بما ان النهارده الخميس والويك اند والتجمعات والسهرات والعادات الحلوه وعادات السمر اللذيذه.
0: سمر
1: فعلا. بنختار لعبه نلعبها مع اصحابنا عشان نكسر يعني. في اوقات نقول احنا نروح نتفرج على فيلم, الفيلم في النص بقى اللي شافه قبل كده, اللي مش مهتم بالفيلم ده, اللي مهتم جدا ومش عارف يركز, الفيلم اصلا بكواليتي وحشه, الحاجات دي كلها. فالقعده
0: اختيار الفيلم اصلا ممكن يضيع اليوم كله.
1: دي قصه
0: تانية. لو انتوا عدد ايه انتوا, لو 3 4 بس هتلاقي حد لازم حد معترض على الفيلم ده, لا مش ده الفيلم اللي هنشوفه النهارده, حد تاني يقول لك. فاختيار الفيلم ده اصلا ممكن ياخد معاكوا يقتل اليوم كله, وبعدين لسه هنشوف هناكل ايه, هنطلب ايه, طبعا اختيارات تانية. على ما بتيجي تبتدوا الفيلم خلاص يا جماعه نشوفه يوم تاني. فيعني ففكره بقى الجيمز بحس ان هي اسلم حاجه, كلنا بنتفق على حاجه معينه, وكمان بنبقى مرتبطين بعددنا, عددنا بيقلل الاوبشنز. مثلا احنا مثلا اربعه فلازم هنلعب جيم تناسب ان احنا اربعه مثلا, فبحس اللي هو بتلذذ القعده وبتودي القعده في حته تانية. الجيمز بتفك الدنيا كده لو في حاجه زهق عامه, اللي هو هي ما كانش ليها لازمه النزوله دي, ما كنا قعدنا في بيوتنا, لا خلاص يلا يا جماعه نبدا جيم دلوقتي. واليوم هي فجاه تلاقي اليوم مش عايز اليوم يخلص اصلا من كتر ما الجيم دي لذيذه, او اليوم قلب بقى لذيذ. عشان كده بنسالكم ايه الجيمز اللي انتوا بتحبوا تلعبوها انتوا واصحابكم, وفي صحاب معينين ليهم جيمز معينين والقرايب ليهم جيمز معينين. مثلا لما بيكون في بقى اعمار مختلفه فانتوا بتنقوا جيمز تنفع الاعمار دي كلها, انتوا واصحابكم الدنيا بتبقى مفتوحه اكتر, براحتكم تنقوا جيمز انتوا بتحبوها, حاجات بقى انتوا بتحبوا مثلا تخترعوا حاجات, انتوا في انهي مود اصلا, في مود تركيز وتخطيط جيمز بقى اللي هي بتاخد وقت دي, ولا انتوا في مود اللي هو انا عايز اضحك, انا عايز حد يطلع يمثل لنا فيلم ونقعد نضحك عليه ومحدش يعرف نجاوب الفيلم ونتريق على تمثيله اصلا, وانت ازاي عملتها كده, كان ممكن تعملها كده. فهي كل مود وليه لعبه.
1: لا وفي ناس بقى في موضوع العاب الافلام ده بتختار افلام هم اساسا ما شافوهاش, دخلوا من على جوجل, دول بقى عايزين احنا هنكسب يعني هنكسب,
0: محدش يسمع عن الفيلم ده بس الفيلم ده موجود.
1: لا افلام ترسو اللي هي بقى اللي يعني لا ويجيب لك حاجات اللي هو طب دي هحاول امثلها بس انت اصلا طب قول لي الفيلم ده بتاع مين.
0: مفيش, مش لازم على فكره
1: يعني
0: يعني في افلام بيبقى المخرج نفسه هو ناسي ان هو عمل الفيلم ده, بس الفيلم ده موجود ولذاته ان اسمه صعب جدا انه يتمثل. فهي دي فن اختيار الافلام في بدون كلام بقى.
1: ماشي.
0: في افلام بتبقى سهله جدا اول ما تبدا بتقول لك ست كلمات, يا نهار ابيض ست كلمات ده احنا قاعدين بقى هيمثل كلمه واحده منهم انت هتجيب
1: بتكر.
0: فاوقات بتبقى كلمه واحده ومحدش يعرفها.
1: بس في احيانا بقى اقول لك على حاجه, ما دي بقى في بعض الحاجات لما بتزيد عليها شروط اللعبه بتبقى احلى.
0: اكيد.
1: ليه بقى؟ لان انت لو انت ست كلمات فانت هتبتدي ترمي اي فيلم بست كلمات انت عارفاها, كده كده هتجيب الاسم الفيلم خلال ال 30 ثانيه او الدقيقه.
0: لو انت حافظ بقى اسامي الافلام.
1: ففي بعض الناس تقول لك ايه, انت ليكي 3 جاسز بالاسامي الكامله, يعني انت يا اما تجيبي كلمه كلمه يا اما الكلمه اللي طلعت منك خلاص دي اتحسبت لك 1 2, حتى لو لسه في فضل في الدقيقه حب يقول لي خلاص انتوا قلتوا التلات. يعني ما تتطوعيش ان انت تسبقي تقعدي ترصي في
0: بالظبط, فكر كويس قوي قبل ما تقول الحل عشان ده هيتحسب عليك خلاص.
1: بالظبط. يعني مثلا لو اختاروا فيلم للفنان محمد سعد, معظم افلامه من كلمه واحده تمام. فانا بينتلك ان هو الفنان محمد سعد, بس عملت لك سكسوكه على وشي فانت قلت لي لمحمد سعد فروحت هزز لك دماغي كلمه واحده, فتقوم انت قايله ايه الليمبي كتكوت بوحه مش, فاحنا كده لا مش كده كده هتجيبيها. فدي مش حلاوه الحلاوه ان انا احاول افضل امثل لك بدل ان انا افضل اقعد اهز لك فاهمه حاجه.
0: فاهمه
1: نخلي فيها
0: بس تحط رولز انه لا كل واحد ليه 3 جاسز
1: عشان اللي قدامك اللي بيمثل
0: تديله فرصة يمثل بقى بالزبط. علشان انت تفكر كويس, عشان انت لو قلت انت هتضيع على نفسك هتضطر تفضل ساكت بقى وتبقى عرفت الفيلم عشان انت قلت التلاتة جاسس بتوعك خلاص, فلا خلاص انت هتفضل ساكت عشان خلاص حد الدور تاني يقول.
1: لا الدور خلاص هيكون راح عليك يعني. انتوا كتيم انتوا لازم تبقوا ماشيين لو هما عشان بس كده فاهم. ما
0: بيبقى في وقت عامه كمان
1: بيبقى في وقت برضو بالظبط
0: لازم نخلص قبل الوقت ده. وبيبقى في تيم تاني مستني يلخبط التيم الاولاني وساعات بنقعد نجاوب كده عشان نلخبط الناس. لا بيبقى في شر لازم اي لعبه في الدنيا لازم يبقى فيها شويه شر كده
1: بالظبط. في دينا بتقول احنا مدمنين فيستان.
0: فيستان لذيذه قوي قوي بحبها قوي
1: بجد
0: قوي بحبها جدا
1: بجد والله
0: بحب فيستان قوي.
1: طيب في حد بيقول استيميشن ترنيب والعاب معلومات كرويه ودي كتير مزاد مين اللاعب كون تشكيله والجرس. صباح الفل ده انت قاعد على فانا فاهم يا اسلام طبعا احمد امبابي والشغل. صباح الفل. في مين تاني بيتكلم بيقول بنك الحظ يا جماعه بحبها قوي وليها ذكريات كتير حلوه. انا اخر مره لعبت مونوبولي كانت من زمان قوي وهي بنك الحظ يعني.
0: انا برضو
1: وفاكر ان هي كان في اوقات احنا بنقوم في ناس بتقوم متضايقه مش عارف ليه في مونوبولي صح ولا مش هي دي ولا
0: لا لعب كتير قوي ناس كتير بتقوم متضايقه عامه
1: بتقوم متضايقه من بعض
0: يعني الموضوع بيبقى لما بيقلب انا اتظلمت ليه ما خلاص هي لعب لا انا اتظلمت انا مش هلعب معاكوا تاني بالظبط.
1: طيب في مين تاني في حد بيقول كول اوف ديوتي بس انت بتتكلم كده على العاب الكترونيه بقى دي حدوته تانية خالص دي نقدر بقى نتكلم عليها. وبيقولوا لعبه سكرو برضو كذا حد بعت لنا في الساعه الاولى على حوار سكرو ده. في العاب ايه تاني حد بيقول لو احنا اربعه في لعبه اسمها بكاسه
0: لا نحب نعرفها عارفها
1: هقول لك عليها. هي اب مش اللعبه نفسها مش اسمها بكاسه هي الاب. في لعبه على التليفون حلوه قوي زي سبوركل مثلا.
0: سبوركل خطيره.
1: سبوركل خطيره فعلا.
0: سبوركل خطيره وكمان لذذتها ان انت لو قاعد لوحدك اصلا وزهقتنا انت ممكن تخش تلعب مع ناس ما تعرفهاش
1: تانية بس في القعده بتبقى لذيذه قوي
0: اكيد في القعده
1: لان اجابات لذيذة. الناس بتبان
0: ايوه
1: فبتشوفي بقى مين اللي بيقول اي كلام ومين اللي كده فاهمه فبتبقى لذيذه. طيب في حد تاني بيقول العاب الاسئله دي بتبقى لذيذه بس لازم جادج يكون نزيه.
0: لازم
1: طبعا ماشي. في حد بتاني كان حد بعت لنا لعبه كنت عايز اعرف عنها اكتر. في حد بيقول لا بازل ايه يا يارا لا بازل ايه ده انت محبه للحياه جدا انت تروح تقعدي بقى في
0: لا بازل مش محبه للحياه انت بازل كده انت غير محبه للحياه انت عايزه تقفلي على نفسك.
1: في ناس ليها كيف البازل ده انا فاهمه بس
0: وبالاعداد بقى 3000 قطعه ومش عارفه ايه وبجد بيبقوا بتتحول للوحة في الآخر وتبقى أنت بتعمل. فخور بيها وينهار اسود لو حد زقها وقعت في حقيقة ليه ويه
1: لا وفي ناس بتبروق يعني أنا فاهم وعارف وليا صديق كده جدا بس بالليجو يعني بس ده مستحيل يعني هيعمل في القعدة دي كده احنا
0: بس حلو ممكن البازل حد يساعدك فيها تقعدوا كلكوا كده انتوا مش
1: كلكوا
0: محدش عايز تتكلم محدش عايز يتعامل مع التاني اتنين تلاتة عادي تبقوا قاعدين بقى اللي هو كله دي قاعدة حزينة عامة احنا مقدرين جدا الناس اللي بتحب البازل اكيد اكيد يعني متفاهمين ده بس مش حاساها لعبة لمجموعة او لعبة مبهجة.
1: مها بتقول بحب العب الشايب واحكام.
0: انا كنت بحب لعبة اسمها ايه شايب واحكام بقى يا نهار ابيض الاحكام بقى بتقلب بقى ما انزل روح كلم
1: بس في الاخر
0: الشارع ما تعرفوش وقول
1: لسه في حد بيعمل احكام.
0: في بقى اللي لسه عندهم شغف بيعملوا احكام وبينفذوها وكده.
1: لا احنا الاحكام عندنا بتبقى اللي هو احكام في الاخر احكام مصلحه بقى سيبك بقى من شغل
0: ده عشان عارف مصلحته
1: اللي هو
0: انت هتعزمنا على الاكل
1: هتنزل انت اللي هتنزل تجيب كده نبقى ده الموضوع يعني
0: في مشوار عمالين ترموه على بعض اللي هيتحكم عليه هو ده اللي هيعمل
1: في في في شايب احيانا بتبقى الشايب مش معروف بمعنى ان بدل ما في ناس بتحب تلعبها كده وناس بتحب تلعبها كده ان انت بتطلعي ورقه عشوائيه من قبل ما توزعي وبتخبيها فما بتبقيش عارفه الورقه اللي انت لابساها ايه تبتدي تخمني من وسط سبعه ولا انا حاسه ان الستات ناقصه في البتاع انا حاسه ان الخمسات فيهم كل واحد بيبتدي فاهمه. وفي ناس بتحب تقول لك لا انا احب ان الشايب يبقى هو الشايب عشان يلبسه ويبان على وشه
0: بالظبط. عارف كمان كنت بحب ايه قوي
1: مش مهتم
0: جينجا كنت بحبها قوي
1: جينجا تتلعب بعدد.
0: ما بقتش بقى.
1: يعني ايه؟
0: قفلت منها فجأة كده. بس هي بجد. وفي جينجا بقى اللي هي بتبقى كبيرة البلوكس. جينجا دي يا جماعة اللي هي بتبقى زي يعني بلوكات خشب كده طويلة، وانتوا بتحطوا
1: تلاتات في البعض.
0: يعني اول تلاتة بالطول اللي فوقيهم بالعرض كده، هكذا بقى، وتطلع بقى برج كامل
1: كده.
0: وتبدأ تشيل بلوك بالراحة وتنزل تطلعها فوق، سوري يعني تاخدها من تحت كده تطلعها فوق من غير بقى ما نوقع
1: بصبعين بس
0: التاور ده كله. بس
1: واللي بيوقع التاور ده ممكن يتحكم
0: عليه. ما تيجي نسمع أغنية؟ يلا يا جماعة، رامي صبري.

0: يعلن الكرنك مصر للطيران عن فتح باب التسجيل المبكر لموسم الحج لعام 1448 هجريا بخدمات متكاملة وتنظيم دقيق ورعاية مستمرة طوال الرحلة. للتسجيل والاستفسار 011-325-300 رقم التسجيل الضريبي 308-618-343.
1: تم رجمة فرخة في الوجوه.

0: عايش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24763924.
0: ليلة استثنائية تجمعنا مع النجم راغب علامة في بورتو السخنة، مستهرمات بورتو السخنة.

الخميس 8 أكتوبر موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي بورت السخنة 2026. استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني راغب علامة. التذاكر متاحة الآن على تيكت سمارشي. مستنيينكم في بورت السخنة ميوزك فاستيفال. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

لأهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي

0: ده برضو بداية ان احنا مكناش في الوقت ده
1: بالظبط
0: كنا قريب يعني كانت كده
1: خلاص أيام. خلاص ما فكرش في الحاجات دي عشان ما نتفقعش.
0: طيب
1: يارا بعتلنا لعبة لذيذة قوي. صباح الفل عليك يا يارا. اللعبة دي بيلعبوها على سوشيال ميديا يعني بتبقى شلة كبيرة وبتبتدوا ان انتوا تبتدوا حوار يعني انا هبدأ حوار اللي جنبي هيكمله اللي جنبي هيكمله على حسب الحروف يعني ألف ب ت س ج ح فاهم يعني مثلا حد يبدأ حرف الألف انا صحيت النهاردة لقيت المية مقطوعة اللي جنبي بقى لازم يكمل
0: لا فيه. اعتقد بالكلمة مش بالجملة
1: لا ممكن تعمل
0: استنى بس
1: ممكن تكمل الجملة في كلمة بتبقى لذيذة قوي
0: كلمة لذيذة موت
1: والجملة برضو ممكن تبقى أنا يعني مثلا حرف الألف أنا
0: بالظبط
1: التاني يقول عبيط مثلا يعني مش عبيط أصلا بيه
0: التاني حرف عبيط
1: أنا
0: عبيط فعلا
1: بكرهك مثلا التي فانتوا تكونوا بقى اللي هو جمل كل واحد ليه الحرف بتاعه حد طبعا هيهنج يلاقي اللي هو حرف الثه مثلا هيبقى فيه مشاكل كتير
0: لا ممكن فيها كذا كلمة وسائلة
1: ثم
0: ويكلمة
1: بالظبط ثم نقلبها إيه لغة عربية بالظبط فهي دي بتبقى لذيذة حلوة دي
0: وفي أوقات ناس
1: ممكن نكملها
0: وفي ناس ما بتتهيتش بالحروف الأبجدية هي أنت كلمة واللي تيجي فأنت بتاخدي الموضوع
1: إزاي ما بتبقى إيه
0: بيبقى الكلام عشوائي
1: أوكي
0: كل واحد كلمة
1: كل واحد
0: فانت
1: كلمة.
0: بتكملي الجملة كل واحد بقى بيوديها الحتة تنتهي الامر بقى ان احنا يعني الموضوع صعب
1: وما بتتصور بتبقى لذيذة ان انتوا في الاخر تشوفوا القصة دي عاملة ازاي القصة عشوائية جدا
0: في حد بيقول انا بحب لعبة ليدو جدا وبلعب الكوتشينة باحكام دي زينب
1: صباح الفل يا زينب
0: في حد بيقول عايز العب لعبة بصراحة لعب الصراحة دي بتبقى عايزة العدد ده الدهية الحلوة الجميل
1: عدد
0: زي بتبقاش لعب على قد ما هو بيبقى بودكاست على الدهية
1: في لعب كمان معمولة كارد جيمز كده بتشتريها يعني فيها أسئلة بتتلعب مع ناس انت يعني ما تعرفهاش لو القعدة فيها ناس كتير ما تعرفهاش نبقى كلنا قاعدين مع بعض كلها أسئلة تعرفكوا اكتر عن بعض اللي هو كل واحد يتكلم يعني فاهم حد اللي هو يجاوب على السؤال
0: بس اسئله
1: ده.
0: اسئله في المطلق اللي هي بتكون وجهات نظر مش اسئله عنك انت
1: لا ما هو وجهه نظرك انت ايه في الموضوع ده انت فانت تبتدي تفهم الشخص اللي قدامك ده بيفكر ازاي وبقى الاسئله في كل في اي حاجه في الدنيا يعني وجهه نظرك ايه فمش عارفه يعني اللي هو بتبقى لذيذه انه انتوا متعرفوش بعض فبتقربوا من بعض اكتر تعرفوا على بعض اكتر من خلال الجيمز دي
0: ماشي
1: فكرت
0: طيب في حد بيقول بحب لعبة اشك
1: اشك
0: طب ما تشرح لنا كده اللعب دي
1: ايه اشك حسن يعرفها حسن يعرف انا بحب تابو جدا ونفسي نلعبها على الهواء
0: اللي هي
1: تابو اللي هي بتبقى انت بتشرح الكارد جيم بتبقى معقده اكتر بس احنا ممكن نلعبها ان انت بتحاول تشرح كلمه مثلا برتقان انت عايز تقول ان انت بتتكلم على البرتقان بس ما ينفعش تقول برتقاني ولا فاكهه ولا كذا ولا فاهم فتبتدي تلف حوالين الموضوع
0: لذيذ
1: وتشرح للي قدامك كلمه برتقان من غير ما تقول كلمات معينه
0: لذيذ
1: بيبقى فيه زي بازر كده اللي هو حد بيراقب عليك وباصص على الكارت اللي فيه الكلمات الممنوعه ان انت تقولها
0: دي جزئيه بقى من
1: أول ما تقولها.
0: اللي كنت بقول لك عليها في الساعه الاولى انت لو عايز تشرحي برتقان بس هنا ما بيقولكيش ما تقوليش ايه بس ما ينفعش برضو تختاري كلمه مشتقه من الكلمه اللي انت بتحاولي تديني فيها انت كده بتبوظي اللعبه فاهمه او انك تترجميها او كده انت بس بتديني هنتس هنت واحد وبتقولي دي توقع كام كلمه فساعتها بقى انت بتحاولي تلنكي الكلام ببعضه
1: بالظبط
0: فاهم حاجه حد بيقول صباح الخير يا جماعه انا بحب سبين ذا بوتل ما دي للعادات المجنونه دي حد
1: المجنونه
0: حد بيبقى لازم يبقى معاه جيتار في القعده دي
1: استاذ احمد صوت
0: بالظبط احمد صوت حلو قوي يا استاذه غاده
1: بالظبط كده
0: حازم مش احمد
1: حازم سوري صح استاذ حازم صوته حلو
0: صح
1: انا استاذه غاده
0: فعلا في لعبه سكرو تمام طب اشرحوا لنا سكرو يا جماعه لان كذا حد بعت لنا وحاولت افهمها
1: ما تفكرونا بسكرو كده
0: لا دي لعبه مستحدثه
1: بجد
0: قصدك
1: ان انا مش متابعه
0: لا ان انت عجزتي
1: اوحش اوحش بكتير. فانا هشوف سكرونا مش هستنى حد يشرحه.
0: لا
1: بتقرالنا مسجز
0: صعبه.
1: ايه سكرودي؟
0: في حد اونو لودو جاكارو.
1: جاكارو برضو في ناس بتحب جاكارو قوي.
0: في ناس بتقول لعبه كتان.
1: مين كتان؟
0: عارفها ليه؟ ناس صحابي بيلعبوها، انا ما بقدرش عليها الصراحه. بس هي لعبة أزواق يعني، بس أنا ما بقدرش عليها. إن هي مفروض ماب يعني، بورد جيم برضو، بتبقى خريطة وأنت بتحاولي، صحح لي برضو لو أنا غلطان يعني، بتحاولي إن أنت تستولي على ال
1: ماشي.
0: دايما كنت
1: خلاص هقفل المايك، والله لا أقفل المايك، تتهورش، تفضل الكلف.
0: يوسف بتعرف تلعب دومينو أمريكاني؟
1: ايه الامريكاني؟ انا بعرف العب دومينو كويس قوي.
0: ايه الامريكاني؟ تبقى ما بتعرفيش تلعب؟
1: هي ما اعرفش ان في مصري وامريكاني.
0: مصري وامريكاني.
1: وانا فيش امريكاني يبقى
0: في. طيب في حد، في حد بيقول في موقع جميل جدا اسمه كذا، عليه لودو ودومينو وشطرنج وبلياردو وجاكارو.
1: ده اونلاين يعني؟
0: اونلاين. على التليفون.
1: على التليفون.
0: ماشي. في لعبه كوتشينا اسمها مرسي ولا مرسي يا مها؟
1: مرسي تقريبا.
0: بالكوتشينا؟
1: مرسي. ايه ده؟ لا لا انا كان قصدي على حاجه تانية. في حاجه اسمها بونجور مرسي بونجور مدام،
0: دي كانت فاكرها كانت ايه بقى؟
1: حاجه كده.
0: كانت بالكوتشينا.
1: بالكوتشينا اللي هو كينج، لو كينج بونجور مسيو بونجور
0: مدام. دي الالعاب اللي
1: طلعت مش عارفه ايه، نزلت
0: بالايه، اللي هو الالعاب اللي مكتوب عليها بره بلس 3 كده.
1: بالظبط كده. الالعاب اللي هي كده دي. مش قادر افكر في حاجه، فيلا نلعب دي.
0: صح. في مين تاني؟ في لعبه كنت بخترعها انا واخواتي زمان اسمها انا شايفه ايه. نكون قاعدين في مكان واوصف حاجه انا شايفاها في المكان، ومتاح اني اقول ثلاث تلميحات بس وهم يخمنوا انا شايفه ايه.
1: حلوه دي قوي.
0: تمام.
1: لذيذه دي.
0: صباح الفل. في لعبه بشوفها ساعات على التيك توك بس ما لعبتهاش الصراحه، بتاع لعبه عائلات برضو موت. اللي هو حد بيروح وانتوا بتتفقوا على حاجه وبتبتدوا تعملوا نغمات بصوتكم لما يقرب من الحاجه اللي انتوا قلتوا ان هو يعملها.
1: هو يفضل يلف في المكان. تمام.
0: صوتك يعلى بقى.
1: صوتك يعلى لما كل ما يقرب من الحاجه دي.
0: مثلا احنا دلوقتي
1: قاعدين في استوديو، كل ما بيبعد بتقوم.
0: فانا دخلت الاستوديو فانت عملت تعملي الصوت ده، فانت عايزاني مثلا احط شنطتك على الكاميرا اللي هناك دي مثلا.
1: ماشي.
0: فانا كل ما اقرب من الشنطه صوتك بيعلى، فبقوم ماسك الشنطه فبيعلى اكتر، فبتحرك ناحيه المايك فبيوطى، بتحرك ناحيه الكاميرا فبيعلى تاني. فلحد ما اعمل التاسك فانت بقى بتشوفيني بعمل عمال اجرب حاجات غريبه عشان هي اللعبه
1: بتيجي. وانت وهم يبقوا بيوجهوه من خلال صوتهم، نغمه صوتهم، اللي هو الصوت واطي يبقى هو بعيد عن الكلو او الحاجه. صح. الدليل اللي هم عايزينه يعملوه، لما بيعلوا صوتهم فهو قرب قرب قرب، فيبتدي بقى يركز ايه اللي حواليه وكده. دي بتبقى لذيذه برضه. في لعبه كنت عايز اقول عليها بس نسيتها.
0: في باسم هشام صباح الفل بيقول في لعبه اسمها هيدز اب، واحد صاحبنا اسمه عاصم خلانا نلعبها، وحشه قوي يا جماعه محدش يلعبها. صح على اسم. ماشي.
1: مفهوم جدا.
0: يلا بينا.
1: يلا بينا. نسمع حمائي، نرجع نقول لهم على أسعار الذهب والفضة.
0: يلا.

0: ذهب الفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي، أصل الذهب.
1: طيب خليني أقول لحضراتكم على أسعار الذهب والفضة مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. سعر جرام الذهب عيار 24 ب 7114 جنيه للبيع و 7080 جنيه للشراء، أما سعر جرام الذهب عيار 21 ب 6225 جنيه للبيع و 6195 جنيه للشراء.
2: سعر الجنيه الذهب ب 50416 جنيه. سعر الفضة عيار 999 105 جنيه للبيع 100 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي، أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15057.

0: عارف يعني ايه سنة زيادة مع لولو؟ يعني خصومات زيادة ومفاجآت زيادة بمناسبة العيد ال11 للولو هايبر ماركت. اقوى العروض والخصومات تصل الى 70% في كل الاقسام والاجهزة الالكترونية ابتداء من 24 سبتمبر. اشتري كل اللي نفسك فيه. مستنيينكم في التجمع الاول امر بلازا والتجمع الخامس فرع بارك مول وفرعنا بجوار المحكمة ومسجد الحمد وشيراتون وادي دجلة. الرقم الضريبي 447-599-798.
1: بشيل الشغل عادي، بشيل البيت عادي، شايل على كتافي عادي، بشيل وتمام وعادي، بشيل مشاوير هم وتفكير وبشيل وتمام وبشيل وعادي. وده طبعا بسبب اني بستخدم مالتي كير بيت بي كومبلكس. فيلم على اللسان فيه 8 انواع من فيتامين ب بصوره نشطه وتركيزات فعاله وبيعمل نشاط مش عادي. فلو عايزين تجربوه عادي، مالتي كير بيت بي كومبلكس فيتامين مش عادي،
2: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت 308 768 728.

0: حق التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في، خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟ مش انا اللي عملت كده. ايه ألعاب تانية يا جماعة بتحبوا تلعبوها مع أصحابكم؟
2: فكرة بس ان الألعاب عامة هي موجودة عشان تسلي القعدة
1: تسلي القعدة
2: وتاكل الوقت وتقتل الملل.

0: بس ان انت اللي جايب يعني اللعبة، انك تخلي لو انت جايبها فده انت حابب اللعبة تخلي الناس تكسب، ما انتش
1: وتحببها في اللعبة، بعلينا اللعبة
0: صح،
1: بعلينا اللعبة وبعدين بأكسب بعدين. العب بذكاء، انما جايب اللعبة وانا اللي هكسب عشان انا اللي عارفها وانا اللي مش عارف والرولز هي اللي مش عارفة ايه، لا خلاص ما انت واللعبة شكرا. تفضل بنقص نلعب اي حاجة تانية،
0: صح
1: نلعب غمزة عادي هنبقى مبسوطين، ومش بقلل من غمزة، انا بحب غمزة جدا. بحبها جدا. تفضل عندك مسجز.
0: في حد بيقول في لعبة كمان ممكن تلعبها في برنامج، تقوله سؤال ولازم يتجاوب غلط.
1: بشوفها دي،
0: بس هنوقع الناس ازاي؟
1: لا انا عجبني لعبة اسمها ايه الالفابت، لا الف بيت
0: الحروف ان نكمل الجملة.
1: ممكن دي نلعبها على الهواء نجربها كده.
0: في حد بيقول اسلم لعبة اللي بدون خناق خالص، هي بدون كلام برضو بيحصل فيها
1: خناق. طبعا
0: بيحصل فيها خناق،
1: هو ده تمثيل
0: بالظبط.
1: حد يمثل شجرة كده. لا ما هبصوا لو مبدأ الخناق موجود هنتخانق لأي سبب من الأسباب.
0: وأحيانا على فكرة في بعض اللعب في ناس بتكريت خناقات بشكل لذيذ عشان اللعبة تبقى
1: سبايسي.
0: لكن من غير ما ينفعش ان حد يقوم واحدة واخدها شنطتها وماشي عشان اتقمصت يعني. لا احنا طب ما كناش اتقابلنا، احنا جايين اصلا عشان القعده دي بتقوي علاقتنا ببعض، لكن لو جايين عشان نفرط القعده دي كلها يبقى هي ملهاش.
1: في واحده صاحبتنا عملت كده قبل كده، بنلعب عادي جدا ومبسوطين كلنا وبنضحك، وهي قعدت كام دور بتخسر ورا بعض، وفجاه من غير اي كلام خدت شنطتها ومشيت من غير ما تقول باي، من غير ما اي حاجه، واحنا قاعدين اللي هو بنهزر وبنضحك وبنتريق على بعض ولما فلان قال ايه وبتاع، فجاه انها خدت الشنطه ومشيت. ما تجاز كده. خلاص بلاش عشان
0: ممكن
1: هتبقى بتسمعنا.
0: منى شريف صباح الفل يا منمو، صباح الفل ده صباح عادي
1: تمام. مفيش اي افتكرت في مسج. صباح الفل يا منمو.
0: في حد بيقول في لعبه اسمها لا دي صعبه قوي ان انا اقولها على الهوا دي يا مها.
1: ايه فيها وريني. طيب
0: ديت الله يرحمها كانت بتقول لي عليها.
1: الله يرحمها
0: اكيد
1: عايزاها، عايزه اشوفها. طب وريني
0: هقول لك عليها. ايه دي هقول لك عليها.
1: تبعتي لي يا مها بتبعتيليش.
0: انت بتقطع عليا ليه انا عايش؟ اقطع عليا.
1: اقطع عليا عشان هيشاور لي عليها. جميله قوي.
0: معرفش دي تقال ازاي على الهوا دي.
1: لا عادي على فكره، بس انت بالتقديمه دي خلتنا مش هنعرف نقول.
0: طبعا
1: لو كنا قلناها عادي في وسط الكلام هي لعبه معروفه.
0: طب لعبها لنا بقى يوم الخميس
1: على وزن صلح. صلح دي برضو لعبة يعني مش برضو مفهومة خالص، مش مفهومة خالص.
0: في بس
1: عنيفة وريحة
0: لعبة الشباب دي اللي هي ثبت صنم وصلح والحاجات
1: صنم
0: دي.
1: صنم دي بجد لا لا لا لا بتعذبوا بعض في المدرسة
0: يعني. مش في كونكت فور وسام صباح الفل
1: لذيذ.
0: لسه بتلعب كونكت فور يا وسام؟ والله طب والله لذيذ،
1: بحب كونكت فور.
0: لعبة طيبة قوي
1: شبه الاكس او كده يعني.
0: طيبة قوي، ودي بقى دي من زي التنس كده، لعبة بيضاء ما فيهاش خناقة
1: بالظبط
0: يعني، اللي هو ما فيش انت ما خدتش بالك ان انت المفروض كنت تنزل اللوم بتاعك في الحتة دي فانا نزلتها فكسبت
1: بكل
0: خلاص.
1: هدوء شكرا. هم قلبين البتاع كلهم يقعوا كده ونرجع
0: هنا الخناقة تتحصل هنا.
1: مين هي
0: مين هيلم
1: مين هيلم اسمها ايه اوشي
0: دوائر
1: صح اسمها ايه.
0: طيب معنا مين تاني؟ حد بيقول لعبة الأفلام اللي انتوا كنتوا بتلعبوها انا بلعبها دايما مع صحابي كل خميس باخد منكم الأسئلة سلام. أيام
1: كانت أيام لذيذة.
0: أيام
1: استنى بقى أفلام جديدة تطلع سيف. فكرة ما ينفعش تلعب على فيلم جديد، لازم تلعب على فيلم قديم فرجنا عليه 60,000 مرة حافظين إفهات وكل الكلام ده. انت ممكن تقول إفه من فيلم جديد ما حدش يعرف إيه ده، تفهمش ده
0: صح.
1: ما لسه ما اخدش وقته وما اثبتش نجاحه ان الناس كلها تتفرج عليه ونبقى بنلعبه في جيمز وفي اقوال مقصوره من الفيلم ده انتوا تكملوها، فهي بتبقى
0: تمام.
1: ماشي حابب تسمع ولاد الحلال؟
0: تسمعينا.
1: ماشي لا احنا كده هنختم يعني هنختم
0: دلوقتي بجد.
1: نعرف الوقت الحلو بيعدي.

0: بسرعه.
1: حد بيقول انا مش عارف العب مع اولادي افلام عشان في فرق ثقافات كبير.
0: طبعا ممكن بقى نفس فكره بدون كلام بس مش افلام, مثلوا حاجات مثلا معينه, افلام كرتون, اسامي حاجات عامه, بس هي الجيم نفسها بتبقى لذيذه ان هو يعبر عن الكلمه من غير ما يقولها, فدي بتبقى لذيذه برضو. لو هم اكيد مش هيبقوا عارفين الافلام اللي احنا بنمثلها ولا اتفرجنا, احنا نفسنا بنبقى بنمثل افلام عمرنا ما شفناها في حياتنا.
1: طب وسام انت بعت لنا من شويه قلت لنا كونكت فور, فقلت لك يا كونكت فور لذيذه حلوه والله ان انت لسه بتلعبها. جاي بتقول بتقترح علينا في لعبه اللي هي اكس او. وسام انت بتخرج مع مين؟ يعني اكس او لذيذه انا فاهم والله ولعبناها وما فيش حد ما لعبهاش, بس هل لو انت في تجمع هتقول لحد يلا نلعب اكس او؟
0: اكس او بتتلعب لو في عربيه مطربه مثلا وانتوا واقفين زهقانين نلعب
1: اكس او؟ لا انا اكس او دي بتلعبها لوحدك اصلا, العربيه مطربه وانت معاك تليفونك كده تلعب الاكس والاو
0: والاو وتكسب نفسك
1: بالظبط,
0: بس دي بتبقى لذيذه. طيب يا جماعه وقت حلقتنا خلص
1: بجد,
0: واسبوعنا كله خلص.
1: حلو,
0: وهنشوفهم ان شاء الله يوم الاحد الجاي
1: ان شاء الله يا جماعه يوم الاحد الجاي الكوف نفس الميعاد من 8 ل 10 الصبح, ظن امام ويوسف التهامي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: ادينا لكم افكار العاب كتير بقى, اللي كان فيه لعب ناسيها افتكرها عندكم الويكند اهو, تلموا كده انتوا واصحابكم وعائلتكم وقرايبكم تلموا بقى اقعدوا العبوا الالعاب دي. صباح الفل.

0: أربع حاجات تأكد سلامة المنتج الخاص بيك. أول حاجة، اتأكد من أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة، وتجنب الشراء من مصادر مجهولة. تاني حاجة، خلي بالك دايماً من مواصفات المنتج زي إنه مغلف في غلفنا الآمن. تالت حاجة، اتأكد من وجود الدمغة الخاصة بمصلحة الدمغة والموازين ولوجو BTC. آخر حاجة، اتأكد من استلامك فاتورة المنتج. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: تمرجمة فرخة في الوجود.

0: تعيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24763924.
0: لبيك اللهم لبيك.
2: تعلن الكرنك مصر للطيران عن فتح باب التسجيل المبكر لموسم الحج لعام 1448 هجريا بخدمات متكاملة وتنظيم دقيق ورعاية مستمرة طوال الرحلة. للتسجيل والاستفسار 011-325-300، رقم التسجيل الضريبي 308-618-343.
3: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور، ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
4: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
5: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM

الساعة دلوقتي 10. اسمع كلام ليلى لأول مرة في مصر على تطبيق Element. الـ AI هيساعدك تختار بيتك الجديد. نزل Element دلوقتي واعرف أكتر مين ليلى. كلمنا على 17488. Element، اختار بيتك بذكاء. رقم التسجيل الضريبي 637 449 697.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: العاشرة صباحا على نجوم اف ام، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. رئيس الوزراء يلتقي نظيره العراقي على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، ويؤكد استعداد الشركات المصرية القيام بدور فاعل ضمن الأجندة الاقتصادية العراقية طموحة. وزير الخارجية يؤكد في تصريحات لواشنطن تايمز أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات السياسة الخارجية المصرية. وزير الخزانة الأمريكي يعلن تمديد الهدنة التجارية مع الصين حتى يناير القادم. قاد أمريكي يصدر أمرا بوقف قرار البيت الأبيض بمنع دخول مراسلي شبكات بعض قنوات الأخبار ومنها شبكة CNN. باكستان تعلن عن قصف 10 مواقع في أفغانستان كانت تستخدم لإطلاق وتخزين طائرات مسيرة. اليوم اللجنة العليا للتنسيق تراجع نتائج تنسيق شهادات المعادلة العربية والأجنبية تمهيدا لإعلان النتائج. اليوم آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 2027. وزير الرياضة يؤازر منتخب مصر ويزور الفريق خلال مرانه استعدادا للقاء أنغولا في تصفية إفريقيا غدا الجمعة. الزمالك يواصل تدريباته استعدادا للقاء فريق زد في بطولة كأس عاصمة مصر. طقس معتدل الحرارة، رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب البلاد والعظمى بالقاهرة 33 درجة. نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد، وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: جديد نجوم اف ام، عزيز عبدو مفيش غيرك، أغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: دلوقتي جه معاكم مع المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل والامل معاكم محمود عبد المجيد في برنامجكم المواطن المتفائل. كل يوم خميس بنكون مع بعض من الساعة 10 للساعة 11 الصبح. بتسمعونا على نجوم اف ام وتقدروا تشوفونا على نجوم اف ام تي في. بستنى رسائلكم على الواتساب على 015-59-55-1006. وطبعا كالعادة قبل ما ابدأ لازم اسلم على روح الاستوديو بهجته نجم الميكسر كابتن ميدو منور الدنيا. ومفيش ماتشات كورة فمش هنخبط في بعض ولا اي حاجة ولا في اهلي وزمالك في المنتخب. فكلنا وراك عميد وان شاء الله ماتش انجولا نكسب كده بدري عشان نبقى ايه محضرين التصفيات. احنا جايين من كاس العالم كله كان بيتكلم على مصر يعني. فخلاص بقى احنا عارفين ان شاء الله خير ويكملوا المسيرة الجميلة اللي احنا بدأناها بقالنا سنتين. فبالتوفيق لمنتخبنا الوطني باذن الله. الواحد جاي متحمس, واحد جاي عنده طاقة كده والحياة عايز يدي امل وتفاؤل. الناس برضو الشغل والمدارس والجامعة والحاجات فيها ايه؟ الناس تقول يا محمود انت ايه التفاؤل والامل فيه ايه؟ ليه يا عم نهدى؟ ليه نكئب على الناس ونبقى؟ بس خليني اقول لكم موضوع حلقة النهاردة عن ايه؟ انا كنت يعني انتوا عارفين انا بحب القراية, وفترة دي كده بالقراية باللغة العربية والحاجات الروايات القديمة. فوقع في ايدي رواية الكاتب الكبير رحمة الله عليه يوسف السباحي أرض النفاق, فيلم بتاع فؤاد المهندس الفنان العظيم فؤاد المهندس والفنانة العظيمة شويكار وفكرة الحبوب وبتاع. فجاء في بالي فكرة كده قلت هو لو في حد جاء اداني برشامة كده ولا كوباية مية ولا أي حاجة, بس ما تاخدوش حاجة من حد ما تعرفوش بعد, المهم هي للثقة, قال لك دي انسى بقى, دي هتاخدها ثقة ما بعدها ثقة في اي حاجة وحاجة كويسة وتمام. ايه اول حاجة انا هعملها كنت متعطل مش عايز اعملها عشان الثقة مش قد كده, مش واثق في الموضوع قوي فمعطلها بقالي شوية. فانا خدت دلوقتي خلاص الثقة 100%. ايه اول حاجة هنعملها انت كده وانتوا بتسمعوني دلوقتي؟ اكيد في حاجة ما بقالك فترة مش عايزة تعمليها, مأخرها عشان لسه مش واثقة في الموضوع, قلقانة متوترة خايفة, في حوار بيحصل. انا متأكد ان يعني ايه ميدو هيقولي اه والله يا حودة انت ما تعرفش, بس يلا بقى يا ريت الموضوع ده الموضوع مأجله, لان الموضوع ان احنا في حاجات كتير في حياتنا بنبقى عايزين نعملها بس في خوف, في توتر, في ان احنا عمالين ندور, في عمالين نسأل, بنشوف, بنراجع كل الحاجات دي, وفي الاخر نقعد نأخر لحد بقى اللي هو خلاص يا عم بقى عدى وفات خلاص. الحمد لله على كده قوي, الحمد لله على كل حاجة, بس في حاجة معينة. فهو السؤال بسيط وسهل, لو انت دلوقتي الثقة بقت عندك 100%, الثقة عندك 100%, ايه الحاجة اللي انت هتعمليها وانت هتعملها وتقول ايوة دي اول حاجة نبدأ؟ ابعتولي بقى على الواتساب كده على 015-59-55-1006. صبحوا عليا وقولولي انتوا رايحين فين وجايين منين, وقولولي وردولي على السؤال الثقة دي تخليكوا لو هي 100% ايه اول حاجة تعملوها. قبل ما نطلع الفاصل عايزين نصب على اول رسالة بتجيلنا من والله قبل ما اخش الحلقة, آية وائل سعيد بتكون بعت الرسالة. فصباح الفل يا آية, بتقولي صباح الفل على محمود صاحب البرنامج الجميل المواطن المتفائل وميدو نجم الميوزك والبلايليست. سلام, بحبكم وبحب البرنامج بتاعكم, بستنى يوم الخميس عشان يجي بسرعة عشان اتفرج على البرنامج. دي آية كمان بتتفرج علينا على البرنامج. ميدو احنا كل اسبوع احنا على وضعنا مع بعض صح كده؟ فيلا بينا ميدو فاصل ونرجع لكم.

0: يوم الخميس 8 أكتوبر موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي بورتو السخنة 2026. استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني راغب علامة. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. مستنيينكم في بورتو السخنة ميوزك فاستيفال. نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
1: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يوم نعم.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك،
1: عشان نفهم بعض
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
3: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: صوت مطور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها وإحنا سايقين، الحاجات اللي إحنا اتربينا عليها، أصول السواقة الصح، أخلاق وأدب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
3: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
3: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا لسه مع المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم في برنامجكم المواطن المتفائل. بفكركم ان انا دايما بستنى رسائلكم على الواتساب على 015-5955-1006. وموضوعنا النهاردة، خدت دواء، شربت كوباية مية، كانت كام الدواء فيها مفعول الثقة، وبقى لقيت نفسك ولقيتي نفسك الثقة 100%، خلاص مفيش مكان، هو ده اعلى حاجة، خلاص العداد اتقفل في الثقة. ايه الحاجة اللي هتعملوها على طول؟ انا كنت مستني ده، مستني كده لما اواثق من نفسي وعلى طول هاخد القرار ده واعمله. ابعتولنا الرسائل وقولولنا. تعالوا، في ناس كتير بعتلنا. صباح الفل يا حودة، لو عندي ثقة هسافر اشتغل برا مصر. ده غالبا حسن. لو صباح الفل عليك يا حسن، وحسن بيقولنا ان هو لو الثقة موجودة يلا بينا هيسافر برا مصر. صديق البرنامج محمد سمير كنفاني بيقول لي الاسبوع الجاي عندي مذاكرة كتير، وعيد ميلادي الاسبوع الجاي 1 اكتوبر، ادعي لي انجح وخليك فاكرني. طبعا فاكرينك كنفاني، ده انت صديق البرنامج رقم واحد. صباح الفل عليك، وان شاء الله تنجح في الامتحان، وكل سنة وانت طيب مقدما. صباح الخير يا حودة، وصباح على ميدو، صباح التفاؤل. اكتر حد متفائل اللي بتخلي يوم الخميس ربنا يخليكي، دي مها من الرياض. يا صباح الفل يا مها. والنهاردة عملنا، بعتلنا صورة حلة محشي كرنب. وما يا جماعة كل اسبوع عايزين المرة الجاية بقى بط بقى مها، يعني لو في بطاية كده. بتحب البط ميدو؟ ميدو بيحب البط، فبطاية كده اللي هي مهوجة طالعة كده، ايه منورة كده من اللي مقليها في الزبدة كده. خبر ابيض، خبر ابيض يا مها. صباح الفل، صباح الفل عليك يا مها. صباح الورد من العريش شمال سيناء، حبيت اصبح عليكم وعلى جميع المشاهدين. يا صباح الفل عليك. صباح الفل يا محمود، يومك حلو، ازيك يا رب، ربنا يخليك. الثقة لو موجودة 100% هعمل الشغل الهاند ميد. صباح الفل عليكي. هعمل الشغل الهاند ميد، وده بقى وده وابقى عارفة ان شغلي حلو قوي، اعمل اي فكرة تجيلي، مش كل شوية لا مش هينفع اقول مش هتعجب حد وهكذا. دي نجوان. يا صباح الفل عليك يا نجوان. فنجوان بتقول لنا يا جماعة ان هي لو الثقة 100% هتبتدي في مشروع الهاند ميد بتاعها وشغل الهاند ميد، وتبقى عارفة ان هو كويس، وما تستناش بقى ايه كل شوية حد يقول لها لا ده مش احلى حاجة كده. طيب عندنا صباح الفل يا حودة، بستنى يوم الخميس مخصوص عشانك، عشان ابعت لك. اعمل باي باي بقى للتلفزيون. باي باي اهو، باي باي. حلو كده، خلصانين. لو عندي ثقة هعمل صحاب كويسة، لاني اتخزلت من في صحابي كتير. تمام، يعني اهو هي بتقول انها اتخزلت في صحابها كتير. يا صباح التفاؤل والامل يا حودة، تحياتي لملك المكسر ميدو الزملكاوي. الناس عرفت خلاص، شعار ختم. ماشي. الثقة يا حودة، لو رجعت تاني اول حاجة هعملها يا اما هذاكر ثانوية عامة تاني، او كنت هرجع لبلاد الفرنجة تاني. العيشة هناك ليها طعم تاني، بس تفكير الواحد وقتها كان محدود شوية ايام. فده استاذ اسماعيل عبد المجيد. استاذ اسماعيل عبد المجيد بيقول لنا يا اما يرجع ثانوية عامة تاني، يعني او ياخدها تاني، يا اما يرجع يعيش في بلاد الفرنجة عشان العيشة هناك حاجة تانية. صباح الفل، اول مرة اسمع برنامج شكله حلو، برنامج متفائل جدا. انا عماد كرم، اسمع نانسي عجرم صباح الورود. نشوف يا عماد لو نقدر نشغلها، بس تابع معنا عشان احنا الحلقة النهاردة مشغلين شغل عالي عالي عالي. صباح الفرد صباح الفل والورد والياسمين على احلى اتنين. اختنا يا سلام دكتورة وصال، صديقتنا من ليبيا. اخويا حودة اللي بستناك كل خميس، عايزينك كل يوم بليز. ده كرم كبير قوي من ربنا ان انت تبقى عايز تسمعيني كل يوم. ميدو الطيب الخلوق امبراطور المكسر. امبراطور المكسر، طب يطلع فين تاني لما يبقى امبراطور المكسر؟ خلاص ماشي. طيب واحد حكيم فوقنا يا ميدو يا امبراطور، والنبي الناس عايزه حكيم، عارف انت اللي هو عاش الامبراطور الاعظم. ماشي يا ميدو، صباح الفل عليك. شكرا يا وصال. شكرا شكرا شكرا. طيب رسالة تانية تقول لي حودة ما تقولش اسمي بليز. حاضر مش هنقول اسمك. انا عندي حد من دمي للأسف نرجسي جدا ومؤذي جدا طول عمري وانا متأذية من وانا طفلة وفي جرح مفتوح بلا 5 سنين ما بتكلموش. كلمته بالموبايل السنة دي ما شفتوش قدامي من 5 سنين. اتمنى لو الثقة موجودة اروح واسلم لاني مش مرتاحة من جوه. فهي لو عندها وتقول فلو عندي الثقة هروح واصل الرحم. للأسف الحد ده امي. رسالة قوية جدا. واسمعينا هكمل هقولك تقدري تعملي ايه. يعني هقولك تقدري تعملي ايه واللي انت بتفكري فيه ده صح بس هقولك برضو تعملي. صباح الخير يا محمود. النهاردة عملنا سمك وفرحانة قوي ان احنا عملناه. مش عارف الناس بتحبيني ليه في موضوع الاكل ده. يعني عارف الناس دايما بتبعت لي كده بتاكل والله يا جماعة انتوا نزل عسل والله. وانا احب الاكل قوي. يعني انا احب الاكل وما اكلش غير الاكل اللي طعمه حلو. ودي يعني ميزة وعيب. ويعني لو الاكل يعني مش عاجبني ما اكلش عادي. الاكل بالنسبة لي اللي هو عادي. اجوع شوي. مفيش مشكلة. صباح الفل يا أستاذ محمود. عليك يا أستاذ محمود. يا صباح الجمال. قوليلنا بقى يا شيرين هتعملي ايه لو انت الثقة 100%. صحيت الصبح كده تمام لقيت الثقة 100%. ايه اول حاجة تعمليها؟ انا عايز احكي لكم حاجة صغيرة كده. حكاية برضو او كتاب كنت بقراه عن ناس مشاهير في العالم وناس حققت ارقام وحققت نجاحات محدش حققها. عشان بس نتكلم على فكرة الثقة. في لعيب باسكت بول كان مشهور قوي في امريكا اسمه بيل راسل. بيل راسل ده واحد من اعظم عظماء اللعبه. وميدو بيهزلي دماغه كده ايه ميدو لعيب باسكت قديم برضو كده يعني مش ممكن. فبيل راسل ده يا جماعه واحد كسب لعب 13 موسم كسب 11 مره البطوله. رقم ما تحققش قبل كده في تاريخ اللعبه في امريكا. ومكسر ارقام قياسيه وعمل كل حاجه. كتاب كان بيتكلموا على بيل راسل ده كان بيقول لهم ان هو قبل كل ماتش مهم وهو بطل كان كده ايه بيخش الحمام يجيب كل اللي في بطنه. ما كانش بيستحمل التوتر والقلق اللي بيجيله قبل اي ماتش مهم. حقق بطولات ارقام كل حاجة لكن قبل كل ماتش كان التوتر بيخلي جسمه مش قادر يكمل. بطنه بقى وجعاه وانتوا عارفين بقى قولون عصبي وحركات والكلام ده. والراجل ده كان بينزل الملعب كل اللي في الملعب شايفين ان ده اكتر لعيب واثق في الملعب. ده نجم النجوم. ده اللي محدش يقدر يهزه. اللي طالما معنا في الفرقة احنا مقفلين اللعبة. وفعلا 11 بطولة من 13. فعايزكم تفكروا كده في القصة دي معايا عشان احنا نتكلم في الموضوع اكتر. بس انا قلتلكوا الاول قولي لو انت عندك الثقة 100% ايه اللي انت هتعمله. انا حلتها لك. انا عايزك بس تقولي هتعمل ايه. لكن اخونا بالراسل دوت عمل كان بينزل كل ماتش وهو متوتر وخايف وقلقان وبيلعب كويس. أميدو احنا مكملين في الهيصة صح؟ طب يا جماعة يعني عشان احنا النهاردة يعني احنا اخدين هيصة والاستوديو عايز هيصة وكله عايز هيصة. فاللي قدام التلفزيون يفتح نجوم اف ام تي في. اللي في السكة ينزل التطبيق ويفتح نجوم اف ام تي في عشان في شغل عالي كده. انا سايب انا مش عارف انت هتشغل ايه بس انا مقتنع ان احنا هنهيص. يلا بينا ميدو يلا نهيص.

0: بعدين الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغالي نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكه.

0: بالسكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm. انتوا لسه مع المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ولسه مكملين يا جماعه ورجعنا لكم مصهلين وعاملين شغل عالي قوي قوي قوي. واللي ما كانش معانا ففي حكيم اشتغل, واللي جايه الاغنيه اللي جايه ميدو محضر لنا اغنيه من اللي هي لازم نطلع للاداره كده جواب وعليه دمغه وماضي عليه 2 موظفين يعني لازم تيجي سبيشال اوردر عشان يتوافق لنا عليها, فانا مش هقول اكتر من كده. فالموضوع كبير ولسه بنتكلم في موضوعنا. لو النهارده الثقه 100% ايه اول حاجه هتعملوها؟ خلاص صحيت الصبح لقيت الثقه 100%, انا بقى ايه اللي كان متعطل, ايه اللي كنت محتاج اعمله؟ ماشي, تعالوا نقرا شويه رسائل. عندنا رساله بتقول لنا صباح الخير, هروح اقدم في اي جهه دبلوماسيه زي السفارات ويبقى عندي موكب عربيات بقى واعلام الدول والحركات دي ساره انديل. صباح الفل يا ساره عايزه تخش كده بالانتراج بتاع, عارف انت اللي تخش كده وكلاكسات وبيب بيب بيب خير يا ساره, خير ان شاء الله. ممكن دلوقتي عجل يعني ماشي ايه بس ربنا يوفقك الثقة اهم حاجة. على رأي محمد الثقة في اللي نجاح. والله نجمنا محمد رمضان. صباح الفل عليك يا محمود انت وميدو ياسين مهدي. مش ملاحظ حاجة يا ميدو ان الناس بقت بتصبح عليك يعني. صباح الفل ميدو مواطن متفائل وميدو. اشتغل مديرة وابقى احسن مديرة واظبط الدنيا ومغلطش ابدا. دي شيرين لو عندها الثقة تشتغل مديرة وتظبط الدنيا. صباح الخير, بجد البرنامج من احلى البرامج اللي بشوفها, ربنا يخليك يا رودينا. غالبا اعمل ايه في الناس الفقرية اللي معايا في الجامعة اللي بيبقوا قلبين وشهم ما نعرفهمش يا رودينا؟ بس خلاص نمشي بعيد عنهم, هم يقلبوا وشهم, احنا ناس طاقتنا محدودة. لازم نتعلم فن اللامبالاة, نكبر دماغنا. في ناس كده لازم تخرج عشان الواحد اصلا مش ناقص يعني. في حاجات كتير الحياة صعبة من غير حاجة, الكتالوج بتاعها انها صعبة, فما تجيش ناس بقى تقلب وشها وتنكد علينا يا رودينا. صباح الفل, وما احنا عاملين المواطن المتفائل ليه؟ محمود عبد المجيد صانع البهجة والسعادة. يا سلام, الله ينور عليك يا عالم يا حبيب قلبي. صانع البهجة والسعادة مرة واحدة ده شغل عالي قوي قوي قوي. شكرا جزيلا لك يا أستاذ محمود وعلى المزيكا والملك امبراطور وملك في حلقة واحدة, بسم الله ما شاء الله. على أغنية يا حبيبنا لحكيم وحودة بندو علشان دي أغنيتي المفضلة وبحبها قوي قوي قوي. دي آية وائل سعيد. يا صباح الفل يا آية. أنا لو عندي ثقة أتجوز, خايف من الارتباط يا حودة. أنا عماد. سلام عماد, لو عنده ثقة يتجوز. متأكد لو عندك ثقة تتجوز ولا ما تتجوز يعني؟ بص عماد أنا عايزك تجمد قلبك, هو الموضوع في الأول صعب وبعد كده بيصعب اكتر عشان يعني اول ما العيال بس هو حلو كده, هو بسلطاته ببابا غنوج كده ان شاء الله كده ربنا يكرمك بزوجة طيبة وكويسة. لا يا عماد انا متجوز اهو وميدو متجوز وشعرنا بيض كان اسود خالص بس الحمد لله. بس عماد لا اتجوز فل حلو حلو عشان المدام لو بتسمع ولا حاجة. انا لو عندي ثقة 100% هواجه اكتر شخص اذاني في الدنيا وهو من اقرب الناس ليا في الدنيا واتمنى اني اكون قدها لان انا فعلا اتأذيت منه كتير. الموضوع ده واضح ان هو بيحصل الثقة الناس عايزة تواجه. هو ده ميدو بتاع الكرة؟ الحلقة بقت يعني طب اقوم اروح يعني نمشي طيب يا جماعة يعني ماشي ارزاق هي بتشتغل كده. صباحين واحد ده كريم الخواجة بيقول لي اديني واحده معاك في السكه لسه هي مش دلوقتي تمام. انت ليه قافش على ميدو ده الناس بتدافع. ده الموضوع كبر وانا مش واخد بالي. صباح الفل والورد والمزيكا عليك يا ميدو ماشي. واحد بيقول لك هتخانق مع مديره. ده بص لو الثقه 100 هيخش وتضيع كل حاجه تانية. ده مين ده؟ مش هقول اسمك بقى. ده افتح فرع النجوم اف ام في فلوريدا. ده وليد، ده وليد من فلوريدا. صباح مساء الفل يا وليد، اخبار فلوريدا ايه؟ الدنيا عندكم رطوبة الايام دي ولا ايه الاخبار؟ صباح الفل يا وليد يا جميل. حد بعت لي بيقول لي يا حودة اول مره تلبس، وبيقولوا طبعا في الاول معلش انا اسف، بيقولوا الله عليك يا ميدو اغانيك، عشان بس انا برضه. فبيقولوا لي اول مره تلبس اسود الخميس الجاي، عايزين ما هو اصلا لابس اسود على ابيض فعامل كونتراست كده. ف بس حاضر البس الوان المره الجايه، يعني انا عارف انتم متعودين مني على الاورنجرات والاخضرات والكلام ده، عيني حاضر. بتقول لي انت بتقتلني ضحك والله. وليد بيقول لي الجو جميل. اسلام صباح الفل يا سولم، صباح الخير عليك. انا اجازه النهارده لا ده اسلام مش اجازه النهارده، اللي كانت رساله قبليه، لا اجازه. اسلام صباح الخير يا محمود، لو في ثقه قويه هسيب شغلي واسافر دهب واشتغل واعيش هناك. انت قايل لي من المره اللي فاتت موضوع دهب ده سولم، صح؟ صباح الفل عليك. طيب احنا الوقت بنرجع فلازم نطلع بقى الاغنيه اللي احنا مقدمين عليها، احنا مقدمين عليها طلب ونسمع الاغنيه. خليكم معايا وافتحوا التلفزيون، ولو في السكه خلاص علي الصوت عشان اللي جايه في حتة تانية. الله ميدو.

يا جماعة قنبلة الجيل، احنا عاملين حنة شيماء النهاردة في الاستوديو. لا لا لا لا لا لا، الناس بعتلي ده يا خبر ابيض. قلتلكوا هتغيروا المود. انا جاي النهاردة وحاطت هدف، هنطلع من هنا المود متغير. طيب بصوا بقى، خليني اقول لكم حاجه، احنا في ناس كتير موضوع الثقه، ولو خدنا حبايه الثقه ايه اللي هيحصل؟ الثقه ما بتجيش الاول، التجربه هي اللي بتيجي الاول. يعني احنا نعمل مره ونقع ونتعلم، ونعمل تاني ونتعلم، وتالت ونتعلم، وواحده واحده نبتدي نبني الثقه بتاعتنا. الثقه ما عمرها ما بتيجي، الثقة محتاجة أفعال. لو إحنا مستنيين الدواء ولا الحاجة ولا الفرصة، هي مش هتيجي، إحنا بنعملها. إن الواحد دايما بيبص، هو أنا لسه موجود؟ أنا لسه عايش؟ أنا طلعت منها متعور ومضروب وكل حاجة ودست عليا، بس موجود، تعلمت. يبقى المرة التانية لما أجي أعمل حاجة شبيهة هبقى عارف ان انا مغلطش في اللي انا عملته قبل كده، اتعلمت. وهنا يبتدي الثقة مرة ورا مرة. فما تستنهاش، اشتغل، اعمل الحاجة. لو نفسك في شغلانة قدم مرة واثنين وثلاثة وفي كذا شركة واسأل، انا ليه لا؟ انا ايه اللي عندي غلط؟ واحدة واحدة. عايز تعمل اي حاجة، تعمل مشروع، ابتدي مشروع صغير. كل الناس اللي بتعمل حاجات غلط، انا يعني في ناس عملت الاف التجارب لحاجة والاخيرة هي اللي نجحت، الاخيرة هي اللي نجحت. عادي، بيبقى عندنا ثقة وبنغلط وبنبني، وبعد كده بنلاقي حاجة تانية عايزين نعملها ونلاقي ما عندناش فيها ثقة، بس خلاص تعودنا. لما انت تقول انا عايز اعمل الحاجة وابقى متأكد ان انا اعملها، ده اسمه يقين مش ثقة. في فرق كبير ما بين الاتنين. يعني ده حاجة، احنا عايزين يقين ان انا هبتدي اكسب، هشتغل اجيب فلوس كتير، اعمل كونتنت يبقى فايرل، اعمل برنامج راديو يبقى احسن برنامج في الدنيا، اشتغل ابقى مدير او ابقى احسن واحد بيشتغل. ده يقين مش ثقة. الثقة بتتبني واحدة واحدة. تعليق او للناس، ان في كذا حد بعث لي رساله عن العلاقات. ممكن في علاقات في الدنيا ممكن تبقى مؤذيه جدا جدا جدا، وبتعمل صدمات وتراما وحاجات زي كده. الحل الاولاني هو العلاج من الصدمات دي، ان احنا نسال متخصصين ونروح لهم. والحاجه الثانيه، لما نتعلم من المتخصصين هتبتدي الحاجات دي ما تاثرش فينا زي الاول. بعد كده بنعمل اللي ربنا والدين قال لنا عليه ونحمي نفسنا. انا ضد فكرة المقاطعة مع الاهالي خالص. لا، انا ببقى كويس ومحترم وبسأل وبعمل كل ده، وده يديني انا ثقة في نفسي ان انا انسان كويس، وابقى انا عارف ان انا انسان كويس وبعمل اللي عليا. فلكل الناس اللي بعتولنا في الموضوع دوت، الموضوع صعب بس خطوات بسيطة والأمور تبتدي تلاقي نفسك اللي هو بقى عادي، والموضوع ما بيأثرش فيكو زي الأول. والله يعني الموضوع جميل. طب هقول لكم حاجة سريعة، معلش أنا عارف ميدو بيبصلي بيقولي مش هتتكلم عليا، لا هقول على حاجة تاني. عارفين الخواجة اللي اسمه نيل أرمسترونج، أول واحد طلع القمر، ده خدناه في كتاب الدراسات وكل والعلوم. نيل أرمسترونج ده يعني رائد فضاء مشي على سطح القمر. يعني انت بتقول دايما ان انا نفسي اوصل للقمر والنجوم، اهو ده بقى اللي وصل للقمر والنجوم. نيل أرمسترونج بعد ما رجع من الرحلة اللي هو للقمر، كان بيتعزم طبعا في حفلات كبيرة فيها ناس مهمة قوي قوي قوي قوي، ناس بقى أعالي القوم. كان نيل أرمسترونج يقعد يقول لنفسه، هو انا بعمل ايه هنا؟ الناس دي جامدة قوي، الناس دي معدياني بكتير،

خايف ومتوتر. نيل أرمسترونج اللي مشي على القمر كان بيخاف ويتوتر، بس كان بيعمل وبيروح وموقفش نفسه. فما تخليش قلة الثقة تخوفك من ان انت تبدأ. تمام، انا خايف بس هبدأ. تمام ميدو؟ والله ميدو انا انبسطت معك، نجم الحلقة النهاردة يعني بلا منازع، يعني نجم نجم يعني، وطول عمرك نجم يا ميدو. والله انا انبسطت معاك وعلى مدار الساعة اللي فاتت، واتمنى ان انا اكون قدرت اغير لكم المود، وفرحنا وضحكنا وهزرنا مع بعض وقرينا الرسائل على قد ما نقدر. ان شاء الله اشوفكم الخميس القادم من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM، ودمتم متفائلين.

وخطره

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: مع إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.
3: يا صباح الهنا يا صباح النجوم، كل السعاده على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الحادية عشرة صباحا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: قافلة زاد العزة رقم 283 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة عبر بوابة معبر رفح الفرعية ثم معبر كرم أبو سالم بإشراف الهلال الأحمر المصري.
2: وزير الخارجية يؤكد في تصريحات لواشنطن تايمز إن قضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولوية السياسة الخارجية المصرية.
1: رئيس الوزراء يلتقي نظيره العراقي على هامش اجتماعات الأمم المتحدة ويؤكد استعداد الشركات المصرية القيام بدور فاعل ضمن الأجندة الاقتصادية العراقية الطموحة.
2: وزير الصحة يبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي دعم المشروعات الصحية ذات الأولوية والتعاون بين مصر والبنك.
1: وزير التموين يترأس غرفة عمليات متابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع ويواجه بتكثيف ضخ السلع والتوسع في المنافذ المشاركة.
2: اليوم اللجنة العليا للتنسيق تراجع نتائج تنسيق شهادات المعادلة العربية والأجنبية تمهيدا لإعلان النتائج.
1: اليوم آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 2027.
2: وزير الرياضة يؤازر منتخب مصر ويزور الفريق خلال ميرانيا استعدادا للقاء أنغولا في تصفية إفريقيا غدا الجمعة.
1: الزمالك يواصل تدريباته استعدادا للقاء فريق زد في بطولة كأس عاصمة مصر.
2: طقس معتدل الحرارة، رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب البلاد والعظمى بالقاهرة 33 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الآخر كده ساعة الحظ على نجوم FM ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: على لهوب اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

0: الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثانية عشرة ظهرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يؤكد خلال لقائه رئيس وزراء لبنان على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك موقف مصر الداعم لوحدة وأمن لبنان.
2: قافلة زاد العز رقم 283 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة عبر بوابة معبر رفح الفرعية ثم معبر كرم أبو سالم بإشراف الهلال الأحمر المصري.
1: وزير الخارجية يؤكد في تصريحات لواشنطن تايمز أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات السياسة الخارجية المصرية.
2: وزير النقل يؤكد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للمشروعات وجودة التنفيذ ونقل التكنولوجيا وتوطين صناعة النقل محلية.
1: وزير الصحة يبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي دعم المشروعات الصحية ذات الأولوية والتعاون بين مصر والبنك.
2: وزير التموين يترأس غرفة عمليات متابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع ويوجه بتكثيف ضخ السلع والتوسع في المنافذ المشاركة.
1: اليوم اللجنة العليا للتنسيق تراجع نتائج تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية تمهيدا لإعلان النتائج.
2: اليوم آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 2027.
1: وزير الرياضة يؤازر منتخب مصر ويزور الفريق خلال ميرانه استعدادا للقاء أنغولا في تصفيات إفريقيا غدا الجمعة.
2: نهاية موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: كيفك. التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: يا للسيدة زينة.
3: الفنان احمد فهيم في اسرار النجوم مع انجي علي.
2: وانت جاي هنا تعمل ايه؟
3: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
4: انا بعتك شيء، انا اصلا مع شاهين، وطول ما انا كنت معاك وانا كنت بشوف شغلي، ومن قبلك الصياد، انت اصلك طيب يا حمزه.
3: الفنان احمد فهيم
5: صباح الخير
3: في اسرار النجوم مع انجي علي.
5: عندي ليك اخبار عظيمه،
3: يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصة.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم تحديث تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وأنت قايم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة. لعبة الثلاث
3: كروت. الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام نجوم اف ام تي في نايل اف ام اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك.
2: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغال نجوم فام
3: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز لاهم الاخبار.
1: رئيس الوزراء يؤكد خلال لقائه رئيس وزراء لبنان على هامش اجتماعات الامم المتحدة في نيويورك موقف مصر الداعم لوحدة وامن لبنان.
2: قافلة زاد العزة رقم 283 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة عبر بوابة معبر رفح الفرعية ثم معبر كرم أبو سالم بإشراف الهلال الأحمر المصري.
1: وزير الخارجية يؤكد في تصريحات لواشنطن تايمز أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات السياسة الخارجية المصرية.
2: وزير النقل يؤكد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للمشروعات وجودة التنفيذ ونقل التكنولوجيا وتوطين صناعة النقل محلية.
1: وزير الصحة يبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي دعم المشروعات الصحية ذات الأولوية والتعاون بين مصر والبنك.
2: وزير التموين يترأس غرفة عمليات متابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع ويوجه بتكثيف ضخ السلع والتوسع في المنافذ المشاركة.
1: اليوم اللجنة العليا للتنسيق تراجع نتائج تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية تمهيدا لإعلان النتائج.
2: اليوم آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 2027.
1: وزير الرياضة يؤازر منتخب مصر ويزور الفريق خلال ميرانه استعدادا للقاء أنغولا في تصفيات إفريقيا غدا الجمعة.
2: نهاية موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: اهلا اهلا اهلا بيكم معايا في بيت العز. انا نجوى ابراهيم معاكم كل يوم خميس من واحدة لاتنين على نجوم اف ام 100.6، وبنعيد نفس الكلام يوم السبت الساعة 4-5، واحنا بنتقابل من واحدة لاتنين. النهاردة ازيك يا ميدو؟ كويس؟ مبسوط ميدو؟ الحمد لله ما شاء الله، الله اكبر، ربنا يسعدكم جميعا يا رب يا رب. النهاردة عنوان الحلقة بيقول ايه؟ اضرب النت يطلع بطيخ. مش احنا دايما نقول ايه؟ يا رب الواحد عايز يضرب الارض تطلع بطيخ. الحمد لله ناس كتير قوي تضرب النت يطلع بطيخ، وبيني وبينكم طبعا انتوا عارفين ما هو البطيخ. كويس، اللي انا عايز اقوله وافتكره في الاول خالص عشان نتفق على حاجة معينة. في حاجة اسمها، أنا طلعتها كده ده من زمان، معجزة الطفل الثابت. إيه هو الطفل الثابت؟ الذي لا ينمو ولا يكبر في العمر، ثابت ثابت. أيوة كده. ما كنت بشتغل في التلفزيون كنت كل يوم بشوف واحدة ست، وطبعا انا لا بقول اسمها ولا بقول اي حاجه، انا بس بقول لكم جت على بالي، فقلت طب ما نعمل الحكايه دي، لان الست دي لسه مستمره، مش شخصيا، مش هي شخصيا، لكن ناس كتير قوي. الست دي شايله بيبي صغير عنده بتاع شهرين بالكتير قوي 3 اشهر. فانا يعني بعد سنه سنتين ركنت العربيه تحت الكوبري وانا رايحه مسبيرو، وعملت لها كده تعالي، قلت لها يعني عايز اسالك سؤال. انت تسالي يا ماما نجوى يا اختي عليك وعلى جمالك يا اختي كده. قلت لها برضو هسال السؤال، هو البيبي ده ما بيكبرش؟ وبصت لي، وهو يا عيني بيبي بقى شهرين 3 اشهر، عارفين الجرجير الدبلان او الخصه الدبلانه. هو قالت لي يعني ايه؟ قلت لها يعني ما بيكبرش، ده بقاله سنة ونص معاكي ما بيكبرش. قالت لي لا، ما أنا كل أسبوعين كده 3 ببدله. بتبدلي ساي يعني ايه؟ قالت يعني يا ماما نجوى بصراحة ربنا أنا بأجره. بتأجري البيبي؟ قالت لي أيوة والله بأجره ب30 جنيه في اليوم. طبعا 30 جنيه في اليوم بقى في التسعينات 30 دي حاجة كبيرة جدا. قلت لها طب بيجيب لك قرش؟ يعني هو بيشتغل؟ طبعا هو متشال بس بيشتغل. قالت لي اه يعني اليوم يعني مش ما بيعديش، والله ما بيعدي 500-600 جنيه. قلت لها يا ما شاء الله، اللهم لا شماتة ولا حسد، 500-600 جنيه حاجة كبيرة جدا. قالت لي اه. قلت لها طب معلش يعني اديله بق مية، رضعيه، اقفي في ال، قالت لي ما انا واقفه تحت الكوبري في الضليله. ده بقى المشهد ده كله والحوار، السيناريو والحوار اللي انا عملته في دماغي وطق في دماغي وانا بعمل الحلقه دي، اضرب النت يطلع بطيخ. ايه بقى؟ بس الاول برضو عايز اكلمكم في حاجه مهمه جدا. تعالوا نتكلم على المتسول، بمناسبه الست ام البيبي الخصايه الدبلان. المتسول خريج أداب قسم فلسفة وعلم النفس. انت بتقولي ايه يا ماما نجوى؟ ايوه هقول لكم بقول ايه. اطلع فاصل. يا سلام يا سلام، ميدو بقى، ميدو بقى صغنون كده بس لما بيضحك بيبقى لغايه هنا. يلا يا ميدو انبسطي انبسطي يا ميدو.

0: سمع بيت العز مع نجوى إبراهيم برعاية البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين او على زاوية معينة او على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي. تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع بيت العز مع نجوى ابراهيم برعاية البنك الاهلي المصري. بنك اهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: اهلا وسهلا، اهلا بيكم معايا منوريني في بيت العز. اهلا يا ميدو. شوفوا بقى، يعني بس عايز ارد الاول على عامر ابو عامر، بيقول اجمل ناس العالم ماما نجوى. يا ربي نسيب الشغل بقى واقعد كده اتامل. نحن جيل تربى على الصح والغلط والفضل بعد ربنا لحضرتك وبقلز. موضوع الحلقه مهم وشيق. المتسول عنده دكتوراه في علم الإقناع. ما خالص تحياتي، سلام على عامر أبو عامر. أشكرك جدا لاهتمامك وأشكرك أن أنت معانا، أهلا بيك في بيت العز. تعالوا نشوف بقى حكمة المتسول. أنا أسف. حكمة المتسول ده زي ما قلت لكم كأنه هو خريج أداب فلسفة وعلم نفس. ليه بقى؟ حاولوا كده ان انتوا تبصوا وتفكروا هو بيعمل ايه، بيقف فين، بيقولك ايه، بيقنعك ازاي. ده مهم. نسيبنا بقى من اللي هي العاهات والحاجات والبيبي اللي خاصة الدبلانة لا هو حاجة تانية دلوقتي. هو بيعرف اشارة المرور الزحمة تلاقيه واقف فيها، مش مهم بقى اليمين ولا الشمال أني رصيف، الكل واقف. ياخدنا كده كلنا بالعرض. كان زمان كان في بتاع الورد حلو، بعديه جاب بتاع النعناع يمنعنا، بعديه جت حاجة تانية خالص بقى اللي هي المية، السميت، اللي هي الحاجات اللي هي الفريسكا والحاجات دي. يعني الحمد لله اللي ما راحش يروح اسكندرية يلاقي فريسكا برضو في إشارة المرور دي، إشارة المرور الزحمة. نيجي بقى عند اليوترن، تلاقيه هو قاعد على اليوترن نفسه شخصيا، وطبعا كل العربيات وهي بتلف. الشاطر بقى اللي يجي يزنق على اللي هيعدي، يجي يركن يعني يسوق ويحدف على اليمين قوي والباشا داخل شمال. طب انت قفلت الطريق الدغري، يعني خليه عدي. لا ما ينفعش، انا هخش برضو اغلس على اللي داخل اليوترن. على بال الخناقه ما تتفك يكون ان شاء الله الست او الراجل او الشاب اللي واقفين يكون خد اللي فيه النصيب. انا بحترم اللي بيبقى شايل حاجات، شماسي، اعلام مصر، مش عارفه، زمامير، اي حاجه، بحترم ده. وابتديت احترم كمان بتاع السميت، مرة انقذني. يعني طلع بقى طريق والطريق اتقفل خالص لمدة مثلا ساعة، ساعة لربع. وانا عادة يعني ما بحبش يعني الفطار ده يبقى خفيف قوي قوي علشان اعرف اتكلم معاكم. انا باجي هنا من بدري قوي قوي برضو. طيب الحكمة بتاعت المتسول ده غلبان. في بقى حد أقوى من المتسول، أقوى، اللي هو بيضرب النت يطلع بطيخ، اللي يضرب التلميذ يطلع فلوس، اللي يضرب مراته يطلع مش عارفة يطلع أي حاجة. مثلا يعني لما تيجي تلاقي من خلال معلوماتي او شوية الحاجات اللي انا اكتسبتها وانا بعمل افلام، كان عزة العلايلي الله يرحمه في فيلم الارض كان دايما يقول ايه على المتسولين، يقول لك اللي بيمثل، اقول له ده بيمثله، يقول لي انا عارف ان هو بيمثله، الكل بيعرف يمثل بس احنا الوحيدين اللي بنقبض. يعني متسولين ولا ايه؟ لا مش متسولين، بس شغلتنا ان احنا نمثل، وبعد ما بنمثل بنقبض. انما المتسول ده ليه بيعمل في نفسه كده؟ كان في فيلم، في الله يرحمها نعيمة الصغير اللي انا اشتغلت معاها برضو، فيلم المدمن، شخصية جميلة جدا جدا جدا. قعدت انا قعدت الشوط اللي انا وهي واحمد زكي كان في اسكندرية, كانت بتتخانق معانا ازاي مأجرين الشاليه وانت مين وانت مين ومش عارف ايه, وبتتخانق معانا وعادي خالص وكلنا حافظين ما هنقول ايه. فهي بص بقى عملت ايه, وانت ايه وانت مين وانت مش عارف, وراحت فتح الجلابية بتاعتها وراحت مطلعة لبانة وراحت حطها اللبانة دي اللي هي ايه زي مثلا الرصاصة اللبانة لا تزال في صدري. فانا وقفت بحلقت وبصيت كده, كان الأستاذ يوسف فرانسيس الله يرحمه, ايه ده؟ قالت لي ده انت مالك, في ايه يا مدام نكو؟ كله تمام. قلت لها هو مكتوب كده ان هتطلعي اللبانة, انا وقعت من الضحك. قالت لي لا مش مكتوب, بس عملتها عفوي. فقعدت اضحك مش عارفة اتكلم. فده حاجة لذيذة جدا ان هو التمثيل, والتمثيل كلنا بنمثل على بعض. قولي مين ما بيمثلش؟ هو طبعا الممثل هو الوحيد زي ما قال عز العليلي اللي هو اللي بيقبض الملايين. انا من الحقيقة ملحقتش الملايين دي خالص, انا وقفت عند 900 وخلصت. لكن بالفعل اللي بيمثله دلوقتي او اللي بيتسولوا دلوقتي بالملايين, ده في واحد من اللي هم عندهم صفحة بيتكلم فيها على المصايب الفضايح اللي انا نبني منها شوية في الحادثة, راح حاطط منشط رهيب, نجوى ابراهيم في خلاص ذمة الله بعد حادث وهي بتسوق العربية سكرانة, حسبي الله ونعم الوكيل. طبعا الناس قامت عليه, خدت بطاري مفيش اي حاجة, وهو شال العنوان لانه اتخض لانه قاموا عليه هو. فقال وهي في اللاوعي, اللاوعي وبسوق العربية ورايحة سوقها في منهاتن في نيويورك. فدي حاجات بتجيب طبعا المشاهدة العالية جدا جدا. فأنا كنت بقول الله جابت مشاهدة والله, ودي جاب مشاهدة. طلع بقى أن المشاهدات بفلوس. قلت الله, ده تسول لا إرادي ولا تسول إرادي؟ ده تسول إرادي, لأن اللي بيعمل كده أيوة. مثلا أما يجي يقول لك أنا اتجوزت وصرفت على فرحي 8 مليون جنيه, منين يا حبيبي؟ ده انت لسه يعني يا دوبك كسر 300 ألف. طلع برضو ان هما بياخدوا فلوس. اوكي يا رب يفتح على الناس كلها, لكن هذا التسول الارادي غير التسول اللا ارادي. طيب يجي بقى اما تيجي تقول للحد ده الشارع انت كده ما يصحش تعمل كده, يعني 3 4 5 6 بيجوا لو يخبطوا على الإزاز, وخصوصا للأطفال الصغننة معلمينهم ان هو يعني ياخد عليك ويخبط, وممكن لو ما اديتلوش تسمع شتمتك بودنك. فده مش حلو, انت مش حر في الشارع خالص. الموضوع بقى ان احنا لما تقول على واحد ده شوارعي, هي بقت شتيمة, لكن ده شوارعي, ده معناها ان شوارعي ان ده بيته الثاني بعد شقته اللي فوق, وبعد بيته الشارع بيته, العربية بيته, ده بيتك. انت ازاي ماشي في بيتك تعمل كده؟ لازم تحترم المرور, تحترم النظافة, تحترم ما ترميش زبالة وانت راكب عربية بعشرة مليون جنيه. ده العربية اللي هي على قد حالها اللي يحب النبي يزق بقت بمليون جنيه, ومش هتلاقي حد يزق. تمام؟ فانت ليه بتعمل في نفسك كده؟ طيب انت مش حر في الشارع, انما كلنا لازم نكون شوارعي, نحترم الشارع ونقول احنا طالعين من بيت, وكمان بنحترم الشارع لانه من بقيت المساحة بتاعتنا كبيرة. شقتك 100 متر, شقتك 200 متر, كومباوندك والحركات والقصور والبتاع كم متر؟ 1000؟ لا, كلنا نمتلك كيلومترات من الأمطار في الشارع، لأنه ده بقيت بيتنا، من بقيت بيتنا، زي إنه أنت من بقيت أهلي، ده من بقيت بيتنا الشارع. نربس زي بعضه، نطلع فاصل معلش، يلا بينا يلا بينا.

0: العز مع نجوى إبراهيم برعاية البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يعني ايه جيمنج؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
4: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
0: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على youtube.com/@nogumfm. انتوا لسه مع بيت العز مع نجوى ابراهيم برعاية البنك الاهلي المصري. بنك اهلي مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: اهلا وسهلا. نكمل كلامنا على اضرب النت يطلع بطيخ او بين قوسين كده التسول الارادي. يا عم بلاش التسول الارادي ده، يعني بنفسك انت تطلع تقول تبادل المعلومات الخاطئه، فتح الناس على كلهم على بعضهم، فضايح واشاعات بالعبيط. الحمد لله من ساعة ما اخترعوا هذه المشاكل ما بصدقش. عندي حاجة في دماغي دايما أقول يعني صدق ربع اللي بتسمعه وصدق ربع برضو اللي بتشوفه، وبقى الباقي بقى 50% التانيين فكر، ادلي بدلوك، حط عقلك قدامك ومخك قدامك، والكلام ده يتصدق؟ الكلام ده مش عارف على اي اساس، على اي اساس اي حد يخش على الفيسبوك او تيك توكر او اسمها ايه التيك توك، ايه الحاجات دي؟ ده حتى في ناس مشاهير مشاهير في مجالاتها وبتقبض كويس، هزقت نفسها وقلت قيمه المهنه وتطلع تعمل اي حاجات وكده. ليه؟ علشان بتجيب فيورشيب عالي جدا والناس بتقول لها يا سلام عليكي برافو. طب ما طبعا اي حد هيعمل اي حاجه وحشه في الطريق العام يا سلام الناس هتتفرج عليه وتصوره. ارجع تاني للكلام، زعلت؟ طيب الحقيقه في حاجة مهمة جدا في موضوع اللي هو اضرب النت. بس الأول ايه ده، بحبك جدا والله، بحبك جدا والله حبيبتي ماما نجوى. صباح الورد، وحشيني قوي لأن ما حضرتش الحلقة الأسبوع اللي فات. طمنيني على رجل حضرتك وصحة حضرتك يا رب تكوني بخير. أميرة يا حبيبتي أميرة، أشكرك جدا جدا. أنا بتحسن الحقيقة وبسمع كلام الدكتور والحمد لله، يعني هتعدي. عدت دلوقتي على الحادثة سنة وشهر 3-4 أشهر، بس لسه أنا مصممة. وطول ما الواحد، بس هي الفكرة بقى قبل ما أنسى، الفكرة إن لما بنكبر قوي ما بنبصش ورا اللي هو للماضي، ما بنبصش لقدام المستقبل، بنعيش اليوم او الاسبوع باسبوع او اليوم بيومه خالص. يعني انا دلوقتي، انت بتشتغلي ليه يا مدام نجوى؟ هو مش تدي فرصة للناس تانية؟ هو انت لغاية دلوقتي بتكلمينا يا جماعة بالله عليكم بالراحة عليا ليه؟ لانه لو انت قادر تشتغل ليه ما تشتغلش؟ يعني في ناس مثلا ما تشتغلش بس بتروح ايه، تروح بقى تسافر، بتسهر سهرات كتير، افراح، عزوات، مش عارفه ندوات. انا فسحتي اللي هي اسرتي، ولادي، احفادي، اختي، اهلي يعني، ويوم الخميس. ويوم الخميس بيشغلني جدا، كل ما تجيلي فكره احطها، لان كل الافكار وكل التوبكس اللي هي بتتحط مش من اختراعاتي بس من قراءاتي ومن تجربتي. فاللي أنا لاحظته هو التسول، أو قصدي اضرب النت يطلع بطيخ. طلع أن اللي بيطلعوا يرقصوا على التيك توك والإنستجرام والفيسبوك والحاجات دي بيجيبوا وبياخدوا فلوس عليها. طيب مش معنى كده أن أنا أنزل من قيمتي، يعني أخلي بالي قوي قوي على قيمتي. طيب نشوف برضو في حد لفت نظري الكلام الحلو اللي بيتبعت لي. لا ده زيادة عن لزوم، بس ربنا يديمها نعمة علينا يا رب، حب الناس واحترامهم. طيب في حاجة مهمة بس قبل ما أدخل معاكم في النقاش ده، هو احنا ليه مخصمين الرصيف؟ يعني ده حاجة كده طلعت في دماغي، بس دايما براقبها جدا. يعني انا لما بمشي بروح النادي امشي يعني على قد ما اقدر دلوقتي، لكن الرصفة ما حدش بيستعملها، بتنزل تحت الرصيف ليه بقى؟ نسيبنا يا مكسرة يا مفعصة يا قوطة، يا مكسرة يا رصيف يا مكسرة. لكن في حاجة بقى، انت دلوقتي رحت عند مثلا اخدت اوكي ان انت هنديلك كشك، جميل، رحت عند الحي ورئيس الحي ومدير الحي وادالك تصريح ان انت يبقى لك كشك، اخدت كشك حلو كده وزبطته. في قالوا ان هو في وسط البلد عمل كشك حضارية، تعالوا شوفوا بقى الكشك اللي انت خدته ده عملت فيه ايه. تقريبا في اكتر القاهرة واكتر الجيزة يجيب بقى البضاعة بتاعته اللي هو ان شاء الله بإذن الله يديله الصحة وطولة العمر، اللي هي هيبيعها في سنة، حطيتها على الرصيف بقى كل حاجة، سنة دي كياس مش عارفة ايه مقاشة، ما فيش بس منظر طبعا، هو لا بيكنس ولا حاجة. فالناس بتنزل من على الرصيف، ياريت كلنا نسأل هو احنا ليه مخصمين الرصيف؟ هل ده السبب الوحيد؟ هل ان الرصيف فيه كعبيرة كده زي اللي لقيتها في منهاتن، ان منهاتن مفيش بلاط مفيش اسفلت، في طوب صغنن كده علشان الناس تهدي دايما، ما تلاقيش حد فيز حتى لو راكب اي عربية فظيعة بيمشي تتك تتك تتك، يعني عيني على الحوامل هناك. فالفكرة انه الشوارع لازم نتعامل معاها صح، ولازم لما ندي رخصة للكشك لازم يبقى فيه صيانة للفكرة، نعدي عليه ان شاء الله يا رب، كل زوروني كل شهرين مرة شوفوا بقية العفش اللي جايبه واخد مية الرصيف يمينه 5 متر وشماله 5 متر وقدامه مترين، ولو قدر ان هو حط كرسيين تحت الرصيف عشان اللي حبي يأزأز حاجة يأزأزها مع حاجة ساعة. يا ربي يا ربي. طيب تعالوا نشوف بقى التسول بعد النظافة والحاجات دي، هنشوف في محل بلاد قضت تماما على ظاهرة التسول. اول حاجة سنغافورة، انا رحت سنغافورة لقيت حاجة من ورا العقل في النظافة دي، من أكتر الدول الموضوع فيها منظم جدا وما يتسبش سبهللة، قوانين شديدة جدا صارمة جدا ضد التسول، ويعيني بقى على النظافة ما أقولكوش. لو أنت بتمضوا أولا ممنوع اللبان، ما بيبيعوش لبان هناك، ولو انت حد زبطك بتمضغ لبانة وعملت كده على بقك وهتطلع اللبانة وترمي كلبوش، انت بتأثر على ناس كتيرة جدا، انت بتأثر على التايلز كلها، العجل بتاع العربيات هتلزق بقى وتعمل لي فيها كده، ممنوع. دي سنغافورة اول حاجة. تاني بلد اليابان لا تسول ولا زبالة ولا ضوضاء، مفيش تربتتو الساعة 6 الصبح وزعيق وتتتت. مرة زبطت حد من أسبوع كده 5-6 أيام لقيت حاطت الزمارة بتاعته سيو سيو سيو سيو سيو سيو، يا ريت والله يا ريت تروحوا تغيروا زماميركو وتحطوا عصافيركو، حلو عجبتني، حتى لما انتبهت كده قلت الله دي ايه دي حلوة قوي. طيب في كمان الامارات قضت على التسول رسميا في الامارات، وفي حملة بقى على طول دي يومية اول باول كده بيقبضوا على المتسولين. اما بقى تركيا دي انا يا حبيبتي، يعني عشان لما تيجي تشوفوا الاصول ناحية امي هي تركيا. فلما بروح تركيا اكتشفت ان ممنوع التسول الا بعد بقى في ناس اللي هم المهاجرين او اللاجئين او الضيوف يعني ممكن، بس ايه تلاقي البنوتة كده حلوة وممكن تتكلم عربي وتدي لك وردة تمام، انما المتسول الشيك بتاعهم قولوا قالوا له الكلب. الكلب في تركيا حاجة، المتسول الشيك بتاعهم ومش واقف في الإشارات، ده تلاقيه واقف قدام المطعم، واقف قدام مثلا البقالة، واقف قدام حاجة سوبر ماركت كبير قوي قوي، عندهم سوبر ماركت كبيرة جدا تخش تشتري من الإبرة للصاروخ. كويس، شكله ايه بقى الكلب؟ سبحان الله، طبعا سبحان الله ان هو طبعا بيستحمى من المطر اللي على طول، لكن هو كلهم حاطين في ودانهم اللي هو ان هو معقم وان هو نظيف وان هو مش معدي، وفي رقبته حاطين له سلسلة. يا ترى بيلموا الكلاب دي كلها ويحطوا له بيعقموه وبعدين يعملوا وبعدين يسيبوه يشحت؟ وكل الناس والله كل وهي خارجة بتبقى عاملة حسابها في دماغها ان هي هتسيب مثلا حتة لانشون، هتسيب مش عارفة حتة ايه للكلب. لا قطط، القطط في البيوت زي في امريكا، الكلب في البيت في الفيلا في الجنينة، لكن تشوفه هو مع صاحبه بيمشي. يعني أنا عندي مثلا حد كل يوم الساعة أو يوم بعد يوم الساعة 9:30 الأستاذ اللي بيعلم الكلاب مع الثلاث كلبات بتوعه، معرفش دول من ثلاث بيوت ولا هم كلهم في حتة واحدة، امشي استنى، بيعلمه بالعربي، ما يقولش مثلا ست اقعد حاجات كده لا بيكلمهم بالعرب. أنا بضحك. فالكلب في البيت ده مهم جدا على فكرة. من ضمن القراءات لقيت إنه حاجة حلوة قوي إنك تكون عندك قطة في البيت. القطة بتجيب الخير، لما تطبطب على قطة في البيت بيجيب خير، حتى لو هي قطة بتجيلك كل يوم تقف لك مثلا إن شاء الله على السلم إن شاء الله في الشارع، تأكد إن هيجيلك خير لو أنت أطعمتها. يعني مثلا برضه حاجة شخصية، تحت في الجراج في قطة الجراج، مش قطة الجراج لا قطة الجراج. القطة دي الوحيدة، لأن هي بتشم عن بعد فظيع، القطة دي أول ما تشم ريحتي خرجت من البلكونة أنا في الدور التاني، تبتدي ترفع عينها فوق تبص وبعدين تنونو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو، وتبتدي تشخط فيها. فعلى طول أدلها بقى أي حاجة هي تبقى حلوة ليها. فالقط في البيت طبطب عليه. الكلب مهم برضو في البيت، رزق. عصفورة حلوة قوي في البيت. في ناس بقى ما جاتش ناحية الدين، في ناس بتقولك ان السمكة تجيب النحس او تجيب برضو الرزق، لكن اللي انا متأكدة منه هو الكلب والقط والهدهد او العصفور. ايه رأيكم دي؟ حلو تمام. لما نيجي بقى نشوف حاجة تانية اللي هي دليل نجاح اي بلد، ايه هو؟ فكروا كده وبعتولي. لما تروح بلد وتعرف ان ان ان البلد دي محترمه جدا وناجحه جدا، شوف فيها ايه وقولي. نطلع فاصل يا ميدو؟ ماشي يا ميدو، قبل ما اقرا بس الحاجات الحلوه دي.

0: العز مع عدنان وابراهيم برعاية البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام في بي.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا معرفش.
1: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
4: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
1: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معانا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 رقم.

0: x.com/nobumfm.
1: انتوا لسه مع بيت العز مع نجوى ابراهيم برعاية البنك الاهلي المصري. بنك اهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: اهلا وسهلا. زي ما ده كلام والله كلام زي العسل. الاول بعتين صوره ليا وانا على الهواء. تمام حلو. صباح الجمال يا ماما نجوى منوره يا حبيبتي. سيبك من الناس دول مرضى نفسيين. انت منوره بطلتك الجميله. ايوه متالقه ايقونه الاذاعه. طيب مها من الرياض وبعتلي صوره تانية. محشي كرنب ومحشي ورق عنب. الله. وبتقول لي بقى كلام لطيف جدا. تقول لي ايه الحلاوه دي؟ يا ريت تعملوا كده في مصر واعملوا الحيوانات مش عارفه ايه ورحمه وبتاع. بس بقول لك ايه، سيبك من كل ده ماما نجوى وتعالي نورينا نتغدى سوا محشي. يا ريت جارتي وساكنه في حارتي. مها من الرياض، ايه الحلاوه دي؟ شاعره كمان.

بعدين بتقول لي ايه الحلاوه دي، حاطه صوره كلب، حاجه انت صوت وصوره ده من التلفزيون. بتقول لي ايه الحلاوه دي يا رب يعملوا كده في مصر ويعملوا للحيوانات يبقى في رحمه ويبقى في حاجات من دي. طيب اشكرك جدا. وده كلبها، هي عندها كلب، الكلب ده كلبي اسمه زوكا. طيب حلو قوي، اهلا بيك وسهلا. برضو في حد بعت لي بيقول لي ايوه ده 044 044، دي لندن انجلترا، مش عارفة، بس بعت كلام لطيف جدا جدا. ثقافة الشعوب ونظافة البلد اكبر دليل للحكم على تقدم، ان انت تحكم على تقدم هذه البلد. مظبوط طبعا، اول ما بتنزل بتشوف يعني، وكمان مش بس لما بتشوف البلد، وانت طالع الطيارة وانت نازل من الطيارة وتستعمل الحمام، الحمام ده بقى ده حدوتة تالتة خالص، وما اقدرش اعمل حلقة اسمها الحمامات حمامات القبة وحمامات مش عارفة مين، لا صعب صعب، ياريت نخلي بالنا شوية. في كمان، لا انا هسيب بقى الشغل و السلام، ارق صوته وارق، مش انا مش شماشه ومش هقفل، انا هقعد اقرا الحاجات. طيب لما نيجي نشوف بقى اللي هم، سبحان الله ربنا يكفينا شر المرض، في ناس بقى متخصصه ان هي عيانه ومحتاجه بس فلوس، او محتاجه دواء، او محتاجه حاجات من دي، وبعدين لما مره حد غلط وجابوه فلقوا ان هو مش محتاج ولا حاجه. لكن في التسول الارادي، او اللي هو ان انت تسترزق يعني، لان في ناس بقى بالفعل شغلتهم يقعدوا يردوا عليك، مثلا يقولك ايه جالك اسد، قعدت اسال ليه بيقولوا لبعض جالك اسد، انت جالك اسد، ده غير اللي جاله انفلونزا الاسد ده طلع فلوس، جالك قطه، جالك مش عارفه الم، جالك حاجات من دي. فشويه شويه هبقى افهم الحكايه دي. لكن انا لما بكبر بصغر، مش انا قلت لكم كده قبل كده وبعدين رديتوا انتوا عليا، قلت يا ماما نجوى دي بتقول لما بكبر بصغر، ايوه لما بكبر بصغر. انا بصغر ليه؟ لان ولادي بيكبروا وابتدي انا اسمع كلامهم، لانه تجربته في الحقبه اللي هو فيها زي ما انا كنت، اما كنت قده هو بقى قدي 3-4 مرات علشان العلم وعلشان الحاجات والمحتاجات والتكنولوجيا. فاسال حبيبي ده ايه وده ايه وده ايه. فانا مهما كبرت صغير، ده عم عمرو دياب هو اللي بيقول كده. تعالوا نشوف بقى اللي هي اضرب النت طلع بطيخ، وانت بتضرب النت اللي هو بتدوس على الزرار خلي بالك قوي قوي قوي. نمرة 1 على كرامتك، نمرة 2 على قيمتك، نمرة 3 على هويتك، انا مصري، نمرة 4 و5 و6 انا انسان. مهما كان في اغراءات فيها فلوس، اعرف بالظبط انه اضرب النت يطلع بطيخ ده اسمه تسول، وتسول ارادي. اتمنى اذا سمحتوا من فضلكم، لو سمحتوا فكرتني الحركة دي لما كنت في طوكيو مرة وخارجة من محل وبعدين خارجة اجري عشان الحق الناس اللي كانوا معايا، لقيت 2 خبطت فيهم، بنتين لابسين لبس عصري، مش الكيمونو ده، لا انا خبطت فيهم واشتغلوا بقى قعدوا يا مولي ويبصوا لبعضهم، انت اللي خبطتي وانت، وخلاص فاضل هيبوسوا ايدي، قد ايه الادب. فنرجع تاني للتسول، فمتهيألي ان حكاية الستر، في ناس يا جماعة لما بتنشر غسلها
بتنشر الملابس الداخلية في أول حبل، وبعديه الفوط، وبعديه الكفرز بتاعت الصالون ولا، وبعديه الملايات. بعديه يعني أول حبل بتغطيه اللي هو الملابس الداخلية. تخيلوا حكمة الناس بتوع زمان. تعالوا بقى نقارنها قبل ما امشي، هسيبها لكم انتوا اقعدوا قارنوا. بتوع زمان اللي بيحطوا في أول حبل ناحية الحيطة الملابس الداخلية، وآخر حبل هي الملايات الكبيرة بتاعت السرير، ودلوقتي ازاي هو بينشر مراته وهي بترقص، وهي بتنشر غلبها وحكايتها مع حماتها وودتها الاسم وعملت فيها محضر على النت. مش ده برضو اسمه اضرب النت يطلع بطيخ؟ ما احنا عرفنا الفولة. معلش، كل سنة وانتوا طيبين، وكل سنة وانتوا عاقلين وبصحة، وبستناكوا كل يوم خميس من واحدة لاتنين تنوروني في بيت العز. بحبكم جدا جدا. كنت معكم نجوى ابراهيم على نجوم اف ام 100.6 ونجوم اف ام تي في. بنعيد نفس الكلام يوم السبت من 4 لـ5. وانا بحيي ميدو. شكرا يا ميدو، باله طويل قوي قوي ميدو. الحمد لله بيقولي دايما الجماعة الحلوين الصبورين، ومعانا المخرج كمان وكل حاجة تمام. أشكركم جدا جدا، بحبكم وبحترمكم. إلى اللقاء، باي باي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثانية ظهرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: وزير التخطيط يترأس اجتماع بنك الاستثمار القومي ويعلن انتهاء 90% من التشابكات المالية التاريخية بين الوزارات والمؤسسات الحكومية.
2: وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الإسكان والبنية الأساسية بعدد من المدن الجديدة.
1: رئيس الوزراء يلتقي في نيويورك مسؤولي شركة شيفرون العالمية ويبحث معهم فرص الاستثمار في مصر.
2: قافلة زاد العزة رقم 283 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة عبر بوابة معبر رفح الفرعية ثم معبر كرم أبو سالم بإشراف الهلال الأحمر المصري.
1: وزير الخارجية يؤكد في تصريحات لواشنطن تايمز أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات السياسة الخارجية المصرية.
2: وزير النقل يؤكد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للمشروعات وجودة التنفيذ ونقل التكنولوجيا وتوطين صناعة النقل محليا.
1: وزير الصحة يبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي دعم المشروعات الصحية ذات الأولوية والتعاون بين مصر والبنك.
2: وزير التموين يترأس غرفة عمليات متابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع ويوجه بتكثيف ضخ السلع والتوسع في المنافذ المشاركة.
1: اليوم اللجنة العليا للتنسيق تراجع نتائج تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية تمهيدا لإعلان النتائج.
2: اليوم آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 2027.
1: وزارة الصحة تؤكد توافر لقاح الإنفلونزا الموسمية وفعاليته وأمانه قبل فصل الشتاء.
2: نهاية موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني fm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم FM على كيفك.
4: جديد نجوم FM. عزيز عبدو مفيش غيرك. أغنية جديدة على نجوم FM.
5: مفيش

0: الفنان أحمد فهيم في أسرار النجوم مع إنجي علي.
1: وانت جاي هنا تعمل ايه؟
0: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
2: أنا بعتكش شاهين، أنا أصلا مع شاهين، وطول ما أنا كنت معاك وأنا كنت بشوف شغلي ومن قبلك الصياد. أنت أصلك طيب يا حمزة.
0: الفنان أحمد فهيم
3: صباح الخير
0: في أسرار النجوم مع إنجي علي.
3: عندي ليك أخبار عظيمة.
0: يوم الخميس على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني عجولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيك.

0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة،
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثالثة عصرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: وزير التخطيط ترأس اجتماع بنك الاستثمار القومي ويعلن انتهاء 90% من التشابكات المالية التاريخية بين الوزارات والمؤسسات الحكومية.
2: وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الإسكان والبنية الأساسية بعدد من المدن الجديدة.
1: رئيس الوزراء يلتقي في نيويورك مسؤولي شركة شيفرون العالمية ويبحث معهم فرص الاستثمار في مصر.
2: قافلة زاد العزة رقم 283 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة عبر بوابة معبر رفح الفرعية ثم معبر كرم أبو سالم بإشراف الهلال الأحمر المصري.
1: وزير الخارجية يؤكد في تصريحات لواشنطن تايمز أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات السياسة الخارجية المصرية.
2: وزير النقل يؤكد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للمشروعات وجودة تنفيذ ونقل التكنولوجيا وتوطين صناعة النقل محلية.
1: وزير الصحة يبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي دعم المشروعات الصحية ذات الأولوية والتعاون بين مصر والبنك.
2: وزير التموين يترأس غرفة عمليات متابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع ويوجه بتكثيف ضخ السلع والتوسع في المنافذ المشاركة.
1: اليوم اللجنة العليا للتنسيق تراجع نتائج تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية تمهيدا لإعلان النتائج.
2: اليوم آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 2027.
1: وزارة الصحة تؤكد توافر لقاح الإنفلونزا الموسمية وفعاليته وأمانه قبل فصل الشتاء.
2: نهاية موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nujumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

0: دلوقتي بميعادكم مع اتفقنا مع مريم أمين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الفل، مساء الخير، مساء الهنا على كل مستمعينا وكل مشاهدينا في كل مكان، وحلقة جديدة من اتفقنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. برحب بحضراتكم وبرحب بكل اللي بيسمعونا عن طريق العربيات وعن طريق النايل سات وعن طريق كمان الابليكيشن بتاعتنا، وان شاء الله نكون بنقضي مع بعض وقت ممتع. النهاردة 24 سبتمبر، يمكن خلاص عد تنازلي بشكل سريع ونخش على طول على 27. دايما بحس ان في بداية بطيئة للسنة وبعدين فجأة تلاقي دي السنة بتخلص، وساعات بتحس ان الاحداث بتاعتها ما بتمرش، وبعدين تلاقي نفسك هي لحقت تمشي امتى وتخلص امتى. يعني برضو دي حاجات الواحد بيقعد يستغرب لها. ساعات بيبقى في شهور مش راضية تتزق القدام، في شهور بتبقى تقيلة قوي تحس ان ايه الشهر ده مش راضي يخلص، بعدين نفاجأ ان في مدارس، نفاجأ ان احنا خلاص داخلين على الكريسماس والنيو يير، وان احنا خلاص بنقلب صفحة بكل اللي فيها في 365 يوم بالحلو وبالمر، وبنفتح صفحة جديدة تكون يا رب خيرها اكتر بكتير من اي حاجة ممكن تضايقنا فيها. برحب كمان بميدو على الميكسر. ميدو بينام عموما ساعات، يعني احنا لازم نبقى برضو عارفين ان ميدو بيبقى بياخد تان في الاستوديو صيف شتا، هو بيرجع كده بالكرسي الورا لابس الكاب اهو معانا على التلفزيون، يعني تحس ان هو جاي يصيف. يعني اجيب له البينا كولادا هنا جنبه مثلا كده، بقى انا نسايا حلوة هتبقى الحياة ظريفة جدا. بس سكر وما اقدرش استغنى عنه وبحبه جدا، هو وكل الناس اللي الحقيقة قعدوا جنبي على الميكسر على مدار العشر سنين، عيلة وأسرة، غير طبعا الكنترول، دول بقى في حتة تانية برضو، بمسي عليهم جميعا. وخلونا نبتدي حلقتنا النهاردة اللي دايما برضو باخدكم كده ونطير مع بعض لحتة صغنونة، مفصل كده صغنن قوي قوي قوي في عقلنا وفي قلبنا، بس موجود بشكل كبير في حياتنا. وعلى قد ما بيبقى المفاصل الصغنانة دي هي اللي مربطة كل الحاجات، على قد ما بنبقى مش عاملين يعني واخدينها كده for granted زي ما بيقولوا، أو بتبقى ما بنديلهاش الفوكس إلا لما بنتحط في صدمات، إلا لما بنتحط في مواجهات، إلا لما بنتحط في فكرة إن إحنا عايزين نراجع أساسياتنا وعايزين نراجع أمورنا ونحط الأولويات. وهي من ضمن الحاجات المهمة والكبيرة اللي بتنظم شخصيتك كلها، واللي بتنظم نظرتك للحياة كلها، واللي بتنظم كمان أمورك وتعاملاتك، وبتديك ختم ثقة، ختم جودة. وهي فكرة إنه الإنسان يكون أمين، الأمانة في حياتنا. يمكن أنا في كل مرة بقوم واخدة حاجة بسيطة وحطها معاكم هنا في الحلقة. لسه من أسبوعين كنا بنتكلم عن أزمة الأخلاق، هل عندنا أزمة أخلاق؟ هل الأخلاق بتتجزأ؟ هل بتتغير؟ هل من عصر للتاني بتختلف؟ والحقيقة كان في تفاعل من حضراتكم كبير جدا جدا. من أهم كمان عايز أقول الميثاق، مش عارفة جمع ميثاق إيه باللغة العربية عشان ما فتيش، بس هي ميثاق تعامل indirect. فكرة إن أنا تكون الأمانة دي هي في جزء من الديل اللي أنا بعمله بيني وبين نفسي وبيني وبين الآخرين، وقبل التو ديلز دول الديل اللي بيني وبين السماء. فكرة الأمانة، الأمانة في الفكر، الأمانة في التصرف، الأمانة في القليل قبل الكتير، الأمانة في الحكم على الآخر، الأمانة في كل شيء، الأمانة في النظرة، الأمانة في الفكرة، الأمانة في الضمير، الأمانة في الأكل والشرب، الأمانة في العطاء، الأمانة في الإنسانية، الأمانة في الرحمة، الأمانة في التعاملات عموما. يعني إحنا لو بنقول الاحترام والأدب والأدب اللي فضلوه عن العلم، وفكرة الأساسيات بتاعت التربية بتاعت الأولاد الصغيرين. أعتقد أن من أول الحاجات اللي دايما بتتقال ما نكذبش، نبقى صراحة، يبقى عندنا من الأمانة. الأمانة اللي هي على فكرة مش بس أن مثلا زي ما بنقول لما سألك ترد عليا بأمانة، لا، الأمانة ليها شق تاني. الأمانة زي اللي بيلاقي شنطة فيها ملايين ويروح يسلمها، ما ياخدهاش ويعتبر ان هي رزق في اللحظة دي، هو محدش شايفه، السماء بس هي اللي شايفاه، ربنا بس هو اللي شايفه، بس هو بيقرر يبقى أمين. أمين مع مين؟ مع الأمانة كلها، مع اللي فوق، مع اللي شايفه. ممكن ياخد الفلوس ويتبسط بيها وتنقل حياته ومحدش هيلومه، محدش شافه من البشر اللي حواليه، محدش شافه، بس مين اللي شايف الشنطة دي من وهي بتقع من صاحبها، الفلوس دي من وهي بتطلع من المكان الأساسي بتاعها من مين اللي خط السير كله عنده لغاية ما وصلت تحت إيدك، وربنا بيختبرك هنا وبيقولك هتعمل إيه هنا. دي حاجة مهمة جدا كان لازم نتكلم فيها من زمان. الأمانة في حياتنا، الأمانة بيننا وبين نفسنا، الأمانة وهي بتحدد علاقاتنا، وبتدي لشخصياتنا نور ووهج وثقل وحاجات كتير قوي. لو الأمانة مش موجودة لا، هتكون في نواقص في شخصيتك. 3-8-3-5-0-22 ده رقمنا الأرضي، و 0-15-59-55-1006 ده الواتساب. طبعا أحب أقول لميدو أن من الأمانة ما ننامش، من الأمانة بقى خلاص ما صيفنا، خدنا لون نشتغل صح، من الأمانة نصح صح كده. فاصل وراجعين، خليكم معنا.

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وأنت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك،
0: عشان نفهم بعض
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
2: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم اف ام. أحمد مراد. التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
4: يا حبيبتي ذاكري،
1: اتعبي

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع اتفقنا مع مريم امين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: وبنبدأ مع بعض حلقتنا. بفكر حضراتكم بأرقام التليفونات 3-8-3-5-0-22 ده رقمنا الأرضي، و 0-15-59-55-1006 ده الواتساب. واسمحوا لي أحيي طبعا شريف المخرج. ليه؟ أمين شريف جه مشوار من الكنترول عشان بس يعدل مايك هنا، اللوجو كان معوج. دي أمانة، أحييك يا شريف، ده مشوار. تحيي كل الكنترول طبعا. معايا اول تليفون، معايا ياسمين. الو.
2: الو،
1: ايوه ياسمين، اهلا وسهلا.
2: اهلا بحضرتك،
1: ازيك، عامله ايه؟
2: تمام الحمد لله.
1: احنا اول مره نتكلم.
2: اول مره شارك في البرنامج.
1: طب اهلا بيك،
2: بس بتفرج عليه يعني.
1: سلام، يشرفني حبيبتي. اتفضلي، عايزه تقولي ايه النهارده؟
2: عايزه اقول ان الواحد ما يجيش على نفسه عشان حد، وان انت لو خايف تخسر حاجه اخسرها دلوقتي، عشان انت قدامها هتخسر صحتك، هتخسر نفسك، هتخسر حياتك. مش عايزه مثلا ان حد يكون واقف مكانه مثلا مستني حد، يعني مش هستنى مثلا الاقي الشغل المناسب او عشان ابتدي حياتي. لا عادي، انا ممكن ابدا في حياتي من دلوقتي لحد ما الاقي شغل مناسب.
1: انت كده واخدانا في موضوع اخر، بس انا ما بقدرش اقول لحد اي حاجه. انت واخدانا في موضوع اخر، انا كنت بتكلم النهارده او موضوع الحلقه عن الامانه. فازاي ممكن تكون الامانه في حياه ياسمين؟ انا موافقكي جدا على كل اللي بتقوليه على فكره، يعني في اللي انت اتصلتي تقوليه انا احييكي على ده، ان ده تفكيرك، لانه الدنيا مش بتستنى حد، احنا اللي لازم نروح وندور على فرصنا. بس خليني اخدك لموضوع الحلقه وفكره يعني القيمه اللي هي اسمها الامانه في حياتنا. القيمه دي انت شايفاها ازاي؟ مترجماها في حياتك انت بينك وبين نفسك ازاي؟ وبتقيمي الناس لو بالمعيار بتاع الامانه، يعني بتقولي ازاي الشخص ده امين والشخص ده غير امين؟
2: شايفه ان مثلا لو حصل خلاف بيني وبين حد، ومثلا خلاص يعني ما بقيناش صحاب، فانا ما اروحش اقول مثلا للشخص التاني ده فلان عمل معايا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وان الشخص ده فيه عيوب. فانا لا، بالعكس،
1: ما تطلعيش الاسرار يعني.
2: بالظبط. يعني هو حتى لو يعني هو لو اذاني الشخص ده، مش هروح اقول للشخص التاني اللي هو بقى قريب منه دلوقتي ان لا انت ابعد عن فلان، لا انا ماليش دعوه. بالعكس، هنصحه يعني، عادي هنتكلم، هنصاحب ايا كان، بس مش هروح افتحه، مش هروح اقول ده فلان ده في عيوب، لا يعني اكيد لا.
1: اوكي،
2: يعني اللي ستر ربنا مش هيفضحه وعبده يعني.
1: اوكي، والامانه اللي بينك وبين نفسك كده مع نفسك بتشوفيها ازاي؟
2: بشوف ان انا اكون مثلا احاول مثلا ان انا مش هكذب، مش هقول مثلا،
1: حتى لو الكذب هينقذك من حاجه مش هتكذبي.
2: مش هكذب يعني مش هقول حاجه مش فيا لمجرد مثلا ان هي تعجب حد قدامي مثلا، او انا مثلا معجبه بحد، فانا مش هقول حاجات مش فيا. بالعكس،
1: ممكن ما تروحيش للإكستريم، بس في ناس ساعات بتسمي ان احنا بنمشي حالنا الدبلوماسية بالنسبة لك تعرفي تظبطيها، ولا لو حسيتي ان هي بتاخدك على فكرة انك ممكن تصنفي كدابة او غير امينة فما تعمليهاش؟
2: لا لا، بعرف اظبطها كويس.
1: تعرفي تبقي دبلوماسية من غير ما تقلي من نفسك. اوكي، انا بشكرك ياسمين على تليفونك.
2: حلو،
1: مرسي، نورتيني. مرسي، باي باي. خلوني اقول لكم انه يعني البنية الاساسية او حجر الاساس في فكرة ان الانسان يكون امين هي مع نفسه، مع افكاره. خلوا بالكم، خبث الافكار ده صعب. ليه بقى؟ لان خبث الافكار ساعات بتصور للبني ادم ان هو ذكي، وان انا ذكائي ده محدش هيفقسه، وان انا لما الف الموضوع بالطريقه الفلانيه وبالطريقه العلانيه انا كده هبقى شاطر، ولما اعرف او يعني اقيف الافكار واديها شكل تاني علشان ما تبانش بالشكل الحقيقي بتاعها وكده، كل ده عدم امانه. كل ده عدم أمانة. فكرة الأمانة إن الحاجة ممكن يبقى عندنا شوية ذكاء في توقيت وفي طريقة توقيت، يعني نقول حقيقة أمر ما إمتى وطريقة نقولها إزاي كمان مهمة، بس ما يتعداش أكتر من كده. لكن فكرة إنه الأمانة ما تتقلش أو تغلف بأشياء أخرى، أو إن أنا أكون زي ما أنا بقول لحضراتكم، فكرة الناس اللي ساعات أنت بتقابلهم وبتبقى نياتهم واضحة بس هو فاكر إنه هو مش باين، وفاكر إنه بيظهر أمانة ما، مع إن بتبقى الأمور والخيوط واضحة. فبالتالي ما نحاولش نتشطر على الحاجات اللي بتبقى باينة، لأنه الأمانة ما مش بتحتاج مجهود. لو شخص أمين منه هو داخل عليك، أنت ربنا كده بيديله قبول في عينيك، وبتشوف أنه هو شخص يؤتمن، وشخص أقدر أفتح معاه أي موضوع، وشخص أقدر أسيب عنده سر، وشخص أقدر أأتمنه على مبلغ، أأتمنه على مسؤولية، أأتمنه على بيت، أأتمنه على أولادي لو أنا رايحة في حتة. بيبقى فيه كده حاجة بتطمن القلب من غير ما يقول ولا كلمة، مجرد بس ان انت بتتكلم. لكن في ساعات ناس بتفضل تقول كلام كتير قوي عشان تبين ان هي أمينة، ولما الكلام بيكتر بتبقى الأمانة أقل. أعتقد فاصل وراجعين، خليكم معنا.

يعلن الكرنك مصر للطيران عن فتح باب التسجيل المبكر لموسم الحج لعام 1448 هجريا بخدمات متكاملة وتنظيم دقيق ورعاية مستمرة طوال الرحلة. للتسجيل والاستفسار 011-325-300 رقم التسجيل الضريبي 308-618-343.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm. انتوا لسه مع اتفقنا مع مريم امين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: 3-8-3-5-0-22 رقمنا الارضي و 0-15-59-55-1006 ده الواتساب. وبنكمل حلقتنا مع بعض عن فكرة الأمانة. والأمانة على فكرة ما بتجيش في الحاجات اللي هي طبيعية ولذيذة ولطيفة وكده بس، لا، الأمانة دي بتبقى كمان تصليح مواقف، اعتراف بخطأ. من الأمانة ان البني آدم لما يكون غلطان يعترف، لان في ناس ما عندهاش النسبة دي من الأمانة. انا ما غلطتش، انا ما عملتش. زي اسلام معانا دلوقتي على التليفون، هو بعت لنا عشان هو عايز يتأسف. الو مساء الخير يا اسلام.
2: مساء النور، ازيك يا مريم، عامله ايه؟
1: اعترف فورا عملت ايه.
2: لا عادي، حاجه بسيطه كده، اختلاف وجهات النظر ما بيني وما بين والدتي في نقطه. يعني هي شايفاني ان انا محتاج اخش في مرحله الجواز دلوقتي، انا شايف ان لا مش دلوقتي.
1: انت عندك كم سنه؟
2: انا 28.
1: يعني ممكن دلوقتي على فكره،
2: اللي هو عارفه جو الامهات، لازم نفرح بيك نشوف عيالك.
1: لا بس هو يعني لو في عروسه او في حد في حياتك يلا بيك يعني، لكن لو لسه لا تاخد وقتك.
2: ما هي الفكره دي، هي مش مقتنعه بده، اللي هو عادي مع بنت الحلال وهتعرفوا بعض في النص. يعني
1: انت ضد المدرسه دي خالص في الجواز؟
2: لازم نحبه كده نشوف الامور، مش لازم نشوفها بعض ولا لا. هم مش هو المناسب وبعد كده يجي بعد كده اي حاجه ثانيه.
1: طب سؤال، انت مش مع جواز الصالونات؟
2: لا
1: تعرفش تتجوز جواز صالونات؟
2: هو تمام، هو ما اثبتش فشله بس في نفس الوقت نجاحه موجود يعني. بس هي الفكره فيكي انت، يعني انت برضو لازم يكون فيكي راي وليكي اختيار، واختيار من الاول يعني، مش الاختيار ده احنا بنختاره وكان شوف نتيجته ايه.
1: طب لا. انت انت مزعل ست الكل في ايه دلوقتي؟ هي بس اختلاف وجهات النظر ده بس؟
2: هي اختلاف، هي شايفه ان لا لازم ده يبقى دلوقتي.
1: طب عايز تقول لها ايه؟ خلينا نكون النهارده مع الجزء الامين في اسلام، عايز تقول لها ايه؟
2: الجزء الامين انا شايف ان وجهه نظرها صح جدا، بس محتاج شويه وقت بس نظبط الامور عشان تبقى الموضوع ماشي صح.
1: طب يا رب تكون سمعينا وتتقبل الاعتذار وتتفهم ان انت مش رافض الفكرة وعايز تفرحها انت شخصيا قبل ما تكون هي عايزة تفرح بيك. وربنا يا رب يرزقك ببنت الحلال وتفرح قلبك وتفرح قلبها
2: ان شاء الله. شكرا،
1: ميرسي يا اسلام جدا، شكرا،
2: مع
1: السلامه. الامانة بقى، الامانة يعني مثلا هقول لحضراتكم على حاجة مهمة جدا. مفيش احسن من الامانة بين الناس حتى ولو قبل الارتباط بثانيتين ثلاثة. زمان وانا اصغر شوية كان قدامي، كان خلاص كان فاضل ثلاث ايام وكنت خلاص، انا شخصيا كمدعوة على الفرح ده. انا كنت محضرة كل حاجتي، والحقيقة انه كان الفرح كان هيبقى كبير يعني، من كتر ما كانوا الحبايب للعروسة والعريس كبار او كتار. خلاص احنا اكسايتد جدا ومحضرين كل حاجة، وبعدين فجأة جات لنا مسج انه سوري الفرح اتلغى. فالفكرة ان انا اللي هو انا مش العروسة ولا اخت العروسة ولا اخت العريس ولا من العيلتين خالص، انا حسيت ان انا في حالة صمت، في حالة خضة. وبتبقى في لحظة كده انت مش عارف تبعت مسج تقول ايه، يعني في حالة ميوت بتحصل ومعرفناش كلنا نتصرف، ومحدش فينا كان عنده جرأة انه يكلم. هي العروسة هي اللي كانت صاحبتنا اكتر، محدش كان عنده جرأة انه هو طب ايه اللي حصل، لان اكيد هي في حالة صعبة. وبعدين بعدها بحوالي 12 يوم انا فاكرة او اسبوعين كده، انا قابلتها في مكان كانت بتشتري حاجات، فلقيتها طبيعية وتمام وكل حاجة. مش يعني احنا كنا فاكرين هي تبقى في المستشفى بقى في انهيار، فرحها باظ، اعتذروا. فرحت لها وكلمت معاها وكده، قلت لها هو يعني انا بس بطمن عليكي. قلت لي لا انا كويسة. قلت لها طب هو تأجل قالت لي لا مريم خلاص. قلت لها خلاص؟ قالت لي اه. وعلى فكرة هو مش شطارة مني ان انا اقول ان انا اللي خلصت كل حاجة لانه عيب، بس انا هقولها ان انا من الامانة ان انا كان لازم اقول انه لا، حسيت ان انا بظلم حد معايا، وحسيت ان انا مش هساعده، واحسن لي ان انا بدل ما ادخل الجوازة دي وبعد ايام انا عارفة نفسي. قالت لي انا حاولت اضغط نفسي، انا حاولت ازق نفسي كتير جدا ان انا ارتبط، انا حاولت بس انا كنت حاسه ان انا مش هقدر اعمل ده. فهو راجل محترم جدا وانا بحترمه وهفضل احترمه، وانا لو ما كنتش عارفه ان عندي من المساحه دي يمكن كنت اتجوزته عشان ما اقولوش، بس انا حد اداني مساحه ان انا اقوله ان انا مش حاسه ان انا هبقى سعيده. قلت لها بالبساطه، قالت لي انا متعوده اكون امينه مع نفسي، انا ما حسيتش ان انا هكون سعيده مع الراجل ده وبالتالي انا مش هعرف اسعده، فالاحسن ان انا اكون امينه معاه واحنا على البر، مش مشكله كان في خطوبه ولا مش هي دي المشكله، بس الجواز ده حاجه تانية ويستاهل ومن حقه عليا ان انا اكون امينه معاه. انا احترمتها احترام مش طبيعي، لان هي كانت كل كلامها قد ايه الراجل كويس وقد ايه الخطوه دي كان لازم تتعمل احتراما ليه وقد ايه وقد ايه وقد ايه، ونسيت نفسها، نسيت ان ممكن يتقال عليها فرحها باظ، دي مثلا نحس ما كملتش، اكيد بقى كان في حاجه. انتوا عارفين طبعا الناس بتتكلم ازاي. البنت كان عندها من رقي الاخلاق ومن الامانه ان هي ما بصتش على نفسها، صدقوني ما قالتش كلمه على نفسها. هي قالت لي انا حسمت الامر بيني وبين نفسي، انا طلبت ان ربنا يرشدني مهما كانت العواقب، وبالتالي لما صلت ويعني فتحت قلبها كده جات لها الاشارات انه لا دلوقتي احسن من بعدين. وكان كل كلامها هو راجل كويس، عيلة كويسة، راجل محترم، ما يستاهلش مني غير الامانة. فهنا انا ده نموذج في الارتباط حقيقي، يعني انحنت له، رفعت القبعة يعني، لأنه كان في نماذج كتير جنب ده. لما بتحكي لي لا في أزواج مش أمنة مع بعض، في زوج بيغير من مراته وزوجة بتغير من جوزها، لو بيمتهنوا نفس المهنة، لو موجودين في نفس المكان، لو مشوارهم تقريبا واحد، لا في ساعات ناس يا جماعة بيبقى، ودي أنا بستغرب لها لأنه ده الاتحاد المقدس الوحيد في الدنيا اللي لازم نبقى فيه صراحة وأمنة وبنكمل بعض قدام ربنا قبل قدام الناس. فيعني إيه ما كنش أمين مع زوجتي؟ يعني إيه زوجتي تفضل مصلحتها على مصلحتي؟ يعني إيه؟ ما بفهمهاش دي. يعني إيه يكون في المشاعر التانية اللي مع أصدقاء مع زملاء مع، لكن جوه البيت الأمانة، الصراحة، الضمير، التفكير للأفضل من الطرفين. فأنا ساعات بسمع حاجات اللي أخد فلوس مش عارف مين، اللي رفعت عليه قضية علشان في عدم أمانة وفي عدم مصارحة للنفس، إن في نواقص لا تمت للتربية السليمة بصلة. الأمانة والوضوح في نهايات العلاقات أهم من بدايتها. النهاية أو الأمانة اللي بتقول إن أنا في حد هيتضر معايا بشكل أو بآخر بنسبة صغيرة أو كبيرة، الأمانة بتستدعي إن أنا أكون واضح وصريح، لكن لا تغلف إنه أنا بعمل كده عشان خاطرنا. لا، انت ما بتعملش كده عشان خاطرك، بتعمل كده عشان خاطرك. انا وانا هعوز ايه يعني؟ ما هو خيرك هو خيري. لا، التصرف اللي طلع منك ده ما بيدلش غير ان انت شخص اناني، كل همك نفسك، ودي اوحش حاجة ممكن تحصل تحت سقف بيت وعيلة، ان يكون في طرف اناني وغير امين وغير صريح مع الطرف التاني. فاصل وراجعين، خليكم معي.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم. نجوم أف أم على كيفك.

0: مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 رأس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الرابع عصرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يجدد التأكيد على حرص مصر الدائم على أمن واستقرار العراق الشقيق.
2: رئيس الوزراء يؤكد استعداد الحكومة لتقديم الدعم اللازم في إطار القواعد والإجراءات المنظمة للاستثمار.
1: البنك الأوروبي لإعادة الأعمار يتوقع استمرار تسارع نمو الاقتصاد المصري في 2027 رغم توترات المنطقة.
2: نائب رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات القابضة للسياحة والفنادق والتوسعات الجديدة.
1: وزير التموين يعلن عن طرح 18 سلعة جديدة ضمن مبادرة تخفيض الأسعار اعتبارا من الغد ورفع إجمالي السلع إلى 30 صنفا.
2: وزير الكهرباء يبحث مع سفيرة قبرص مجريات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر وقبرص.
1: وزير التخطيط يبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي التوسع في التمويل المبتكر وآليات ضمان البنية التحتية.
2: وزير الاتصالات يؤكد تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
1: وزير التعليم يطلق المرحلة الرابعة من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية والمرحلة الأولى من برنامج تنمية مهارات الحساب.
2: منتخب مصر للناشئين يهزم كوريا الجنوبية بركلات الترجيح في دورة الصداقة بسويسرا.
1: الأرصاد تتوقع أن يسود غدا أجواء خريفية مستقرة والعظمى القاهرة 33 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: يا حبيبتي ذاكري
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعد

0: جدا ان الانسان ينسى انه يحط السماعه بتاعته وهو داخل برنامجه عادي. يعني نشط الاخبار لازم نديها المساحه, فبنطلع بره الاستوديو ونرجع بعد كده بنبقى مش فاهمين اي حاجه خالص, فين مين ليه يعني. برحب بحضراتكم من جديد ونبدأ مع بعض الساعة الثانية على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. بفكركم 3-8-3-5-0-22 ده رقمنا الأرضي, و 0-15-59-55-1006 وقيمة الأمانة في حياتنا وقد إيه هي قيمة لا غنى عنها عشان تكون أنت قدام نفسك محترم وأنت قدام نفسك يعني ماشي صح, حتى لو كل الدنيا مش شايفة الأمانة اللي جوه قلبك, لأن هي نقطة. يعني لو قعدنا نحسب القيم والحاجات اللي المفروض تكون جوه قلب البني آدم هي هتاخد إيه؟ 0.0001 في المساحة بس. قد كده المساحة الصغيرة دي هي ممكن تكون اللي بتريجوليت كل دنيتك وحياتك وعلاقاتك, لانه الا ما يكون في نسبه من الامانه في التعاملات, امانه في المشاعر, امانه في التصرفات, مش الامانه الماديه فقط اللي انا بتكلم عنها, لا امانه الـ الضمير دي امانه ما تتقدرش بقيمه, أمانة الكلمة الصح في وقت ممكن تكون لو قلتها هتضرك أنت شخصيا, بس أنت ما تعرفش غير كده, ما تعرفش غير أن أنت تكون أمين حتى لو هتخسر حاجات, حتى لو إيه هيحصل. الأمانة في اللحظة دي بتبين قد إيه أنت التعب عليك, التعب عليك في التربية, التعب عليك في أن أنت تبقى عينك مليانة وغالي, التعب عليك في أن أنت عينيك ما بتتزغللش بالفلوس وبالحاجات المغريات اللي ممكن تخليك تضيع الجوهرة اللي جواك اللي ربنا زرعها في قلبك وهي الأمانة, عشان تاخد فرصة ولا عشان تاخد حاجة مش بتاعتك ولا علشان تصهين على حاجة. الأمانة, الأمانة دي من أغلى الأرزاق اللي ربنا ممكن يكون بيرزقها للبني آدم. معايا عمر على التليفون. الو
1: الو,
0: مساء الخير يا عمر.
1: مساء الخير, الاخبار,
0: اخبارك انت ايه؟
1: تمام,
0: كله حلو, كله تمام
1: زي الفل
0: يا رب دايما. قول لي عايز تقول ايه النهارده في حلقتنا؟
1: وحضرتك كنت بتتكلمي عن مثلا ممكن يكون في اتنين متجوزين, واحد فيهم مثلا عايز يبقى احسن من التاني, عايز يترقى.
0: انا كنت اقصد انه يكون في عدم امانه في الضماير, يعني ان ساعات بيكون تحت سقف واحد بين الازواج ما فيش الامانه الكامله في التصريح او في المشاعر او في الحب حتى.
1: طب ايه رايك ان في واحده اعرفها كنت شغال في شركه من 3 سنين او من 4 سنين حاجه زي كده, قعدت في الشركه دي لمده سنه.
0: اوكي,
1: كان في اتنين كان هما الاتنين في اتنين متجوزين, والاتنين دول كانوا مترشحين يبقوا مدير عام في شركة.
0: اوكي,
1: تمام, والاتنين دول كانوا يعرفوا بعض من اول ما بدأوا يشتغلوا في الشركة واتجوزوا, وكانوا بقالهم في الشركة تقريبا 16 او 17 سنة حاجة زي كده.
0: ماشي,
1: لمجرد اللي هي عرفت ان جوزها هياخد المكان اللي هي عايزاه أزيته أزية كبيرة جدا في شغل
0: مراته يا مسبتشي.
1: يعني الحب اللي كان ما بينهم ده اختفى مرة واحدة, هي تحتها هي, وخلت جوتها ده يتقيس شغله ويتحول للتحقيق لدرجة ان هو ساب الشركة ومشي.
0: وانت متأكد ان هي اللي كانت ورا الحاجات دي؟
1: ده الشركة كلها عارف
0: اصلا. اوكي,
1: يعني هو الموضوع كله ان الراجل ده اصلا يعني في الطبيعي طول 16 سنه هو ما كانش يعرف حاجه عن الشؤون القانونيه في الشركه غير اللي هي في الدور الثاني بس,
0: اتحول بقى للشؤون القانونيه وبقى بيتحقق معاه
1: بس. وبسبب ان هو مثلا يعني اقول لحضرتك يعني احنا مثلا في الشركه احنا قسم نقدر نقدم مثلا قصه الفات معينه للعملاء, بس لازم نراجع مع الإدارة المالية الأول اللي هو تمام نقدر نعمل كده مع العميل ده. تمام, فلما بناخد الوافقة من الإدارة المالية المدير ده هو اللي كان بيمضي على خط التقليد العميل عايزه. ففي يوم من الايام مع ضغط شغل الراجل ده مضى على خط التقسيط من غير امضه الملايين. فبالنسبه للشركه ايه اللي حصل؟ ان انت بتتصرف من دماغك.
0: اوكي.
1: فهي استغلت الفرصه دي وخدت الورق وقدمته لرئيس الشركه.
0: وهي كانت قدام نفسها بقى يعني، او انتوا شفتوها ازاي يعني لما انتوا عرفتوا ان مراته اللي عملت فيه كده؟ وطبعا هي ممكن تكون بررت لنفسها ان هي مش عايزه تطلع نفسها وحشه وان غيرتها منه هي السبب، هي اكيد ممكن تكون بدل ما تحلها بطريقه، لان هي اكيد عارفه ان جوزها ذمته مش واسعه واكيد عارفه ان هو امين والا ما كانتش اتجوزته، كان ممكن توجهه او ممكن تحل المشكله من غير ما تكبرها قوي كده، صح؟
1: والفكره اصلا هما الاثنين علشان هما هيترشحوا في نفس المكان، فهما كانوا قاعدين مع بعض في الاول في نفس المكتب، لان هما الاثنين درجتهم الوسطيه واحده.
0: ماشي.
1: فهي بقى حضرتك بتفتحها ازاي؟ ما هو يا انا يا انت. اللي هيترقى فينا هيبقى مدير الثاني. والثاني اللي مش هيترقى كان هيبقى نائب المدير.
0: فهي حست ان لا، هي مش هتسمح له بالخطوه دي.
1: بالظبط.
0: بس هو الغلطة اللي هو عملها، خليني اخد منك، هو راجل معروف عنه ان هو ضميره نظيف، يعني الامضة دي كانت سهوا يعني
1: غلطة بني ادم يعني.
0: ما انا بقولك دي حاجة غير مقصودة وراجل ايده نظيفة زي ما بيقولوا.
1: بالظبط. يعني هو من ضغط الشغل بيمضي على اوراق مش عارف ايه الكلام ده كله، فمضى على الورقة دي بالغلط من غير.
0: وخدت هي البوست بقى بعد كده؟
1: طبعا.
0: وهو مشي من الشركة. ومشي من حياتها؟
1: بعديها بسبع شهور تقريبا.
0: انتوا كنتوا بتتعاملوا ازاي معاها جوه الشركة؟
1: هو اولا طبعا يعني اللي بياخد التايتل الجديد ده اللي هي خدته بيتعمل له حفلة صغيرة في الشركة مش عارف ايه الكلام ده كله. تقريبا الناس اللي راحت الحفلة دي موظفين عدد لا يذكر. ان خلاص بقى يعني احنا عرفنا الحركه اللي احنا عرفنا انت خدت المكان ده ازاي
0: وعرفنا قلبك وشفناه.
1: بالظبط. يعني مثلا في اغلب الشغل او في اغلب الاماكن العاديه يقول لك ايه ده بيطبل للمدير فالمدير رقاه. ده مش عارف بيعمل ايه، ده وسطته تقيله، ده علاقاته كويسه، ده الكلام ده كله. لا هي بالنسبه لها يا جماعه كنا اول مره نشوف حد ياخد التايتل او ياخد مكان معين بالطريقه دي.
0: انت لو حصل الموضوع ده معاك يا عمر من زوجتك او من خطيبتك او من اخوك او من اختك، من اللي هي اللحم والدم دي، انت ممكن يعني ممكن تحس ايه في اللحظة دي؟ ان اقرب شخص ليك طلع ما بيحبكش خالص، طلع انه قصاد مصلحته القطر يدوسك عادي.
1: لا دي قهرة لوحدها.
0: مش كده؟
1: قهرة.
0: الله يكون يعني في عونه، لان انت بتقولي متجوزين بقالهم كتير. بس عايز اقول لك على حاجه، اكيد الراجل ده ربنا حب ان هو يفتح عينيه عن زوجه غير امينه في علاقتها بيه، لانه المفروض ان هي تخاف عليه من الهوى الطاير. ولو هي عارفه ان هو ضميره نظيف ومحترم، هي اللي تخاف على صورته اكتر ما هو يخاف على نفسه. فانا متأكدة ان ربنا هيرزقه رزق كبير جدا جدا، والبوست اللي هي طمعت فيه ده مش هتدوم، او لو دامت لسه بقى يعني عقاب ربنا لسه هيبقى مستنيها.
1: انا عايز اقول لحضرتك هو فعلا ربنا عوضه، يعني هو بعديها لما استقال راح شركة تانية وخد مكان اعلى من المكان اللي هو كان هياخده في الشركة دي وبوزيشن احسن، والكفاءات اللي كانوا في الشركة عندنا سابوا الشركة وراحوا اشتغلوا معاه، فبقى معاه.
0: ما هو ربنا ما بيتحكش عليه والله يا عمر، ربنا ممكن يخليك مش انت مؤذي وعايز تأذي في الحتة دي، خدها هسيبها لك، بس ما ترجعش تسألني بقى عن اي حاجة عشان انت مؤذي، فربنا ما بيتحكش عليه. انا بشكرك يا عمر جدا جدا، وربنا يبعد عننا النماذج دي، لانه دي نماذج اللي هي تحت الجلد بقى، دي الحاجه اللي هي دي الزوج والزوجه ده اللي هم خلاص بيبقوا بعد كده في ايه يعني. بشكرك جدا على تليفونك.
1: شكرا
0: شكرا. ما بفهمهاش والله، انا بعرف ان الحب اعمى بس ما بعرفهاش. بس هل فعلا يمكن نعمل حلقة عن الموضوع ده، هل فعلا ان الزوج والزوجة غلط يكونوا مع بعض قوي كده في البيت وفي الشغل؟ يعني هل ده في الآخر؟ ما أصل في الآخر أكيد لو ده في سباق ممكن السبق ده يبقى محلل جدا بين اتنين منافسين زي احنا مثلا في أي كارير، بس قد إيه الحساسية تدخل بين اتنين في أي مجال؟ وهل بالضرورة لو وصلنا لنقطة معينة بتتطلب التضحية هل بيبقى عادي وسهل على طرف من الأطراف ان هو يضحي؟ يعني زي مثلا انا هبعد عن اي حاجة كده في التمثيل، مثلا في نجم ونجمة يتجوزوا الاتنين في نفس الفيلد، في حد بيقول لها لا انت مش هتمثلي تاني، وده الباشن بتاعها، ده الحب بتاعها، هي تعرفت عليه في التمثيل، فهو فجأة بيقرر لا انت مش هتمثلي، او لا انت مش هتغني مع ان هو بيغني، لا انت مش هتمثلي مع ان هو بيمثل، لا انت مش هتبقي مذيعة مع ان هو ممكن يبقى مذيع. النماذج دي بتتطلب درجة حب كبيرة جدا جدا جدا من الشخصين، وخصوصا شكلها بتيجي على الست اكتر، لان الست مش هتقول لا انت مش هتمثل، لا هو اللي هيمثل وهي هتقعد في البيت تربي العيال بقى، ودايما بيبقى فكرة البيت وانت خلاص معايا، وبعدين بيتطلقوا في الاخر يعني بعد كذا سنة بتبقى العيال كبرت وبتاع، وهي حلمها اتاخد اتضحى بيه، والسنين عدت وجريت والدنيا اتغيرت، يعني تبقى قوية جدا لو عرفت تبتدي او عرفت ترجع. ففي الغالب بتبقى في تضحية وفي انانية وفي عمر وفي حاجات كتير قوي، وخلاص راحت مش هينفع ترجع. فالأذى وحش قوي لما بيبقى جاي من أقرب الناس يا جماعة، الأذى بيبقى صعب، بتبقى قهرة، بالظبط الكلمة دي قهرة، مش خضة، مش حزن، مش توجعت، لا اتقهرت. أنا ساعات زمان ما كنتش بفهم يعني إيه حد يقولك ده مات من القهرة، ده مات من الحزن، ده ده ده ده جات له عارف الخبر المفاجأة، ده جاله ذبحة وراح فيها. صدقوني ما كنتش بفهم الكلام، وحياة ربنا ما كنت بفهم يعني ايه مات من القهرة، لغاية اما الواحد بيعرف درجات من القهر بيبقى عارف ان هي ممكن تقرب منه، عارف ممكن توجعه ازاي، عارف يعني ايه انه بالعمر احنا بنبقى فراجايل اكتر، بنتوجع بسرعة وبنتوجع very deep. يعني احنا واحنا اصغر احنا تنحين، بنفتكر ان احنا بقى بنعيط بتخرج، ده انت لما بتعيط بتفرغ عن نفسك، بس لما بتكبر وتتقهر السكوت بيكون اكبر وجع للجسم كله مش بس للقلب وللعقل. لا الناس اللي بتسكت وبتشيل، تفضلوا حضراتكم على القسم الفلاني هنعمل لكم العلاج المطلوب على طول، ده خلاص دعية، ده جهازك العصبي بيخش بعد كده بقى على الجهاز المناعي، وبتاخد أحلى كوكتيل من الأدوية. فالقهر ربنا يبعده عن كل القلوب، والخضة وعدم الأمانة، عدم الأمانة دي كارثية. فاصل وراجعين، خليكم معانا.

0: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: أرث مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع اتفقنا مع مريم امين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: لسه معاكم على الهواء مباشرة، لسه بنكمل حلقتنا من اتفقنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. 3-8-3-5-0-22 ده رقمنا الارضي، و 0-15-59-55-1006 ده رقم الواتساب. ومعانا حسن على التليفون. الو.
3: الو.
2: ايوه.
3: اهلا.
2: اهلا زكي حسن.
3: اهلا اهلا بيك يا فندم.
2: اتفضل انا سمعيك.
3: هو بصي، وانا بتصل مخصوص عشان خاطر ان انا اعتذر لأميرة. هي قاعدة جامدة عامه.
2: اوكي.
3: هي انا بعتذر لها جدا على اي حاجة انا عملتها هي زالت مني فيها، او بقصد او من غير قصد. وعايزة ابارك لها ان هي بقت اشطر باش محاسبة في الدنيا، والنهاردة النتيجة بتاعتها طلعت والحمد لله ربنا كرمها.
2: اوكي.
3: في الدبلومة وعايزة اقول ان انا بحبها.
2: أميرة. ميرا سمعيني؟ ها اخبارك ايه؟ سمعيني ولا مش سمعيني؟
4: الحمد لله.
2: انت كويسة؟ كله حلو. الحركة اللي معمولة دي بتبقى حركة حلوة قوي، بطلت الناس تعملها في 2026 على فكرة. والله يعني انت مفروض تفرحي بنفسك قوي النهاردة انه مدلعك كده وبيعتذر قدام الناس وكده.
4: انا اصلا كنت عارف اي حاجه يعني.
2: هو مزعلك كان في ايه بس احكي لي؟
4: لا دي حاجات كتيره بقى.
2: حاجات كتير، بس هو اعتذر على كله يعني، هم لم كله واعتذر عنه اعتذار كبير قدام الناس، ودي امانه على فكره، برافو عليه يعني، دي امانه الاعتذار كمان. ربنا يخليكم لبعض وبتمنى لكم كل سعاده يا رب.
4: يا رب يا رب.
2: ميرسي ميرسي جدا حسن، برافو عليك يا حسن، حطها في عينيك بقى.
3: ميرسي يا فندم.
2: شكرا. شكرا شكرا، مع السلامة. مع السلامة. باي باي. طب والله الحاجات دي خلاص انقرضت، ان حد يقول لحد على الهوا بحبك وحد يقول لحد انا اسف انقرضت. هو في حد بيعمل كده دلوقتي؟ في، بس عارفين مين؟ الناس اللي كبرت، الناس اللي كبرت وعقلت وعرفت الدنيا مش مستاهلة، وعرفت معنى المشاعر، وعرفت معنى الطبطبة، وعرفت معنى الكلمة الحلوة في لحظة، مش لازم هدية خالص، بس الكلمة بتاعت ليه ترد الروح دي يعني. في ساعات مسج ملهاش مناسبة، فتلاقي حد بعت لك وحشتيني، ربنا يخليكي لينا، ما نتحرمش منك، احنا من غيرك ما نسواش، والعكس طبعا للراجل او للأب. الحاجات دي صدقوني، الكارت اللي بنكتبه على فكرة على هدية ولا حتى لو من غير هدية، الكارت اللي ممكن نبعته على فكرة، احنا مفتقدين قيمة كبيرة جدا، وهي قيمة الجوابات. قيمة الجوابات دي زمان كان ده مجهود مبذول بحب كبير قوي، ان انا اجيب الورقة والقلم واقعد واكتب وابذل مجهود وابعت وكده. احنا مفتقدين الزمن ده، الزمن اللي كل حاجة فيه كانت مانيول، فمن القلب قوي، خطك خط ايدك، مش تايبنج، مش تكست، مشاعرك بخطك بالنقط اللي بتتحط بين كل كلمة وكلمة، بالإمضة، بالكلام ده كله. دي حاجات احنا مفتقدينها جدا. الإمضة الوحيدة بتبقى في البنك دلوقتي يعني، دي بس الإمضة اللي موجودة، لكن في مشاعر حلوة كتير راحت وما رجعتش. بس خلوني اقول لكم على حاجه مهمه قوي كمان، بس فاصل الاول. عايز فاصل الاول؟ ماشي حاضر، فاصل وراجعين، خليكم معانا.

يعلن الكرنك مصر للطيران عن فتح باب التسجيل المبكر لموسم الحج لعام 1448 هجريا بخدمات متكاملة وتنظيم دقيق ورعاية مستمرة طوال الرحلة. للتسجيل والاستفسار 011-325-300، رقم التسجيل الضريبي 308-618-343.

0: لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغال نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

اوبا وهو ده الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

سكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأسي.

0: على youtube.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع اتفقنا مع مريم امين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: دي اهميه ان يبقى قاعد جنبي شخص ما بياخدش تان ومش نايم وصاحي وبيفلتر المسج. لا دي لازم تتقري، دي لازم تتقلي، لان دي مش قهرة عاديه، دي الله يكون في عونك ويقويكي. يعني ايه؟ بتقولي انا كنت مسافره لسنوات طويله في اليو كي في انجلترا، وكنت مستأمنه حد على ذهبي، وهي عروسه من ليبيا. العريس هناك بيجيب ذهب بالوقيه، يعني زي واحده كده وزنها ذهب كده، او زي وحده وزن للذهب سوري. المهم يعني ان هي كانت ثروه، الذهب اللي عريسها جابه لها ده كان ثروه. وبعد سنوات رجعت من السفر وطلبت من الشخص اللي هي كانت مستأمناه على الذهب ده انه يفضل عنده، طلبت الذهب بتاعها. طبعا هي بتقول هي ما فتحتش من كتر ما الشخص واضح ان هو كان شخص امين، او هي مستأمناه على ثروه بالحجم ده، فاكيد عادي ان هي خدت الشنطه منه او الكيس منه ومشيت مسافة تقريبا بالبوكس ده تقريبا 100 كيلو. لما رجعت عادي جدا دخلت وحطت البوكس في الدولاب، وبعد فترة يعني لما حبت بقى تفتح تبص الحكاية وكده، لقيت ان الذهب الغالي العيار 21، وهو ذهب ضخم جدا، حاجة يعني تراديشنال. وفعلا انا بشوف، انا حضرت فرح ليبي، لا في تراديشنز كده حلوة قوي وكلها فعلا يعني وزن. فبتقول لقيت ان الذهب بتاعها ال 21 العيار 21 متبدل بذهب قشرة ما يسواش 1% من سعر الذهب الاصلي. السطر ده هو ده الصعب. بتقولي عارفة بقى مين يا مريم اللي ما كانش امين معايا وطعني في ظهري؟ دي كانت امي. المشكلة ان لا انا ولا جوزي عمرنا قصرنا معاها، ودايما بنهديها بالذهب وبالفلوس. فمش عارفة ليه عملت معايا كده وهي مش محتاجة فلوس خالص ولا ناقصها اي حاجة. الموضوع ده مأثر فيا جامد، ومن يوم ما حصل ده من 5 سنين انا مش عارفة اتخطاه ولا قادرة اشوفها تاني، والجرح مفتوح من غير كلوجر او من غير نهاية. مع العلم ان انا انسانة امينة جدا جدا، وعمري ما باخد حاجة حاجة غيري حتى مهما كانت صغيرة او تافهة. انتي هنا بتقولي لي انا الموضوع ده مأثر فيا، مأثر ده انتي، ان انتي قوية بالنسبة لي ان انتي قدرتي تكتبي ده. مأثر ايه ده؟ قهرة القهرات كلها. امي تسرقني؟ امي انا اديها كده حاجتي ودنيتي وقلبي وحياتي وامي تسرقني؟ امي، اخويا، اختي، يعني جوزي مش من لحمي ودمي، ده دول بقى اللي كمان في القرابة الاكبر. انا مش عارفة اذا كنت تواجهته ولا لا، بس يعني هو العادي انك ما تعرفيش تتعاملي، لان انت مش هتعرفي تتعاملي. يعني ماما طلعت حرامية، هعامل امي ازاي انا وانا ماما كده؟ يا نهار ابيض، ده دول الستر والغطا يا جماعة، ده دول اللي بيحوشوا لنا. اي نعم الامهات كلهم بيسرقوا دايما مننا العيدية واحنا صغيرين. انا بحاول اخفف والله لان الموضوع كبير وصعب، بس دايما كان ايه؟ هات الفلوس معايا وانا هحوشها لك. عمرنا ما كنا بنشوف الفلوس دي. ماما حضري كل الفلوس اللي خدتيها مني انا صغيره من الحصاله عشان اجي اخدها النهارده. الله يكون في عونك. يعني مش قادره اقول لك اتاكدتي انها هي؟ طب مش يمكن حد بدل الحاجات وهي في امانتها، حد براها يكون سرقها؟ اصل انا مش عارفه ارد يعني برضو، بس لا يعني مش عارفه ارد. معايا سميه من القاهره. الو.
0: الو، ازيك يا مريم؟ عامله ايه؟
2: هاي سمية، ازيك؟ اخبارك انت ايه؟
0: الحمد لله
2: كله تمام.
0: كله تمام. انا يعني برضو من الحاجه اللي انا يعني عايزه اقولها برضو من ضمن الحاجات اللي ما بتظبطش معايا، ان انا لما كنت انا دلوقتي في اخر سنه في الجامعه.
2: اوكي.
0: المهم جيت في سنه ثالثه، يعني اتعرفت على واحد معايا في كليه اداب، تمام؟
2: ماشي.
0: فانا ذات نفسي يعني ما كنتش بحب كده، او ما كنتش بدي فرصه لاي حد. جينا بعدين اتكلمنا، و يعني ايه هو اسمه صار لنا عادي اللي بيحصل، تمام؟ فجت بعد فتره هو بدا يتغير، مع ان انا كنت يعني مش توكسيك خالص، او يعني عادي عادي، او تصرفاتي عاديه. جه بعد فتره ان هو يعني كان هو اتغير، ما بقاش بيتكلم، لدرجه انه كان بيشوفني بيجري بجد. جه بعديها قطعت علاقتي معاه، جه بعديها عملت له بلوك برضه، حاول يتواصل معايا والاماكن اللي انا كنت بخرج فيها، هو عارف ان انا بروح فيها كان بيروحها، كان بيشوفني فيه، تمام؟
2: ماشي.
0: جه بعدها اتكلم معايا ورجعت تاني.
2: ماشي.
0: جه بعد ما رجعت تاني
2: اختفى تاني.
0: لا اختفى تاني، وكل مره كان بيبقى بسبب ايه؟ يعني معرفش، كان عندي ظروف، كانت نفسيتي تعبانه. طب يعني انا مالي؟ يعني انت نفسيتك مثلا تعبانه، شوف اي حد تاني. اخر مره لما كنا بنتكلم، دي قال لي احنا عايز نبقى اصحاب بس، تمام؟ تمام. دي بعديها رحتنا الى هناك، دي
2: بعديها رحتي ايه؟
0: قلت ماشي يعني عادي.
2: طيب.
0: لان ده نفسي كان من وجهه نظر ان ما كانش في امان اصلا، بس ما اعرفش انا رديت ليه. تمام. دي بعديها حصل ما بيننا برضو مشكله، وكانت مشكله بسبب واحده صاحبتنا كده، كانت هي اتدخلت ان هي يعني
2: انت منين؟ انت منين؟
0: انا من الشرقيه.
2: من الشرقيه. اوكي.
0: تمام. دي بعديها راح قايل
2: هو انت عامله خلط بين الامان والامانه، بس هي داخله الامانه برضو في الموضوع، يعني هي
0: ايوه فاهمه. ايوه يعني كنت يعني اي حد ممكن يعني من دول صحابي، يعني صاحبي دي كان معايا بقى لها يقولي 5 سنين. تمام. طبعا حصل كده، فلقيتها بقى دخلت في الموضوع، والموضوع كله تحس ان هي قالت كلام، او معرفش هي قلبت ليه مره واحده، او كانت بتقول عليها حاجات مش كويسه، او هي فاهمه. فجي بعديها ان انا كنت بعاتبه، او ان انا بتكلم وبقول ان انت ما ينفعش تعمل كده. هو جه في موقف مره ضايقني جامد، ان انا كنت تعبانه وان انا عملت عمليه، تمام؟ بس بعدها هو الوقت اللي كان بيكلم، وكنت معرفه ان انا اعمل عمليه، جيت لما اعمل عمليه قطع معايا وما كلمنيش، تمام؟ جه بعدها طبعا يكلمني، قلت له انت كنت عارف ان انا تعبانه.
2: صباح الفل، الحمد لله على السلامه.
0: تمام.
2: قلت له خلاص انسى، خلاص ما تقوليش رجعتي تالت.
0: لا لا والله عاتبت،
2: هضربك.
0: لا عاتبت في المره دي، عارفه لما عاتبت قال لي ايه؟ قال لي انت غبي. قلت له ليه؟ قال لي انا قلت لك ان انت ما تامنيش لحد، انت امنتي
2: صاحبتك هي اللي كانت بتعمل كل ده. ها
0: لا، وهو يعني هو قال لي كده، هو لما جيت اعاتبه قال لي انت حماره، بقول له ان انا حماره، بيقول انا قلت لك ان انت ما تامنيش لحد، قلت له ما امنش لحد، قال لي انا قلت لك ان انت ما امنش لحد وانت امنتي لي. شفتي لدرجه اللاوعي؟
2: لا ده هم بيبقوا في ناس مجانين كده مع نفسهم.
0: لا بجد ولحد الان.
2: لا لا لا والله، ده بيبقى عامل نفسه ان هو السوفسطائي الذي يفهم والذي يتفلسف، وهما في الاخر فاضيين، وواحد بيتسلى وبيبقى مبسوط ان هو فلانه برغم اللي انا بعمله شرياني.
0: أيوة.
2: ده عبط، ده عبط، ده ما يبصلوش تاني. ده
0: لا فعلا عبط. ولحد الان ان انا قطع علاقتي بقالي 7 شهور. تمام. لحد الان برضه وبشوفه عند بيتي كتير، بيظهر، ممكن بيحاول يتصل وانا عامله بلوك، وبتحس ان هو ما فيش كرامه ولا في دم ولا في اي حاجه.
2: المهم ان انت تكوني فوقتي وتفعل وتحرسي وما تامنيش لحد، ده مهم.
0: لا ولا اي حاجه، وانا بس نفسي يعني لما كنت قبل الجامعه يعني كنت قافله الموضوع ده خالص.
2: استني ما تخلصي الجامعه، استني يا حبيبتي ما تدخلي بقى سوق العمل بقى يا ماما وتشوفي الحلاوه كلها. اصبري اصبري اصبري، ده لعب عيال اللي حضرتك فيه، ده لعب عيال.
0: ما هو لعب عيال، بس انا قلت يعني انا في الجامعه واحده عندي 21 سنه، فان انا ايه فاهمه ان انا فاهمه، او ان انا
2: يعني كبرنا بقى، يعني كبرنا. حضرتك اللي قاعده قدامك دي لسه بناخد على دماغنا عادي، فيش التجارب. طبعا الدنيا هتفضل تعلمك، وكل مره الدرس هيجيلك من منطقه مختلفه.
0: بالظبط. بس انا صراحه من ساعتها انا قطعت علاقتي بيه، وبصاحبتي دي فعلا ما عنديش بكلمها خالص، وبرضه قطعت علاقتي بيه.
2: يديكي جايزة البريمو، شغلها اي موسيقى جوائز لو سمحت يا بيدو. برافو عليك، اوعي بقى تأمني تاني.
0: يعني حرفيا دلوقتي انا قاعده في البيت يعني، اوكي لسه الدراسه لسه ما ابتدتش، لسه ما ابتدتش معايا، بس انا قاعده يعني بخرج اللي هو عادي، لو بجيب اي حاجه لنفسي اللي هو انا عن نفسي، بس ما بقتش في البيت.
2: وخليكي متاكده ان اللي بيطلع بره حياتك ربنا بيفضي مكان عشان ناس احسن منه تدخل حياتك.
0: بالظبط، لاني بجد انا متنقله من جوايا ان انا ما كنتش عملت حاجه واحده او فيهم حاجه واحده.
2: ربنا معاكي ويحافظ عليكي يا حبيبتي، ودايما قلبك الفل الابيض يكون هو اللي بينور لك الطريق.
0: فاعمل اني انا لو كنت متاكده مثلا انا عملت حاجه وحشه او ده كان رد فعل.
2: لا لا لا لا، على فكره انا هرد عليكي دلوقتي، بس بشكرك حبيبتي جدا على تليفونك. خلي بالك من حاجه، انا دي نقطه مهمه جدا يا جماعه انا عايزه اقولها. الحاجات الوحشه اللي بتحصل لنا، احنا لما بنكون في مرحلة كده طيبين قوي مع نفسنا وضميرنا صاحي وبتاع، نقعد بقى ايه نسأل نفسنا، هو انا عملت حاجة غلط؟ هو انا اللي يمكن انا اللي ضايقت فلان؟ يمكن انا اللي ضايقت علانة؟ ونفضل بقى نقول ونعمل ونحاول بقى نقعد عشان نتكلم، وانت تقول وانا اقول، وانت تصالح وانا صالح، ونعمل وبتاع. غلط، مرفوض. طول ما انت عارفة وطول ما انت عارف ان انت فلة الفلل حقيقي، ما تبذلش مجهود في ان انت يعني ما تقعدش تجنن نفسك بالاسئلة. لا، هم وحشين، دي الحقيقة اللي لازم نكون معترفين بيها. ما نخليش الحب بتاعنا او الصداقة العامية او الحب اللي بيدشمل ده، ما تخليهوش دايما طول الوقت يحسسك ايه، علشان بس ابقى عليه يمكن انا اللي كنت غلطانة، انا اللي كنت معرفش ايه. لا، لان كل اللي انت كنت بتعمليه لو كان بيتعامل مع ناس اسوياء كان زمانك محطوطة تاج على الراس من فوق. وبتيجي الناس الأسوية فعلا عشان تقول لنا الحقيقة المرة دي، فبالتالي بنبقى قللنا من نفسنا قوي، هزقنا نفسنا قوي مع أشخاص غلط ما يستاهلوش ربع دفر من ضوافرنا، واحنا فاكرين ان احنا بنحب. لا، مين اللي قال ان الحب إهانة ومزلة؟ ومين اللي قال ان الصداقة أخد من غير عطا؟ لا لا لا لا لا، لما بتيجي الناس الصح احنا بنكتشف ان احنا طول الوقت كانت طريقتنا غلط، بس عشان التربية بتاعتنا كانت حلو، عشان اهالينا صرفوا على قلوبنا حلو، عشان قالوا لنا نسامح ونغفر ونعدي و

علاج نفسي، لأنه مش عارف يحب نفسه. اللي يشوف العادي والطبيعي والحلو والجميل والصحي ويبوظه، ده ملوش علاج يا جماعة. ده مش ملعبه، مش هنا. ده يروح يلعب مع التوكسيك اللي زيه. التوكسيك اللي زيه مستنيينه، كلهم قاعدين في الملعب التاني انك بيتوكسكوا مع بعض، كلهم توكسيك مع بعض. احنا في حتة تانية. ما ترهقش قلبك ولا عقلك ولا ضميرك. ولا في ناس يا حرام، وخصوصا لما بيبقى سن صغير، وحتى في السن الكبير، اللي ما تنامش، واللي تروح لدكتور نفساني، واللي تتعب، واللي تحس ما عرفش ايه. ليه ما عملتيش حاجة غلط؟ انت كنت انسانة محترمة وطبيعية. اللي ما يشوفش الطبيعي والمحترم والنورمال نورمال هو اللي اب نورمال. ايه ده، حلوة الجملة دي، عجبتني. اللي ما يشوفش الحقيقي والطيب والحلو نورمال يبقى هو اللي اب نورمال. ايه الحلاوة دي، الجملة دي حلوة جدا والله العظيم. بعتت لي صاحبة المسج بتقول لي، اللي هي مامتها سرقت الذهب بتاعها، بتقول لي لا انا ما واجهتهاش ومش عايزة افتح الموضوع. وايوه اتاكدت، وفي هيستوري طويل زي ما انا شايفاكي دلوقتي، ومتاكده عارفين ان اخواتها كمان عارفين الحقيقه، مفيش شعره شك. بتقولي اعمل ايه يا مريم؟ ابعتي لي يا روحي، عايزه تبعت لي دايركت على الماسنجر. وانا كمان بحبك، وربنا يخليكوا طبعا. يعني لو يوم الخميس حلو وكده بالنسبة لك، ده شرف ليا. مش عارفة أقولك غير يعني ربنا يبارك لك في جوزك، ويكون هو التعويض الحلو من الدنيا. ولو إن مفيش حاجة تعوض أب وأم، يعني مفيش حاجة حد، يعني لو بابا وماما بيعملوا كده معايا، دي مصيبة مصيبة. ده احنا ساعات بنبقى مستنكرين احاسيس زي احاسيس غيرة مثلا في الاسرة الواحدة، في بين الاخوات، بين الاب بين الزوج والزوجة، هو زي ما كنا بنتكلم، بين اخوات ولاد، بين بنتين، بين ام وبنتها، بين خالة الله يكون في عونك. بصوا يا جماعة، انا هقول لكم على حاجة في الاخر. في مجموعة كده حاجات ليهم ضريبة في الدنيا هنفضل ندفعها شئنا ام ابينا، لان الدنيا بقت موحشة. الدنيا بقت فعلا صعب صعب صعب. من اهم الحاجات الحلوه دي الامانه. الامانه زي ما انا قلت لكم، الامانه في الضمير وفي الفكر وفي العطاء وفي الاخذ، وفي انك تصون سر، وفي انك تفكر، وانك ما تستعبطش اللي قدامك وتعمل نفسك ذكي، وفي المصلحه اللي انت عايزها منه، وفي عدم المصلحه اللي انت مش عايزها. الامانه دي دستور كبير جدا بينظم حياتك مع نفسك، مع الاخرين، وقبلهم مع ربنا. انا بشكركم جدا على حلقه النهارده، شرفتوني ونورتوني زي كل الاسابيع اللي فاتت. احنا ابتدينا نعمل الصحوه بتاعه اتفقنا، اللي دايما بيبقى فيه موسم كده عالي في كل حاجه وبيطول بقى معانا. فانا مستمتعه جدا بحلقاتي معاكم مؤخرا. انا بشكركم جدا جدا جدا. ميدو ميرسي على حلقه النهارده، وان شاء الله اقابلكم الاسبوع اللي جاي. خلوا بالكم من نفسكم، واشوفكم على الف خير. تحياتي مريم امين.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM.

0: بس توصل لبيت العز ابتسم تفائل وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها وتعال معي نجوى إبراهيم.
1: بيت العز مع نجوى إبراهيم كل يوم خميس من الساعة 1 للساعة 2 الظهر برعاية البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: يا حبيبتي ذاكري
3: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
2: بعدين
3: بعدين

0: الساعة دلوقتي 5. اسمع كلام ليلى لأول مرة في مصر على تطبيق Element. الـ AI هيساعدك تختار بيتك الجديد. نزل Element دلوقتي واعرف أكتر مين ليلى. كلمنا على 17488. Element، اختار بيتك بذكاء. رقم التسجيل الضريبي 637-449-697.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
2: الخامسة مساء على نجوم FM،
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
2: الرئيس السيسي يجدد التأكيد على حرص مصر الدائم على أمن واستقرار العراق الشقيق.
3: رئيس الوزراء يؤكد استعداد الحكومة لتقديم الدعم اللازم في إطار القواعد والإجراءات المنظمة للاستثمار.
2: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يتوقع استمرار تسارع نمو الاقتصاد المصري في 2027 رغم توترات المنطقة.
3: البنك المركزي يقرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19% و20% على الترتيب.
2: نائب رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات القابضة للسياحة والفنادق والتوسعات الجديدة.
3: وزير التموين يعلن طرح 18 سلعة جديدة ضمن مبادرة خفض الأسعار اعتبارا من غد ورفع إجمالي السلع إلى 30 صنفا.
2: وزير الكهرباء يبحث مع سفيرة قبرص مجريات تنفيذ مشروع ربط كهربائي بين مصر وقبرص.
3: وزير التخطيط يبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي التوسع في التمويل المبتكر وآليات ضمان البنية التحتية.
2: وزير الاتصالات يؤكد تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
3: وزير التعليم يطلق المرحلة الرابعة من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية والمرحلة الأولى من برنامج تنمية مهارات الحساب.
2: الأرصاد تتوقع أن يسود غدا أجواء خريفية مستقرة والعظمى على القاهرة 32 درجة.
3: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM دوت نت.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جي معادكم معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: معاك في السكة على نجوم اف ام 100.6 ونجوم اف ام تي في، حلقة جديدة من يوم الخميس والويك اند رسميا بدأ معاك. ودايما بنبدأ معاكو كل يوم في الويك اند، كل يوم اربع وخميس وسبت من 5 لـ7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. دايما نكون معاكم محمد منير ودينا بهجت، وطبعا بنتبسط وانتو معانا واحنا معاكو في الطريق بقى وفي السكة وفي السفر. بس اظن السفر خلص خلاص، مش عارفة لو السفر لسه موجود ولا لا، ياريت نعرف عشان نطمن عليكم كده ونفهم هل انتوا لسه بتسافروا ولا بطلتوا تسافروا خلاص وقفلتوا الساحل والحاجات دي كلها، لان احنا امبارح قلنا قفلوا يا جماعه خلاص قفلوا. طمنونا وابعثوا لنا على واتساب 0155952106 ونعرف اخباركم ايه، فينكم وبتعملوا ايه، لو في طرق مش فاضيه، طرق زحمه، طرق مش قد كده، طمنونا وابعثوا لنا عشان نخلي الناس برضو تعرف ايه الطرق اللي فاضيه وايه اللي مش فاضيه عشان يروحوا يسمعونا بقى. ولا ايه يا منير؟
2: ولا ايه؟ والله فعلا مساء الفل عليك يا دينا، مساء الفل على كل مستمعينا على نجوم اف ام ومشاهدينا على نجوم اف ام تي في. رحب بيكم، نبدا معاكم حلقه جديده من برنامجكم الاذاعي المفضل معاك في السكه دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، اربع وخميس وسبت من 5 لـ7 على الهواء مباشره. ندردش ونفرفش ونتبادل اطراف الحديث سويا، نطمن عليكم، نتمنى لكم السعاده والسلامه اينما كنتم. نرحب بيكم ووحشتونا جدا جدا جدا من امبارح، يا رب دايما تكونوا بخير وتكونوا في افضل حال ويكون كل شيء على ما يرام كالعاده زي ما اتعودتم. شويه اخبار وشويه دردشة وشوية فرفشة وكمان رسائلكم أهم ما في البرنامج على نفس الرقم واتساب 0155955006 اللي هو في رواية أخرى 0155955106. بعتولنا قولونا أنتوا فين، الأجواء مرورية عاملة إزاي، لو في أي أجواء مرورية غير طبيعية برضو ياريت تنبهونا علشان نقول لبقية الناس اللي لسه متحركتش إن هم يحاولوا يدوروا على طرق بديلة. إحنا العاية إيه؟
1: مفيش. ليه بننشر الموضوع وهو ما حصلش؟
2: يعني قلت بس نطمن بس في البداية كده عشان لو كده نقضي أبريكات النهاردة
1: قبل الحلقة. عطست عطسة
2: بس
1: واحدة
2: وكانت الأخيرة،
1: منير بقى لقيته باعد بقى وانهيار
2: الأولى والأخيرة.
1: هو في حاجة ولا
2: أنا مش وقت أصلا؟
1: هو في حاجة؟
2: مش وقت والله.
1: ليه تصعيد المواضيع
2: يعني
1: وتكبيرها؟
2: فين اللي مكفينا
1: يعني سيكا؟ إيه المشكلة؟ إيه المشكلة لما عطس عطساية واحدة ما حصلش حاجة؟ قلت له احتمال، لسه مش اكيد يعني، حتى انتوا ممكن تكونوا سامعين صوتي قولوا لي.
2: يا لهوي.
1: ارجوكم طمنوني.
2: طمنوني انا،
1: طمنوني علشان هو بقى لي لا مش هينفع، مش
2: جرايم. نفع هو نفع نفع والله.
1: اهم حاجه ان احنا المشكله
2: يعني حاولي
1: لا فهمني. قال لي لا اصله بعيد قوي في الاستوديو عادي، لكن مش ما ايه
2: ماشي خلاص يا جماعه، يبقى تمام والدنيا تمام ومفيش اي حاجه ونهاية عادي.
1: ما كان من الاول امال ليه
2: اللي عيان يبعت لنا يا جماعه وبعتوا لها اي فوار ولا فيتامين سي ولا اي حاجه.
1: فيتامين سي يا ريت 0155952106 ابعتوا لنا وطمنونا عليكم وطمنوني على منير بقى عشان هو من ساعه ما رجعت وفي حاجه مش عارفه في ايه يا جماعه، عملتوا في ايه وانا مش موجوده، طمنوني كده. ويلا عشان نسمع بقى اغاني كتير قوي، واللي عايز يسمع اغنيه محدده يوجهها لشخص معين، عايز يسمع اغنيه عشان نفسه علشان حبيبها دلوقتي. بصوا بصراحه انا ومنير حابين الاغنيه دي قوي،
2: يلا بينا
1: فهنروح نسمعها ونرجع لكم على طول معاك في السكه.

0: تخيل إنك بتشتري سبيكة الذهب ولما تيجي تبيع بيرجع لك كاش باك بيوصل ل50% من المصنعية. مع سويس جولد الكاش باك بتاعك مضمون بنسبة 100%. سويس جولد الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: تم رجمة فرخة في الوجود.

0: ما تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: ليلة استثنائية تجمعنا مع النجم راغب علامة في بورتو السخنة، مستهرمات بورتو السخنة.

الخميس 8 أكتوبر موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي بورت السخنة 2026. استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني راغب علامة. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. مستنيينكم في بورت السخنة ميوزك فاستيفال. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: دلوقتي تقدروا

0: مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يا اهلا اهلا.
2: لو حد شايفنا في التي في يا جماعه هيشوف قد ايه
1: احنا
2: بنتناقش بقى وبنتكلم وبنعمل وكده، فده مش بيفوتكم خالص، عامه مش بيفوتكم اي حاجه اوف اير، بس عادي زي ما احنا مزكتنا مواضعنا وهي هي، ويلا بينا يلا بينا.
1: اهلا اهلا اهلا وسهلا 300,000 اهلا وسهلا، مرحب نرحب بيكم ايا كان انتوا فين وبتعملوا ايه، راح مشوار راجع من مشوار، بتعمل امر كده امر كده، في البيت او في الشغل او في العربيه او في السكه، تحديدا الناس اللي في السكه نتمنى لهم السعاده والسلامه، وعايزين نطمن عليكم ونعرف اليوم كان عامل ازاي النهارده. فايبز الويك اند اوريدي بدات من امبارح، فنتمنى ان شاء الله عطله نهايه اسبوع سعيده عليكم، تكونوا انجزتوا كل الحاجات اللي مخططين تعملوها الاسبوع ده على اكمل وجه ان شاء الله، يعني كواليتي الشغل اللي طالع منكم يكون مرضي لجميع الاطراف، والدنيا تبقى حلوه والمرتبات تنزل في مواعيد، الدنيا تبقى حلوه يعني بشكل عام. وكمان يعني بنستعد كمان لفقره طبخنا يست الكل، يعني بتبدا معانا الساعه 6، فبنستعد من قبل نص ساعه، نحاول نطلع الحاجات من الفريزر دلوقتي تفك، يعني
2: عشان تبعتوا لنا الصوره، عشان انتوا بقالكم كتير قوي يا جماعه ما بعتوش صور اكل ولا سفره ولا اي حاجه، ولا طالبين ايه ولا عاملين ايه، فانا خايفه عليكم، انا خايفه عليكم، خايفه يكون منير جوعكم الاسبوع اللي فات وانا مش موجوده، فطمنوني طمنوني عليكم بعد اذنكم. وفي حاجه عايزه اتناقش فيها.
1: ليه؟
2: عشان نتكلم، بس انا عارفه انت مالكش في الكلام قوي، بس نشوف بقى،
1: يلا نصعد الامور.
2: لا دايما بيبقى في حد دايما مقتنع يوم كذا هو اللي زحمه دايما في الاسبوع، بعيدا عن الويك اند طبعا بيبقى دايما زحمه. الناس مقتنعه انه دايما بيكون في اختلاف يا اتنين
1: الاتنين والتلات. لا الاتنين والتلات،
2: لا في ناس دايما بتقول اربع، عشان الاربع ده الناس بتكون بتجهز للويك اند، فاللي هو ما حدش هينزل الاربع بقى، فانا هنزل علشان ما حدش يكون في الخميس موجود، فاقوم انا نازل بقى.
1: اوكي،
2: فيلاقي كل الناس نازله وفكره نفس الفكره وهي الخطه هي هي.
1: بس انا اقول لك على حاجه، موضوع الاربع ده يعني علشان بس انا مرتبط بموضوع الاربع ده من زمان، اي ريليز بتاع فيلم جديد في السينمات بينزل من الاربع ميد نايت، فعشان كده كانت خروجة الأربعة دي تم اعتمادها، علشان
2: ما بقاش معتمد قوي دلوقتي،
1: ما بقاش معتمد عشان السينما ما بقتش الخروجة الأساسية. بس في وقت من الأوقات كانت السينما دي أكتر حاجات انترتيننج،
2: بجد كانت أحلى حاجة يعني بصراحة لحد دلوقتي. لا بحس إنه السينما هي فعلا في روح كده، فيها خروجه، في حاجه اللي هو حلوه، اللي هو انا داخله سينما بقى وسكرين
1: الفايب حلوه وبوب كورن واجواء،
2: بيبقى حلو في السينما نفسها بعيدا عن بقى ايا كان بقى التابلت او الكمبيوتر.
1: انا مفتقد حاجه اكتر من دي بقى جدا بقى جدا بصراحه،
2: مسرحيه
1: المسرحيات. انا رحت كل المسرحيات تقريبا اللي الناس بتتفرج عليها دلوقتي كلها رحتها.
2: أيوة.
1: مفتقد في السينما،
2: بس المسرحيات بدات ترجع تاني.
1: بس زمان انت كنت بتلاقي الزعيم وهنيدي وحلمي وعلاء ولي الدين الله يرحمه وكريم عبد العزيز، كل الناس اللي موجوده كل السين بيعمل مسرحيات وبينزل افلام سينما عادي. دلوقتي نفسي المشهد ده يرجع تاني بصراحه، يبقى كل الفنانين شغاله مسرح في نفس الوقت.
2: وتحياتنا لجميع الفنانين طبعا، علشان كلهم بيعملوا اعمال حلوه قوي قوي، فتحياتنا ليكم. سينما بقى او مسرح او مسلسلات او كده، بنحبكم جدا جدا وبنحب اعمالكم كلها. نتكلم بقى عن الاجواء،
1: مين الدنيا مطرت عنده النهارده يا جماعه؟
2: اظن بدايه من النهارده لو حد كان راجع من الساحل، حد رايح الساحل، مش عارفه ايه الساحل اللي انتوا لسه بتروحوه ده، يعني ليه بقى ليه ما قفلتوش من الاسبوع اللي فات؟ قلنا ان انتوا ممكن تروحوا بحور تانية. قلنا امبارح انه في احتمال انه يبقى في امطار، ولكن دلوقتي بقى بكره الجمعه كشفت الهيئه العامه للارصاد الجويه انه هيسود طقس معتدل مائل الحراره ليلا رطب في الصباح الباكر، وحار إلى شديد الحراره رطب على اغلب الانحاء، ومعتدل لمائل الحراره ليلا على اغلب الانحاء برضو. الهيئه العامه بقى قالت كمان انه في فرص للامطار خفيفه من الاربع النهارده للجمعه في المناطق في المحافظات السواحل الشماليه والغربيه وشمال الوجه البحري، فطمنونا عليكم لو انتوا طالعين او رايحين حته من الناحيه دي، علشان المطر مش عارفين بقى هيبقى.
1: انا شفت اوريدي صور مطر، فانتوا لو بتسمعونا من محافظات مختلفه يعني قولوا لنا انتوا بتسمعونا منين والدنيا مطرت ولا لا، علشان شفت مثلا فوتج المطروح كان فيها شويه مطره كده، فقولوا لنا يعني انتوا بتسمعونا من محافظه ايه، وهل الدنيا مطرت عندكم ولا لا. بالنسبه لدرجات الحراره المتوقعه بكره باذن الله في القاهره العظمى 33 والصغرى 22، دينا معانا ولا
2: تبعتي؟ معاك طبعا، وانا بشوف هتعمل ايه فانا معاك. الاسكندريه 28 25،
1: بورسعيد 28 24،
2: اما اسماعيليه 32 22،
1: شرم الشيخ 36 28،
2: واسيوط 36 22،
1: وسوهاج. ها وسوهاج
2: ها
1: ها
2: فاسمع
1: سوهاج 38-24 في تحياتنا لكل المحافظات اللي قلناها وما قلناهاش. انا خلصت خلاص
2: كمل بقى.
1: انا خلصت درجات الحراره.
2: كمل بقى يمكن تقول حاجه.
1: كمل بدري كمل بدري.
2: تيجي نقولها تاني عشان يعكسوا.
1: اما بالنسبه لدرجات الحراره متوقعه بكره
2: ولا اكنه حصل حاجه.
1: طيب تعالي نقول خبر برضو يخص اصدقائنا الطلاب، ان لاول مره قطار العاصمه اعلن عن اشتراك بخصم 60% لطلاب المدارس والجامعات الحكوميه والخاصه لمده شهر او 3 شهور، وده بيحصل بتوجيهات من وزاره النقل وتحت اشراف الهيئه القوميه للانفاق.
2: دي حاجه حلوه قوي بصراحه. اول ما شفت الخبر فعلا اتبسطت، اللي هو انه فعلا هتبقى حاجه سهله قوي للطلاب. واستمارة الاشتراك بتطلع من خلال مكتب الاشتراكات المتاحه في عدلي منصور او بدر او مدينه الفنون والثقافه، او من خلال مكتب تذاكر الخط الاخضر الثالث. فتحياتنا طبعا للحركه دي، حلوه جدا جدا، علشان اي حد فعلا عايز الموضوع ده والقطار يكون حاجة للقطار العاصمة هي أسهل لهم، فهي فعلا هتكون بخصم 60%. فده خصم حلو قوي وجميل، يخلي الناس اللي هو أسهل ومش شايلين هم إنه ممكن نعمل إيه في المصاريف أو الحاجات دي، بجانب الحاجات بقى اللي هيستدعوها كمان للدراسة نفسها يعني.
1: بالظبط. فما تروحيش بقى تطلعي كارنيه جامعه بقى علشان تاخدي الخصم ولا حاجه، فكك بقى وتقولي لهم انا اصلا في ثالثه وعايز اشترك.
2: الله تبقى حلوه قوي. عامه لو حد قال لي ان انا شبه طلاب الجامعه في سنه كام انا معاك في السكه. ماشي
1: ماشي يا جماعه، لو هتعملوا اشتراكات يعني طمنونا كده، ونتمنى لكم السلامه ووسيله مواصلات جديده وامنه، ونخلي بالنا من الحاجات برضو اللي احنا بنستخدمها عشان بقيه الناس اللي بتستخدمها تبقى مبسوطه، ما حدش يتضايق ان احنا مثلا وقعنا حاجه ما شلناهاش. نحافظ على نظافه المكان على قد ما نقدر،
2: ما يعملش فيها ما تخرجش ويروح
1: وما تروحش بالكرنيه القديم والحركات
2: بلاش بقى الحركات دي ما بلاش تمثيل.
1: كلهم بقى انا عندي ملحق وعندي دور تاني وما اصلا ما اتخرجتش.
2: خلاص ما انت كويس اهو، روح اشتغل، روح اعمل حاجه.
1: عايز الخصم ليه؟ ما تسيب الفئات المستهدفه تحصل اهو. ماشي واتساب
2: زي 015 بقى 015-595-106. الله على بدايه الاكل، الناس بدات على الاكل بسرعه، دخلوا في الموضوع على طول.
1: انا حاسس ان في اجواء فيها اكل. بس ايه حبايبي عاملين ايه؟ شيماء ابو شوشه وحشتوني، منورين دايما، نورك والله يا شيماء، شكرا جزيلا، بحب اشارككم اخر الانجازات.
2: ايه بسرعه
1: بعتنا شنطه هاند ميد من العار التقيل،
2: تحفه
1: خطيره، ولون برجندي، واجواء في ليفل.
2: ايه ده حلوه قوي ان دي هاند ميد عامه
1: ومرصعه بالاشياء.
2: حلوه قوي يا شيماء، تسلم ايديكي.
1: خطيره يا شيماء واحسنتي، تسلم ايدك.
2: انا عندي اكل بقى. عندي اكل بقى، انا النهارده عملت ورق عنب بالرمان، هشوف اللي هياكلوه هيقولوا ايه وابلغكم بالاخبار. وفي ملوخيه كمان وفراخ محمره مها من الرياض، منورانا بقى. نفسي ترجعي مها من مصر عشان نقدر ناكل وندوق ونقول لك احنا بقى راينا مع الناس كمان اللي هتدوق بقى. تسلم ايدك يا مها.
1: ماشي كمان محمد على الواتساب، شكرا يا ابو حميد والله على المسج الجميله، ده رقم اخره 67. وانا حاليا يا ابو حميد موجود في الراديو فقط وحصريا على نجوم اف ام، واتشرف جدا جدا جدا. فانا مش هتلاقيني في الراديو في حته غير على نجوم اف ام.
2: منور
1: بكل فخر،
2: منور
1: بكل فخر والله.
2: ماشي، في مسج بقى من رقم اخره 019 بيقول الجو مش مفهوم اساسا، فعادي يجي لنا برد يا منير، واعتصي براحتك كدينا.
1: هو انا حسيت بزقه كده يا منير، كوع كده اللي هو اوعى انت، وسيبها تكح براحتها وحاجات كده.
2: لا اعتصي براحتك
1: يا باشا. تمام اعتصي براحتك، اعتصي دلوقتي. طيب
2: لا
1: واحده كده،
2: ما مش هينفع
1: نطمن الناس بس
2: على الهوا والله.
1: حته كده
2: لو جت على الهوا اوعدك مش همسك.
1: والنبي النبي عشان الناس تفهم بس احنا فين.
2: طب صوتي يا جماعه ايه؟ طمنونا.
1: لا خطيره طبعا، لو معايا العود كنا لحنا دلوقتي حالا.
2: يلا
1: بس خلاص. مساء الورد ممسي على الدكتوره حبيبه والدكتوره سماح محمد عرفه من عمته ام حبيبه، عايزه اغنيه تامر عاشور اهداء ليهم. اوامر يا فندم، وتحياتنا لكل الاسامي اللي اتقالت وما اتقالتش. لا اغنيه تامر عاشور فقط كده، فاحنا اللي
2: نقول. قول لنا بقى، قول لنا لو عندك اغنيه معينه نشغلها لك على طول.
1: ماشي.
2: مساء الخير دينا ومحمد، عايز اسمع عمرو مصطفى او ليجاسي. اوكي حاضر، ده رقم اخره 090. عيوننا طبعا.
1: ماشي، انتوا كمان تقدروا تبعتوا لنا مسجز اكتر على 015-59-55-1006، تقولوا لنا انتوا فين، بتعملوا ايه، اليوم ماشي ازاي، النهارده مخططين لايه في الويك اند. الويك اند بيبقى مختلف ازاي عن الويك اند بتاع الصيف، يعني بعد باك تو سكول الخروجات بتبقى عامله ازاي، النزولات بتبقى عامله ازاي، مخططين لايه في الويك اند ده، وكمان مخططين تتغدوا ايه النهارده علشان الساعه 6 قربت. ولو كده بنطلع الحاجات من الفريزر تفك شويه. طلعتي الحاجه؟
2: عندنا البيتزايولو ازيكم؟ انا انس وبسلم عليكم من ايطاليا. وغيرنا البيتزا النهارده وعملت لحم ضاني بالعيش ومشروب. اتفضلوا. وحابب اسلم على صاحبتي الجميله
1: اسراء. عمر ازيك؟
2: اهلا
1: يا
2: اهلا.
1: غلوش غلوش غلوش. مفيش حاجه حصلت. ماشي يا شيفنا العزيز. وادينا بقى في الاطراف المحشوه. ادينا في الاطراف المحشوه بقى ودوقنا بقى الحاجات اللي
2: البيتزا. لا ما غير خلاص. غيرنا
1: مش البيتزا. اللحمه دي مش على البيتزا اصلا؟
2: لا
1: لوحدها.
2: يعني ايه يعني عمرك اكلت بيتزا باللحمه؟
1: نو الله ينبريك. طب مش هينفع نتكلم قدام الناس كده في المواضيع.
2: طب نشوف بقى.
1: يلا بينا.
2: يلا راجعين لكم تاني معاك في السكه مع محمد منير ودينا بهجت.

0: تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: لسه اليوم في دماغك ومش عارف تطفي؟ قفلت الباب وطفيت النور بس عينك لسه مفنجلين؟ طب جسمك قالك نام ومخك قاله لا؟ يبقى كل اللي محتاجه لحظة هدوء ودريمي. دريمي ميلاتونين 2 ميلي جرام، فيلم واحد على اللسان بيدوب في ثواني من غير مية، سريع الامتصاص وهيساعدك على نوم من غير قلق وهيخليك تطفي يومك. من الآخر لازم تعرف دريمي عشان تعرف تنام. دريمي، سيب يومك وراك.
3: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير إيجيبت. 308-768-728.
4: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
5: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
6: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس. اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com/

0: مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين معاكم في السكة على نجوم اف ام 100.6 ونجوم اف ام تي في، ولسه معاكم محمد منير ودينا بهجت كالعادة. اجواء الويك اند بتبدأ من امبارح، من يوم الاربع، عشان احنا معاكم اربع وخميس وسبت. فبصراحة يعني انا مش عارفة لو انتم بتسمعوا ايه والله العظيم. يعني عندكم اغاني وبلاي ليست وكل حاجة، بس اظن احنا لزاز، يعني اظن ان احنا ما نقولش لا. بنتكلم في اللي انتم عايزينه، في الحاجات اللي هنتكلم فيها. برضو عندنا مواضيع دايما بتكون حاجة انتم طالبينها على فكرة. يعني الحاجات دايما مواضيع بتكون انتم اللي عايزين نتكلم فيها ونتناقش في الموضوع وكده. فابعتوا لنا واتساب 0155952106. ليه بتشوح لي؟
2: يعني اللي هو انت عامله ايه وكده؟ فينك انت؟ فينك الاخبار؟ انا هنا اهو. البرنامج اهو لسه مكمل اهو معاك في السكه زي ما قال ادينا بالظبط، دايما على نجومه فاهم، نجومه فاهم تي في. لسه مكملين اخبارنا ومكملين كلامنا. نقول لكم واحد من الاخبار الغريبه اللي معانا النهارده، ان نادي ايفرتون، ها اقول لك انا،
1: قولي
2: اساليني، نادي ايفرتون قرر ايه واروح قايل لك.
1: قرر ايه ارجوك؟
2: اروح قايل لك.
1: قولي.
2: بصي، نادي ايفرتون الانجليزي اطلق تجربه قد تبدو غريبه شويتين، بس قد تبدو برضو مكلفه شويه لجماهير النادي. التجربه دي بتخلي المشجع يعيش حياه لاعب في البريمير ليج في الدوري الانجليزي مقابل ايه بقى؟ حاجه إيه بقى؟ يعني بسيطه بصراحه. مبلغ يعني 25,000 جنيه استرليني.
1: طب ده فكه يعني.
2: هو في ايه والله؟
1: فكه يعني، مش
2: التجربه دي بتبدا بالاقامه في الفندق الرسمي للفريق. طب ما نقعد في اوتيل بفلوسنا وعادي وحلوين، مش لازم اوتيل اللعيبه خالص، جنب لاعبي
1: ناخد الاكسبيرينس كامله.
2: التجربه كامله. معلش قلب، ازيك؟ الاخبار؟ الدنيا معاك حلوه؟ نحب نعمل اطاله مع بعض ولا حاجه؟ كمان المشجع يقدر يتناول وجباته معاهم ويسافر مع الفريق خلال فتره التجربه دي. من اغرب مميزات الباقه ان المشجع يقدر يتدرب مع الفريق الاول. حلو. اصلا بقى. حلو. ويحضر اجتماعات اللعيبه، من بينها اجتماع التاكتكس يعني مع المدرب بتاع الفريق. يعني مش بس هيتفرج على الفريق من بعيد، ده ممكن يعيش يوم معاهم كأنه لعب بالفعل، وإيه بيعمل فترة معايشة بس مدفوعة.
1: حلو حلو عامة. وكمان هيقدر يشوف اللاعبين قد ايه بقى قبل المباراة، بيكونوا بقى محموين بقى والحاجات دي كلها من جنب الملعب، وبيجهزوا نفسهم وكده. وبعدها كمان يقعد على المقاعد بتاعتهم، بتاعت البدلاء كمان، خلال المباراة. والتجربة كمان بتشمل كمان طقم ايفرتون الرسمي مخصوص للمشارك، وقميص كمان موقع من اللاعبين كتذكار، عشان ما يمشيش ويقول انا كنت موجود والناس تقول له لا انت كذاب. لا، هيبقى معاك كتذكار وممضي منهم عادي جدا. والحاجية بقى التفاصيل دي 25,000 جنيه استرليني، يعني مبلغ يخليك تعيش اجواء لاعب في الدوري الانجليزي، بس من غير ما تنزل الملعب ولا تسجل جول واحد.
2: تيجي جول.
1: ده جد جول فعلا.
2: طب يا جماعه، انتوا لو التجربه دي متاحه في الانديه اللي انتوا بتشجعوها، تحديدا الانديه المصريه، انتوا على استعداد ان انتوا تجربوا التجربه دي؟ يعني بشكل عام، لو في باكج معموله للمشجعين ان انت تروح، لو بتحب النادي للدرجه دي، يعني تدفع مبلغ وقدره ان انت تقعد في الاوتيل مع اللعيبه وتحضر معاهم المعسكر وتحضر معاهم المحاضره الفنيه، وتنزل تقعد معاهم على دكه البدله وتحضر معاهم فتره الاحماء قبل الماتش، وتنزل تعمل ورم اب كده وكل الكلام،
1: كل حاجه مدفوعه لك.
2: هل الكلام ده لو بمقابل مادي مش قليل زي ما هو معمول في نادي ايفرتون كده، هل انتم مستعدين ان التجربه دي تتحقق عندنا في الملاعب المصريه، ولا شايفين الموضوع هيبقى
1: يعني؟ اظن اظن الناس بعد كاس العالم حاسه ان كله هيقول فاكر حصل ايه. الناس كلها كانت، احنا اصلا ما تاهلناش، والناس كلها كانت في الاستاد، فاحنا كان الناس بتشجع قوي بقلبها، والناس مبسوطه جدا، والناس عايزه اللي هو تكون اكنه قلبهم على اللعيب فعلا وعلى المنتخب. فهو مش اظن ما حدش هيرفض يعني.
2: فكر كمان ان انت اصلا المبلغ اللي بتطلعيه ده دعم للنادي اللي بتشجعيه وبتحبيه، فاصلا أيوة بيبقى طالع وانت مرضيه عن المبلغ،
1: مفيش أصلاً. حاجه،
2: بل بالعكس، في بعض الانديه دلوقتي اللي بتحاول تزود مواردها بشكل او باخر، ان هم عاملين فكره ان انت مثلا لو في اتوبيس للفريق، مدين سيرفيس جديده او اوبشن جديد ان انت صورتك ممكن تبقى على الاتوبيس بتاع الفريق ده في مقابل مادي معين.
1: ممضي بقى، يعني انت ما خلصتش ده بس، لا انت معاك تيشرت ممضي من اللعيب.
2: بس خلي بالك بقى، هتاخد التيشيرت بقى تلبسه لبسه ويتغسل، فالامضه هتتشال في الغسيل.
1: لا انت ما تلبسوش.
2: حته ما بيتلبسش ده يا معلم.
1: ما تلبسوش،
2: علق كده ومتلبس.
1: 0155952106. طمنونا عليكم، قولوا لنا انتوا فين وبتعملوا ايه وايه الاخبار وهتاكلوا ايه وايه الدنيا، ايه القصه؟ جاهزين لفقره طبخ لنا ايه ست الكل ولا لا؟ في ناس من المانيا بقى، ده حسين بيقول بسمعكم من المانيا، برنامج جميل جدا، وكتب حاجات بالالماني بس
2: ايش فون جير،
1: ما بفهمش الماني والله.
2: زي ما تفهميش الماني يعني بجد والله.
1: والله ما اقدر،
2: بس يعني انا قريت المسج
1: في فرنسي، ممكن ارد.
2: طب ابعت فرنسي.
1: طب ابعت.
2: ورينا
1: ورينا.
2: طيب مين كمان؟ مين مين مين مين هقول لكم حالا انا زعلان منكم زعل. لا ده مش احنا.
1: طيب الحمد لله
2: الحمد لله. ده بيقول لنا احنا وحشتوني وحشتوني وانت كمان والله. ده مين بقى؟
1: اظن دي
2: استنى هقول لك
1: ماشي
2: عشان كانت ايه طلعت فمش مش عارف.
1: وحشتونا جدا يا جماعه بنبسط قوي بالمسجز بتاعتكم. ماشي عندنا مين بقى؟ تخيل جس جس
2: مش قادر اتخيل.
1: يلا مساء النور والسرور. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ منورين كل الدنيا. ازيك يا منير؟ ازيك يا دينا؟ فين القهوه الساده يا منير؟ مش هقول انا مين اعرفه من القهوه.
2: هنطلع في كونفرسيشن فوق شويه. ازيك يا اشرف عامل ايه؟ ازيك يا اشرف وحشتنا والله ومنور الدنيا كالعاده وشكرا جزيلا على المسجز الجميله. مين كمان بيقول ايه؟ هنقول لكم حالا حالا بالا فعلا. فواكه الاذاعه منورين والله. ده نوركم يا جماعه انتوا الفواكه كلها. ده رقم اخره 45 على الواتساب. شكرا جزيلا على المسج الجميله
1: منير ودينا. الويك اند حلو بوجودكم معانا منورين الدنيا كلها. ايهاب الرادي شكرا يا بوب منورنا والله.
2: يا بوب يا بوب في رقم اخره 67 عايز اغنيه عم الطبيب
1: عيوني عيوني دلوقتي يعني. ولا
2: وفي حد تاني برضو رقم اخره 95 عايز او عايزه تسمع شيرين.
1: حاضر هنشغل كل حاجه.
2: حضر لك
1: كل حاجه
2: يا اميره
1: انتوا عايزينها هتكون موجوده معانا. ومش عايزاكم تخافوا ابدا. اوعوا اوعوا تخافوا طول طول ما انتوا بتسمعوا.
2: ما تخافوش يا جماعه. مش عايزاكم تخافوا. دينا مش عايزاكم تخافوا. ما تخافوش. ابعتوا لنا وما تخافوش
1: ولكن احذروا.
2: ماشي. اخويا اللي بحبه فلا والله ده انا اتشرف ان انت اخويا معلم. شكرا جزيلا. عامل ايه؟ سلم على دينا. يا دينا
1: اهلا.
2: خالد من السويس بيسلم.

0: ايات
1: ايوه
0: احمد سمير.
1: ايوه
0: بمسي على مراتي امنيه نعمه ربنا عليا وبناتي حياه وسوسو، وبطلب من دينا اي حاجه هي بيطلب مني كنت شخصيا،
1: اي حاجه
0: مش طرف في الموضوع خالص.
1: حاضر.
0: اي حاجه لعمرو دياب بصوتها،
1: يلا بي بصوتي.
0: لا انا ما كلمتش المسج معلش.
1: بصوتي. لا ممكن نشغلها يعني عادي، ممكن نشغل عم الطبيب عشان كان حد طالبها ومن طلب عمرو دياب.
0: معلش
1: ف
0: حته
1: واحده خطفوني.
0: لا لا اطلع
1: دي
0: جنى
1: بقى، دي جنى دياب. يلا بينا هنرجع لكم على طول معاك في السكه محمد منير ودينا بكت.

اختياراتك النهاردة بتكسبك مميزات لبكرة، وكل خطوة بتاخدها بتفتح لك فرص جديدة، وفي كل مرة بتختار منتج أو خدمة من مجموعة شركات KPM بتكسب نقط على أبليكيشن KPM Plus تقدر تستبدلها من منتجات وخدمات KPM أو في احتياجاتك اليومية، إلكترونيات، معامل تحاليل، صيدليات، ملابس، وحتى السوبر ماركت. نزل أبليكيشن KPM Plus دلوقتي واضمن لنفسك قيمة أكبر لبكرة. مع أبليكيشن KPM Plus اختياراتك هتكسبك. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 421-571-727.

0: كورنك مصر للطيران عن فتح باب التسجيل المبكر لموسم الحج لعام 1448 هجريا بخدمات متكاملة وتنظيم دقيق ورعاية مستمرة طوال الرحلة. للتسجيل والاستفسار 011-325-300 رقم التسجيل الضريبي 308-618-343.
1: تم رجمة فرخة في الوجوه.

0: حق بالتسجيل الضريبي 210-181-052.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط
1: على تردد 11900 راس.
4: تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

الساعة دلوقتي 6. اسمع كلام ليلى لأول مرة في مصر على تطبيق Element. الـ AI هيساعدك تختار بيتك الجديد. نزل Element دلوقتي واعرف أكتر مين ليلى. كلمنا على 17488. Element، اختار بيتك بذكاء. رقم التسجيل الضريبي 637 449 647.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السادسة مساء على نجوم فم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الخارجية يؤكد ضرورة ضمان النفاذ الإنساني المستدام إلى غزة.
2: الرئيس الفلسطيني يحذر من أن الإجراءات الإسرائيلية تدمر حل الدولتين، ويدعو ترامب لمنع إسرائيل من ضم الأراضي المحتلة.
1: الرئيسان الأمريكي والصيني يؤكدان استعدادهما للعمل معا من أجل علاقات ثنائية ودولية مستقرة.
2: وزير البترول يعلن توصيل الغاز الطبيعي إلى 804 ألاف وحدة سكنية خلال 2025-2026.
1: البنك المركزي يقرر تثبيت سعري عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19% على الترتيب.
2: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يتوقع استمرار تسارع نمو الاقتصاد المصري في 2027 رغم توترات المنطقة.
1: نائب رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات القابضة للسياحة والفنادق والتوسعات الجديدة.
2: وزير التموين يعلن طرح 18 سلعة جديدة ضمن مبادرة خفض الأسعار اعتبارا من الغد، ورفع إجمالي السلع إلى 30 صنفا.
1: كشف أثري جديد بمنطقة بئر الشغالة بالواحات الداخلة بالوادي الجديد.
2: هيئة الأرصاد تتوقع أن يسود غدا أجواء خريفية مستقرة والعظمى بالقاهرة 32 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رسميا بداية الساعة الثانية من معاك في السكة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, ولسه مكملين معاكم محمد منير ودينا بهجت. ورسميا بقى الساعة 6 هي فقرة طبخلنا ايه يا ست الكل. طبخلنا ايه بسرعة علشان نفهم, بس عشان الدنيا بتبقى جوع قوي في الساعة الثانية دي, فعايزين نطمن كده ونعرف انتوا طبخين ايه. لو مش طبخين هتطلبوا ايه, هتعملوا ايه؟ لو مش طبخين ولا هتطلبوا, خارجين فين عشان اكيد هتخرجوا, هتطلبوا ايه برضو انتوا خارجين؟ يعني ما اصل بجد عارف بيعصبني ايه
2: والنبي ايه اللي بيعصبك؟
1: عارف بيعصبني ايه؟
2: والنبي ايه اللي بيعصبك والنبي؟
1: لما نكون خارجين هنخرج ليه؟ عشان هناكل.
2: عشان هناكل.
1: ايوه. الناس بقى اللي نازله لا مش هاكل.
2: ما طب. هو برضو دول عندهم الايدج ان هم بينزلوا اكلين.
1: ما ليه؟
2: ده ايدج.
1: ليه؟
2: يعني برضو اللي يلاقي برضو اكل حلو وما ياكلش ده برضو عنده مشاكل.
1: ما لا هقول لك حاجه. يعني احنا لو متفقين على خروجه للاكل.
2: ان هي مخصوص للاكل؟
1: أيوة.
2: لا ده كده في عوائق.
1: ما هو احنا نازلين ناكل.
2: ليه يا باشا كده في عوائق؟
1: حضرتك احنا نازلين ناكل, رايحين مطعم مخصوص عشان ناكل.
2: الحاله الماديه مش بس ما بنقولهاش.
1: ما بنقولهاش. فاهمه قصدك.
2: اللي هو مش هتاكل ليه؟ عندي صداع.
1: لا ما هو انت عارف مثلا ان الشخص ده حالته الماديه تمام, مش هيقول لك لا. هو دايما هو اللي بيقول ان احنا عايزين ننزل نخرج.
2: طب بتتكلم على حد بعينه تقريبا يا جماعه, فانا مش عارف.
1: لا لا مش قصدي والله. بس اللي هو
2: بتبقى كل يا معلم لما
1: تنزل بتبقى اللي هو لا والله بس اللي هو بتبقى يا جماعه ما احنا نازلين عشان الخروج. يعني ما عنديش مشكله انه نبقى علشان حد اللي هو نازلين خروج عاديه جدا ومش هدفها الاكل عامه, بس احنا خارجين وما يلا ناكل
2: يا جماعه.
1: فحد يقول لك لا عادي ماشي ما فيش مشكله, بس اللي هو خروجه رايحين مثلا نجرب مكان جديد. طب ما احنا رايحين نجرب مكان جديد, ما كلنا رايحين نجرب. اشمعنى
2: بقى من بره كريسبي ومن جوه جوسي؟
1: لا ده مش تجربه, ده بتبقى
2: يلا نعمل تجارب جديده يا جماعه. اعزموا دينا على الغدا يا جدعان, اعزموا دينا صحاب دينا اللي بيسمعونا دلوقتي. ده نداء.
1: ما تعزمونيش اكلوني.
2: بالظبط. ما تعزموهاش اكلوها.
1: ايوه يعني اول ما ننزل لازم ناكل بجد. اصله
2: والنبي يا جماعه اتصرفوا عشان انا بشيل الحاجات دي لوحدي.
1: لو خارجة بعد الهوى مش هناكل. هو ايه اللي مش هناكل؟ لا خرجوا لوحدكم بقى.
2: ده مش انا عندي شغل والله. مش انا اللي بفكس لها الفكسات دي والله يا جماعة. فيا جماعة
1: لا ما بيفكسوش, هم ما بياكلوش. فبقوم ماكل انا لوحدي
2: يا جماعة. والنبي يا جماعة اصحاب دينا يبقوا يشوفوا المواضيع دي عشان انا بلبسها لوحدي على الهوى. فانا بس ساعات
1: ما لبس حاجة اصلا.
2: عندي ردود.
1: عمره ما لبس حاجة.
2: ما هو انا بتلاقي ما هو ان الناس بتفكس وما بتاكلش.
1: هو بص الناس بتقول ما فيش نزول بيحلى من غير اكل ونعمل كل الاكتيفيتيز. اه والله الرخامه دي بيقول فعلا. عندك حق. ده رقم اخره 463. عندك حق والله.
2: بس مش عارف انا بحس في الخروجات لما باكل بكسل اعمل اكتيفيتيز بعد كده. يعني باكل بدب جامد فببقى
1: خلاص نعمل اكتيفيتيز الاول وبعدين
2: كده. اه تمام كده تمام ماشي
1: عشان بس نرتاح.
2: هنقول التوبيك ولا ايه؟
1: اه يلا بينا بقى نقول موضوع حلقتنا بقى. نقول موضوع حلقتنا يا جماعه علشان
2: اللي هو كان هنا اهو.
1: اللي هو مدرستي العظيمه
2: قدامنا اهو.
1: الجميله اللي فات. بصوا يا جماعه اوقات كتير بنفتي والفتي بيبقى له حدود. مش اي موقف تقدر تفتي فيه, لان انت لو فتيت في حاجه وقدامك الشخص فاهم هيبقى شكلك وحش جدا جدا جدا. اللي هو لو سالك سؤال مثلا وانت بتفتي, يعني هو الموضوع خلينا بنتكلم مثلا عن الاكل مثلا, وحد بيطبخ كويس قوي فانت بتقوله لا احنا لو حطينا مثلا كذا هيبقى احلى كتير. انت بتفتي.
2: عارف لو زودت الجبنه
1: انت سمعت الكلمه اصلا
2: انت بترزع.
1: لو حطينا جوزه الطيب مثلا وانت مش فاهم ايه جوزه
2: الطيب نبشرها على
1: نبشر جوزه الطيب. طب حضرتك فتاي مبدئيا اللي هو طب ما انت ما تعرفش يعني ايه جوزه الطيب بتقوله ليه. فالفتي بيبقى له حدود يا جماعه علشان احنا اوقات بتبقى في لحظات كده الواحد وهو خارج خروجه لذيذه وهو قاعد مثلا مع ناس صحابه وهو في لمه عائليه بيحس ان هما بيتكلموا انا مش هينفع افضل ساكت, انا لازم افتي,
2: انا لازم احط انبوت في الموضوع,
1: لازم افتي.
2: اه
1: يلا نتكلم نقول حاجه.
2: دلوقتي ابقى انا الوحيد اللي ما قلتش رايي وده في حد ذاته ممكن يطلع شكلي مش اعظم حاجه. ده اللي بيبقى ان يور هيد يا معلم مش حقيقي.
1: ما تسمعوش وخلي رايك لنفسك لان رايك في الغالب بيكون فتي. فسؤالنا بقى
2: سؤال حلقه النهارده
1: يلا بينا.
2: ايه الحاجه اللي عملت فيها نفسك فاهم شويه وطلعت مش فاهم خالص. يعني
1: اخر حاجه
2: اخر حاجه حصل لك الموقف ده امتى؟ اخر مره حصل كده امتى اللي هو قلت حاجه ورزعت واحده كده وعملت فيها فاهم جدا بس اكتشفت انك مش فاهم خالص فابتديت تسرش على اللي انت عملت فيه فاهم وطلعت مش فاهم لحد ما عرفت الصح بتاعه؟ يعني اخر مره عملته كده امتى؟ يعني مثلا على سبيل المثال وليس الحصر فكره ان بعض الناس بتقلق من كلمه انا مش عارف وفكرة انها حلوه جدا
1: ما تقول ما اعرفش
2: يعني مش عارف.
1: لا لا هو انا بحب قوي اقول كلمه ما اعرفش حتى وانا عارفه
2: لذيذه.
1: لا انا ما اعرفش اللي هو بدل بقى ما نخش في نقاشات كان والله لسه في بوست على فيسبوك شفته لا احنا كان ممكن نخش في نقاش ده وانا 21 سنه لكن زمان. دلوقتي صعب والله
2: دلوقتي مش قادر له خالص
1: نافع.
2: هقول لك لان الناس او بعض الناس يعني بتتعامل مع كلمه ما اعرفش كانها اعتراف ان هو مش كواليفايد او هو مش مؤهل ان هو يتسال او يتحط مع الصحاب والشله دي
1: مش مؤهل
2: لده. انت مش في الحته دي انت ليفل اقل.
1: لا يا معلم
2: قول ما اعرفش وهتبقى شاطر جدا لما اللي مش معاك يعرفك فتبقوا كلكم عارفين المعلومه عادي
1: حتى وانت عارف برضه ممكن تقول ما اعرفش على فكره عشان الموضوع يمشي عشان اوقات بتبقى اللي هو وجع دماغ بقى والناس تقول لك ونقاش بقى وقيل وقال وسين وصاد وتحس انه الموضوع بياخد بقى موضوع وبياخد مجرى كتير قوي فتحس انه وجع دماغ مش قادر اتناقش فقول ما اعرفش.
2: احيانا الحته برضه بتاعت ما اعرفش دي بنخاف ان السؤال يكون اللي احنا هنقول عليه ما نعرفش ده نقل احسن السؤال ده يكون اجابته اصلا بديهيه فتلاقي الاجابه بتاعت هو انت ازاي ما تعرفش
1: ما اعرفش
2: عادي ان انا اكون معرفش يعني مش مجالي ولا سني ولا لياقتي يسمحوا ان انا اعرف المعلومات دي خالص.
1: وليه بنمثل ان احنا فاهمين؟
2: ايه ده هو باين ولا
1: ليه؟
2: إيه؟
1: ليه اللي هو اللي تكون قاعد كده وحد يسال سؤال اللي هو بيسال سؤال وجودي اصلا ما عادي.
2: لا بمناسبه موضوع الفاهمين ده هقول لك
1: السيكريت. قول لي ارجوك. لا تقول لي
2: هقول لك تيبس
1: تفتي بثقة
2: جدا.
1: لو قاعده في
2: ميتنج ميتنج مهم جدا
1: ومتنك كده اللي هو لا بصوا يا جماعه انا اكتر حاجه عارفها
2: محدش هي كلمه هتحسم الجدل والله في اي ميتنج مهم جدا وانت مش مركزه وتعملي حاجه في الموبايل والكلام داير واون فاير والسين في الميتنج الدنيا على اخرها وحد يبص لك كده تقولي له انا لسه شايفها بصراحه على السوشيال ميديا تقولي له 100%
1: ايوه 100%
2: اللي هو معاك طبعا وفاهمك جدا ومؤيد جدا للي انتوا بتقولوه اللي انا مش فاهم منه ولا كلمه واحده
1: ايوه وتفضل تقول لهم
2: 100%
1: وانت اصلا مش
2: وهي انجلش دي
1: 100% يا
2: اللي هو ده خلاص بينه وبين السي او خلاص
1: ده معدي
2: سيكا فضلوا سيكا على السي او
1: ده في حته مختلفه.
2: قولوا لنا يا جماعه ايه الحاجه اللي عملتوا ونفسكم فاهمين وطلعتوا مش فاهمينها قوي يعني وحصل ايه في الموقف ده وعرفتوا ان انتوا اللي انتوا بتقولوه ده فاتي ازاي اصلا؟
1: لا هي بتبقى حلوه قوي اللي هو اقول لك حركه حلوه جدا الواحد يقدر يعملها ان انت بصالك انا عيني في عينك دلوقتي جدا ومركزه ووشي مركز قوي انا عامله لك ميوت انا مش سامعه بجد مش سامعه والله ما سامعه اللي هو انا بكون بصالة
2: بتكشفينا جامد والله
1: لا
2: خلاص ما بنقولش
1: لا ووشي مركز جدا اللي هو عندك حق في بالظبط لو سالتني بقى بتقولي ايه
2: قومي كملي اللي انا كنت بقوله
1: ايه قولي كنت بتضحك على ايه بقى عشان نضحكنا كلنا مع بعض
2: قولوا لنا يا جماعه انتوا حصل فيكم كده امتى وفين وعملتوا ايه في الموقف ده اتصرفتوا ازاي ابعتوا لنا دايما على واتساب رقمنا هو زي ما هو 015 59 55 1006 دينا هتودينا ولا ايه
1: ودتكم خلاص رجعنا لكم تاني معاك في السكه محمد منير ودينا بكر.

نجوم FM تمرق متفرخة في الوجوه.

0: ما تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: لسه اليوم في دماغك ومش عارف تطفي؟ قفلت الباب وطفيت النور بس عينك لسه مفنجلين؟ طب جسمك قالك نام ومخك قاله لا؟ يبقى كل اللي محتاجه لحظة هدوء ودريمي. دريمي ميلاتونين 2 ميلي جرام، فيلم واحد على اللسان بيدوب في ثواني من غير مية، سريع الامتصاص وهيساعدك على نوم من غير قلق وهيخليك تطفي يومك. من الآخر لازم تعرف دريمي عشان تعرف تنام. دريمي، سيب يومك وراك.
3: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت. 308-768-728.
4: اسمع من العيار السويسري، عايز تعرف ان السبيكة مضمونة؟ سويس جولد هيقولك. بص على ختم الجودة، الغلاف، وعدد الجرامات. لازم تلاقي العيار مكتوب 4 تسعات وعلامة الدمغة واضحة. وما تنساش تشتري بس من مكان موثوق ومع شهادة معتمدة زي الايزو. اشتري من فروعنا او اونلاين. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: يا للسيدة زينب.
2: الفنان احمد فهيم في اسرار النجوم مع انجي علي.
3: وانت جاي هنا تعمل ايه؟
2: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
4: انا بعتكش شاهين، انا اصلا مع شاهين، وطول ما انا كنت معك وانا كنت بشوف شغلي ومن قبلك الصياد. انت اصلك طيب يا حمزة.
2: الفنان احمد فهيم
5: صباح الخير
2: في اسرار النجوم مع انجي علي.
5: عندي ليك اخبار عظيمة.
2: يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: انا كان ممكن افتح على فكره
2: يلا يلا نقول حاجه تانية خالص غير اللي اتفقنا عليها.
1: ممكن افتح الفيديو وانت بتتكلم ونشوف بقى هنقول ايه.
2: اريد ان افتح
1: لسه مكملين يا جماعه معاكم على نجوم اف ام 100.6 ونجوم اف ام تي في. محمد منير ودينا بهجت لسه معاكم في السكه ولسه عايزين نطمن عليكم. ابعتوا لنا على واتساب 0155952106 وقولوا لنا عاملين ايه وبتعملوا ايه ورايحين فين وجايين منين وبتاكلوا ايه، علشان بقالكم كتير ما بتبعتوش بتاكلوا ايه. انا مش فاهمه ما قلنا عايزين نهتم بالاكل شويه.
2: عصبوهاش يا جماعه والنبي عشان هي فيها اللي مكفيها اوريدي، فبتوصلوهاش للليفل ده. هي بتتكلم بالراحه
1: ليه بتطلع عليه سمعتنا؟ تمام
2: ما احنا قلنا اهو رحت
1: انا تمام
2: مش عليهم. فهم هيبعتوا خلاص ست كل ارجوك.
1: اصل بقالهم كتير ما بيبقى انت عملت فيهم ايه؟
2: هقنعها والله ست كل. طلبنا
1: ايه
2: ست كل؟ طلبنا ايه ست كل؟ طلعتي ايه فك من الفريزر ست كل؟ انت فين اصلا ست كل؟ سايبانا ليه كل ده؟
1: ليه ست كل بس
2: يا سيد الناس؟
1: ما ايوه ما هو بياكل برضه، هو ايه منعته من الاكل؟
2: قلب عمه.
1: ايوه
2: طبق لنا ايه النهارده يا قلب عمه؟ لو عايش لوحدك ولا بتتصرف ولا بتعمل اي حاجه ولا هتطلب اكل برضه قول لنا.
1: ولا جعان ومحدش بياكلك
2: نطلب لك احنا ولا حالتك حاله؟
1: في حد بعت ستريبس شكرا بس كده.
2: طب هل ستريبس جاهزه على الاكل ولا بعت العلبه مجمده اوريدي؟
1: ما اعرفش بقى هنشوف الموضوع ده.
2: ماشي ده بعت كلمه ستريبس.
1: ستريبس
2: دي إجابة
1: بس كده
2: يعني بجد استهجت صدري يعني.
1: هو ده
2: طمنتني.
1: طب سبايسي ولا مش سبايسي؟
2: لا سبايسي مش سبايسي. ما
1: مش سبايسي فاكسين
2: ما منكلش حتى لو فيه هوت صوص والكلام ده. أنا آسف
1: لا سبايسي حلو.
2: او البريدنج سبايسي الدنيا
1: مش بفهم الناس يعني. بصوا في الليفلز بتاعت السبايسي الدرجات بتختلف، ولكن بيدي طعم كده اللي هو بتحسه انه في جلد ذات حلو. فاهم قصدي؟
2: بس في نوع سبايسي تاني اللي هو بينمل.
1: لا ده صعب
2: ده ما بنحسش بطعم الاكل اصلا لا. فبلاش الليفل ده، بس في ناس بتحبه يعني. المهم يعني نكمل اخبارنا ومعانا برضو اخبار لسه لذيذه. هنقول خبر منهم ودينا مش عارفه تقول الخبر اللي بعده ولا هتبعت ورد. المهم هي موجوده معانا.
1: مش عايزني
2: معنا.
1: اقول ولا لا؟
2: ايه ما عايزني ومش عايزني؟ ليه
1: مش عايزني اقول؟
2: دي بنصعد.
1: طب امال مالك بقى؟
2: انا بس بقول. طيب عارفه انت فكره ان في بلاك كتير يعني اليومين دول من فترة ابتدى يظهر الموضوع ده، ان هي ابتدت تحط حد لاستخدام الاطفال للسوشيال ميديا وتعاملهم مع الديجيتال بلاتفورمز بشكل عام. وشفنا كذا بلد بتدي ليميت للسن ان انت لو تحت 16 او تحت 15 سمعاني ولا خبط
1: كسر
2: لو تحت 15 او 16 سنه فانت ما لكيش اكسس اصلا ان انت تعملي اكاونت ممكن على فيسبوك وانستغرام.
1: صراحه انا بشجع الموضوع ده.
2: ما انا حاسس نادي باريس سان جيرمان
1: حاسس مني
2: ابتدت الحاجات تبان يعني. المهم يعني نادي باريس سان جيرمان في فرنسا اطلق مبادره شبه الحاجات دي شويه، وهي مبادره جديده داخل مركز التكوين بتاعه اسمها ديجيتال ديتوكس. ولازم انت بتقولي ديتوكس لو على قد بالظبط العبوه. المهم يعني الهدف منها تقليل استخدام الموبايلات بين اللعيبه واللاعبات الصغيرين وتشجيعهم يقضوا وقت اكبر في انشطه تانية بعيد عن الشاشات تماما. بحسب تقارير فرنسيه في حوالي 150 لاعب ولاعيبه في مركز التكوين اعمارهم من 11 ل 15 سنه مسموح لهم ان هم يستخدموا الموبايل ساعه واحده بس يوميا.
1: حلو.
2: تعمل بقى ترنك بقى تشغل بقى فيديو
1: إيه؟
2: شوف بقى اللي تشوفه بقى، بس هي ساعه وهسحب منك التليفون تاني. من ده الكلام ده من مساء الحد لحد الجمعه، ونفس النظام بيتطبق في الويك اند لو في بعثات او سفريات او مباريات خارجيه. مهدي الراوي المدير الدراسي لاكاديميه بي اس جي باريس سان جيرمان قال ان القرار ممكن يبان ان هو صارم شويه، لكن النادي شايف انه اجراء صحي لحمايه اللعيبه الصغيره من تاثير الاستخدام المفرط للسوشيال ميديا وللموبايلات بشكل عام. وقت استخدام الموبايل بيبدا من 7:30 مساء لحد 8:30 مساء. هتجيلي 8:30 و5 هقول لك اتكل على الله ما عندناش كان فيه وخلص معلش ما تجيش عشان ما فيش بقى في يوم
1: انا بحاول امسك والله بس أنا فلت مني.
2: لا ان شاء الله الدنيا فلت مني حلوة. الدنيا حلوه وهنرجع تاني كل حاجه ترجع زي الاول.
1: حاولت الحق امبارح الموضوع.
2: لا والله الحمد لله والله الحمد لله
1: الحمد لله.
2: انت
1: ملحوقه
2: ما تلخفنا اهو نسينا كنا بنقول ايه. نرجع
1: وقت الاستخدام من 7:30 ل 8:30.
2: برافو عليك. بعدها اللاعبين بيحطوا موبايلاتهم في مكان مخصص، كمان بيتم مصادرتها خلال ساعات الليل زي ما كان بيحصل بالفعل داخل المركز. وبالمناسبه الكلام ده كان بيحصل لما كنت بلعب رياضه اصلا، كانوا بيسحبوا التليفونات من الاوض لو قاعدين في معسكر في اوتيل ولا حاجه، كانوا بيسحبوا التليفونات اللي هي اللي بسلك مش الموبايل. والله عشان انا واحنا لو في معسكر والفريق كله قاعد في اوتيل ولا حاجه كانت دي التسليه. لو الو
1: ايوه
2: مين عندك في الاوضه معاك مدير الفندق. والله كنت بعمل كده فعلا.
1: حلوه قوي بصراحه لما نكلم ارقام مختلفه بقى واللي هو لا نسال بقى
2: الدور كله فرقتي، فانا اي رقم هضربه في الدور ده حد هيرد عليا، هيرد اشتغله
1: زيك انت مين
2: لحد بكره،
1: هرد على انت مين،
2: فسحبوا التليفونات اللي بسلك من الاوضه. المهم يعني كمان اللي بيحصل داخل المركز ده ان اللاعب لازم يرتب اوضته قبل ما يستلم موبايله. معلش وريني سيدك ودولابك وحاجتك تاخد موبايلك، غير كده ما تجيش عشان ما فيش برضه. ده جزء من المبادرة اللي هدفها ان استخدام الشاشات يبقى بشكل اكثر عقلانية، ومن سن 16 سنة اللعيبة بتبدأ تستخدم الموبايلات بحرية اكبر، لكن النادي في نفس الوقت بيشجعهم على انشطة تانية زي الموسيقى، وفي بيانو، عدد من الات البيانو داخل المركز يقدروا يستخدموها براحتهم بدل ما اللاعب يفضل ماسك الموبايل، ممكن يعزف مقطوعة
1: شوف بقى تعمل حاجة، ازرع شجرة، ارسم بقرة،
2: اتصرف، بس مش هتاخد الموبايل،
1: بس الا الموبايلات
2: بالظبط
1: ممنوع. ماشي. عامة دي صراحة بتبقى حاجة حلوة قوي، لأنه الحاجات بتبقى من الموبايل أوقات الأعمار بتكون معرضة لأشياء هم مش عارفين ان هو ده حاجة أصلا موجودة، فيشوفوها فيحسوا انه إيه ده، الله ما نجربها، ما يلا نعمل مية. فبحس انه لا، بعض الأعمار فعلا بتحتاج انه لا انت ممنوع من الموبايل لحد ما تكون في عقلية تقدر تستوعب اللي انت بتقدر تشوفه.
2: بس هقولك بقى على حاجة بقى ايه تويست في الموضوع ده غريب جدا. يعني انا مثلا دلوقتي مثلا لو ولي امر، فانا دلوقتي مقرر ان انا اجيب لابني او بنتي موبايل في سن معين، وتحديدا بتكلم على سمارت فون، بتكلم على موبايل عادي اللي هو موجود دلوقتي تاتش وشاشه وحاجات كده وكده، ف لغرض ما لي علاقه بالموضوع ده ولي علاقه بالاجراءات اللي بتحصل في كل البلاد دلوقتي، بحاول ان انا اخر فكره ان الطفل يبقى معاه موبايل، بس في نفس الوقت بتلاقي ان كل الشله اللي حواليه كل الاطفال معاهم موبايل، فتحس بقى اللي هو ايه، طب انا صح ولا غلط؟ انا دلوقتي بعمل الصح اللي بيتطبق اصلا بره، بس في نفس الوقت بقيت اولياء الامور
1: سايبين موبايل،
2: فاهمه بقى الحته دي اللي هو كل اللي حواليه او كل اللي حواليها معاهم موبايل وهي لا. اعتصي اعتصي يا دينا، خلي الموضوع والله بجد احنا بقى لنا فتره قاعدين قاعد بملى هوا وانت مش راضيه تعتصي، فاعتصي يا دينا خلاص يلا
1: توكل على الله.
2: حاولت فلفل اسود يا جماعه، حد يرش فلفل اسود في الاستوديو عشان نخلص، والله بجد انا خلاص قررت اغني حاجه للست
1: يا جماعه، هو بجد بيملى كل شويه عشان
2: والله انت ما عنديش معلومات ولا الحلقه خلصت والسكريبت خلص ودخلت في حلقه سبت وانت لسه هتقعدي تعملي لنا كده بقى، وخلصي بقى اعتصي وخلصي خلاص. لا
1: لا
2: نطلع بريك،
1: لا لا
2: لا لا لا
1: ان شاء الله ما فيش عطش ولا حاجه،
2: تحفه عيا تحفه يا جماعه عامه.
1: لا ان شاء الله ما فيش دور برد ولا حاجه، اوعى تقول كده
2: ان شاء الله.
1: تيجي نشوف مسجز،
2: يلا ارجوك
1: ايه رايك؟ علشان موضوعنا يا جماعه مازال هو هو، وبنتكلم عن الفتي. الفتي عادي زي ما انت بتكون قاعد مع صحابك، قاعد مع لمة عائلية، مع تجمع دايما بيكون ناس بتقول معلومات كتير قوي، وانت بتحس انه ايه ده انا مش عارف اي حاجة من اللي هم بيقولوها دي، مفتي ما اقول حاجة، ما اقول اي حاجة غير معرفش، يعني كلمة معرفش بتكون صعبة قوي. ليه ما نقول معرفش عادي يا جماعة؟ ايه اخر حاجة بينت ان انت فاهم قوي فيها
2: وطلعت مش فاهم،
1: وانت مش فاهم اي حاجه وبتفتي وروحت تدور اصلا على المعلومات اللي هم قالوها دي بعد ما انت قلت في القعده انه طبعا طبعا عارف 100%
2: شور
1: اوف كورس
2: ووتر whatever لا ما هامله كتير
1: لازم افضل
2: في رقم اخره 3 ساعات على واتساب بيسال سؤال صعباني شويه بس هو احنا موافقين جدا، هو ما ينفعش نبعت حاجه غير الاكل، يعني مثلا عايز احكي حاجه مزهقاني يا باشا اشرب،
1: احكي كل حاجه محمر. يا جماعه كل حاجه بتحكوها احنا نقدر نسمعها، ايه اللي يمنعكم؟ ايه مفيش اي، قلت لكم ما تخافوش. قلت لكم اي حاجه حاسين انكم عايزين تقولوها قولوها، ابعتوا على 015-5952-106. حريه مثلا بعت لنا بتقول انا بحبكم قوي، بحب البرنامج بتاعكم جدا، وعلى فكره انا بعت من ورا ماما.
2: لا لو ماما عرفت كده يبقى موضوع كبير قوي بقى.
1: يا ريت الرسالة بتاعتي عشان هبقى سعيدة جدا. طب انا خايفة اقول رقمك دلوقتي.
2: لا قولي بقى عشان ماما تعرف وتحب البرنامج هي كمان.
1: هي قالت انها حرية، اقول بقى رقمها
2: اللي هي زيرو
1: يعني. اللي هي بقى رقمها كله.
2: احنا بنشكرك
1: والله. وبتقول عاملين سمك.
2: يعني الهنا والشفا، وبنشكرك جدا على المسج.
1: قولي ان طبختي ايه كمان.
2: ويا ريت ماما تعرف ان انت بتتابعي البرنامج عادي، اصل احنا ما فيش
1: حاجه. المشكله انت عندك كام سنه يا حوريه؟ قولي لنا.
2: البرنامج اصلا بيجي في نص اليوم وعلى الهواء
1: يعني. مفيش مذاكره، مفيش يعني.
2: اي حاجه كمان.
1: ده الفتره اللي هي بتاعت الغداء يعني، اللي هو تقدري ترجعي من المدرسه تتغدي وتسمعينا وبعدين تكملي مذاكره.
2: ترتاحي شويه بعد. طيب رضوى على واتساب بتقول انا بحبكم قوي، كنت فاكره اني فاهمه الناس والحب ما طلعتش فاهمه. طب رضوى انت لسه قايله لنا في اول المسج انك بتحبينا، فطلعتي مش فاهمه الحب في نفس المسج. مش تمام ولا
1: مش
2: ايه؟
1: مش فاهمه الجمله خالص.
2: بحبكم اللي في الاول دي معانا ولا مش معانا؟ بس احنا شكرا يا رضوى والله، شكرا جزيلا على المسج الجميله.
1: ماشي. في بقى مساء الخير، ازيك يا دينا، ازيك يا محمد، بنسمعكم دلوقتي، عايزين نسمع اغنيه اسمها على نياتي لمطرب اسمه سين لو موجودة. وبرنامج رائع تحياتي. شكرا شكرا. محشي كرومب ورق عنب ولحم بصوص تعالوا كله معانا. بحب قوي المسجز اللي كلها في بعض اغاني ومأكله.
2: ناقصها اللوكيشن.
1: تحياتنا تحياتنا يا فندم.
2: طيب محشي ورق عنب بالزيادة بكرة، انما دلوقتي هموت من الجوع لسه مسافر على الطريق، ده رقم اخره 67.
1: طب ليه بكرة؟
2: لا تؤكل ورق عنب اليوم للغد.
1: مساء الفل يا حلوين، معاكم أسامة من أمريكا. أهلا يا أسامة، منورنا، تحياتنا ليك ولكل اللي في أمريكا. ماشي، مين تاني يا جماعة بعتولنا؟ يلا، الطريق واقف. فين الطريق واقف؟ الكورنيشن معايا دي زحمة قوي، الطريق واقف. ده مشكلة بقى ان هو أصلا رقم من برا مصر.
2: الطريق واقف فين يا معلم؟
1: في المعادي على الكورنيش.
2: طب وانت ايش عرفت؟
1: عرفت منين؟
2: ولا انت مع
1: مين بلغك؟
2: معاك خط انت ده.
1: وانت ليه
2: حيرنا ليه؟ ليه؟
1: هاني ايه هاني؟ قول لنا يا هاني.
2: ده هاني.
1: طيب.
2: انا عندي صاحبي نورس، اتمنى يكون بقرا الاسم صح، يعني بيفهم في كل حاجة يا جماعة، ورأينا لو صح فهو غلط هو وبس. يعني هو بيقول ان هو رأيه دايما اللي صح، هو اللي بيفهم في كل حاجة. هو مبدئيا اللي بيقول انا نفسه بيفهم كل حاجة ده بيبقى توب.
1: هقول لك حاجة بقى، هقول لك حاجة مستفزة جدا.
2: لا ما تقوليهاش.
1: لا هقول لك والله.
2: والله خلاص.
1: لا والله لا اقول. بص، بيكون دايما في شخص، شخص اللي هو معترض، معترض دايما هو. أيوة. شخص على طول هيقول لا. يعني خلينا نقول مثلا ايه، انت ماسك كوبايه ميه دلوقتي، ماشي، فانت هتقول الميه دي ساقعه قوي، فيقول لك لا لا لا الميه دي مش بارده.
2: لا انت ما شفتش الميه الساقعه عامله ازاي.
1: طب الجو النهارده حر قوي.
2: لا انت ما شفتش.
1: لا لا
2: حر.
1: انت مش عارف بقى، ده انا عرقان جدا.
2: مش ده
1: طب
2: الحر.
1: ما هو ده الحر، ما هو ده المعنى الحقيقي، ما هو ده اللي احنا بنقوله. ليه لازم نعقب؟ عقب
2: ما تفكرنيش بالحاجات دي والنبي، عشان بندمج على طول. في حد على الواتساب برضو نازل اجازه معزومه على حمام. ده هاني.
1: يا هاني
2: بالهنا والشفا. هاني
1: طيب ماشي، عرفنا انت ليه بقى في كورنيشن معادي وكده وبتقول لنا وبلغتنا.
2: سلف فل عليكم،
1: منورنا.
2: انا بحب برنامجكم جدا. انا هنا من اسكندريه. هنا البرنامج كمان بيحبك جدا جدا، منوره الدنيا كلها. وتحياتنا لكل حبايبنا في الكسندريا.
1: حماده المصري بيقول ماليش في الفتي، بقول ما اعرفش. برافو
2: جدع
1: بصراحه، برافو. وهي دي اكتر حاجه مريحه عامه.
2: مساء مسكر على وزيره السعاده يا جدع بقى. كنت زمان لما بسمع حد من دول كنت بجادل، بس بعد سن الأربعين بقيت اقول لهم صح انت تمام، وبريح دماغي بموضوع انت صح. ده
1: انت صح
2: ماجيك.
1: ويا
2: ماجيك.
1: هي ما اعرفش في نفس الحته بالظبط.
2: ويا سلام بقى لو نسمع هتكبرها عليا بصوت رضا. اسمع مني يا شان
1: جدع البايظ.
2: لا لا لا لا
1: نسمع اغاني. ايه رايك؟
2: علشان انا مستمع قديم لنجوم اف ام. لا ان شاء الله هتسمع معنا حاجات حلوه. وشكرا جزيلا والله، ونتشرف جدا بالمسج الجميله دي، رقم اخره 74. نورت الدنيا كلها.
1: هنرجع لكم على طول معاك في السكه، ولكن بعد الاغنيه اللي جايه لسه مكملين معاكم، انتظرونا.

0: اسمع من العيار السويسري، كل مرة تقول مش وقته، هستنى لما المبلغ يكبر، وتعدي شهور، لكن الحقيقة اللي يبدأ خطوة بخطوة دايماً سابق. مع سويس جولد سبيكة ربع جرام هي أول خطوة، واللي يبدأ النهاردة بكرة بيشوف الفرق. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: لبيك اللهم لبيك.
2: تعلن الكرنك مصر للطيران عن فتح باب التسجيل المبكر لموسم الحج لعام 1448 هجريا، بخدمات متكاملة وتنظيم دقيق ورعاية مستمرة طوال الرحلة. للتسجيل والاستفسار 011-325-300، رقم التسجيل الضريبي 308-618-343.
3: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي، مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
4: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك.
5: في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
2: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900. نجوم FM TV. تابعونا على youtube.com/@nujumfm.

0: مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: للأسف الشديد
2: للأسف الشديد
1: شكله كده اللينك الأخير
2: للأسف. حزن حزن وزعل وأسى,
1: بس لسه عندنا وقت ان احنا نقرأ كم مسج عشان ما حدش يزعل مننا يعني, وكده كده ان شاء الله نحاول بأكبر قدر ممكن من الرسائل نقرأ دلوقتي ان شاء الله. جاهزة؟ 3-2-1
2: يلا بينا
1: messages.
2: يلا
1: اديها
2: يلا ياسر سمع عمو.
1: ماشي, في رقم اخره 78 على الواتساب, كوسه بالبشاميل ولحمه مشويه, دي المسج بس. فاحنا موافقين جدا ومؤيدين جدا. دي مي على واتساب, عاش قوي يا مي, عاش قوي.
2: في حد بقى من بريطانيا بيقول في بريطانيا لو حد سأل على اي حاجه بيكون الرد كلمه اعتقد كذا كذا كذا, حتى لو متاكد من الاجابه. هو مش متاكد, هو اعتقد انه كذا كذا كذا. شاطر عامه, عشان ما حدش يمسكها عليك.
1: طيب رقم اخره 63, انا مش عارف انت قريتي ده ولا لا, والنبي ما تفكروني عشان بضحك. وكنت ماسكه كوب القهوه وحاطه رجل على رجلي قدامهم وقاعده على كرسي ليزي بوي, اللي هو حاجه الحوار العربيات.

0: تحياتنا طبعا ليوسف التهامي وفنا امام جدا. عيش صباحك, بنحبكم جدا جدا وبنبسط قوي المسجز الجميله دي.
1: طيب في كمان هاي دينا منير, بسمعكم من اليونان ودايما بسمعكم بس ببقى في المطبخ اخر بس مش بروح ادور بصراحه. إيه؟ بقى بيدوري.
0: لا مش فاهم.
1: ايه بيدوري على الترندز وطمنينا.
0: دوري وقول لنا
1: وبلغينا والنبي.
0: احلى حاجه وانا مالي, ده رقم اخره 567.
1: مزيكا
0: فاهمه
1: وانا مالي
0: انا مالي
1: يا عم وانا مالي
0: ما انا كده. في مسجز كتيرة بقى.
1: مساء الأنوار عمر العسيلي معاكم يا دينا منير يا غاليين, انت اللي غالي والله يا عمر, شكرا جزيلا. عايز اسمع مش طبيعية الرامي جمال, هنشوف لو وقتنا يسمح اوامر, وشكرا جزيلا يا عمر على المسج الجميلة.
0: لا مش بحب افتي في اي حاجة مش عارفاها, خصوصا ان طبيعة شغلي بتخلينا ندور على المعلومة قبل ما نطلعها, فبقى اسلوب حياة. احب اعرف شغلك او شغلك, ده رقم اخره 981.
1: طيب كمان رقم اخره 94 على واتساب بيقول ممكن, ده بيتكلم على موضوع دعم النادي الفكره اللي عملها ايفرتون دي, فبيكلم وبيقول انه ممكن 500 جنيه ندعم بيهم النادي وسندوتش بطاطس. هنا بقى بيبقى سؤالنا على حسب سندوتش البطاطس, هل البطاطس كاتشب
0: سلطه وطحينه
1: ولا سلطه وطحينه ولا ساده
0: ولا في موتزاريلا بقى.
1: لا لا لا لا لا
0: ولا إيه؟
1: شيلني بقى من الحته دي خالص,
0: نفهم بقى,
1: نقفل بقى الحلقه لو فيها موتزاريلا احنا خلاص.
0: يبقى يلا نروح ناكل
1: بالزبط.
0: يبقى يلا كنا معكم اليوم. هنشوفكم يوم السبت
1: اهو العيه هو واضح اهو.
0: هنشوفكم يوم السبت يا جماعه زي ما احنا عادي, محمد منير ودينا بهجه بنكون معاكم كل يوم اربع وخميس وسبت, ولكن للاسف حلقتنا انتهت النهارده. هنشوفكم السبت من 5 ل 7 زي ما احنا قبل دلوقتي بساعتين. باي باي
1: باي باي.

0: هي بتفرح وقتها وفي هدايا قيمتها بتزيد مع الوقت. عشان كده الفضة بقت اختيار مميز لكل مناسبة، سواء عيد ميلاد، تخرج، خطوبة، أو هدية قيمة لحد بتحبه. وتأكد دايماً وانت بتشتري إنها مدموغة، مغلفة، ومن جهة توزيع معتمدة وموثوقة، وده اللي هتلاقيه في منتجات الفضة من بي تي سي. دي كانت معلومة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ومعرفة أقرب موزع ليك، كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643 640 878.
1: عارف يعني ايه سنة زيادة مع لولو؟ يعني خصومات زيادة ومفاجآت زيادة. بمناسبة العيد الحداشر للولو هايبر ماركت، أقوى العروض والخصومات تصل إلى 70% في كل الأقسام والأجهزة الإلكترونية ابتداء من 24 سبتمبر. اشتري كل اللي نفسك فيه. مستنيينكم في التجمع الأول أميرت بلازا، والتجمع الخامس فرع بارك مول، وفرعنا بجوار المحكمة ومسجد الحمد وشيراتون وادي دجلة. الرقم الضريبي 447 599 798.
2: تمرجمة فرخة في الوجوه.

0: تعيش.
1: للطلبات اتصل على 15107 رقم التسجيل الضريبي 24736924.
0: ليلة استثنائية تجمعنا مع النجم راغب علامة في بورتو السخنة، مستهرمات بورتو السخنة.

الخميس 8 أكتوبر موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي بورت السخنة 2026. استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني راغب علامة. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. مستنيينكم في بورت السخنة ميوزك فاستيفال. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: السابعة مساء على نجوم اف ام،
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الخارجية يؤكد ضرورة ضمان النفاذ الإنساني المستدام إلى غزة.
2: الرئيس الفلسطيني يحذر من أن الإجراءات الإسرائيلية تدمر حل الدولتين، ويدعو ترامب لمنع إسرائيل من ضم الأراضي المحتلة.
1: الأمين العام للجامعة العربية يؤكد ضرورة التحرك الدولي الفعل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وحماية المدنيين الفلسطينيين.
2: وزير الصناعة يتفقد مصنعين لإنتاج الكربون الأسود وإطارات الشاحنات في الإسكندرية.
1: وزير البترول يعلن توصيل الغاز الطبيعي إلى 804 ألاف وحدة سكنية خلال العام المالي 25-26.
2: البنك المركزي يقرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19% و20% على الترتيب.
1: وزير التموين يعلن طرح 18 سلعة جديدة ضمن مبادرة خفض الأسعار اعتبارا من الغد، ورفع إجمالي السلع إلى 30 صنفا.
2: كشف أثري جديد بمنطقة بئر الشغالة بالواحات الداخلة بالوادي الجديد.
1: هيئة الأرصاد تتوقع أن يسود غدا أجواء خريفية مستقرة، والعظمى على القاهرة الكبرى 32 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار، وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام .net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: دلوقتي جمعاتكم مع أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في دايما بنتقابل في نفس الميعاد الساعة 7 على الهواء. تحياتي لكل انضمولنا من جديد. يا رب تكونوا متابعين البرامج ويا رب تكونوا بتحبوا المزيكا اكتر واكتر. دايما الساعة 7 في برنامج مختص بالمزيكا. حلقة الخميس حلقة بعيدة عن المنافسة. كل يوم بيكون معانا منافسة وبيكون نشوف مين الاقوى من مين ومين بيتنافس مع مين ومين يعني الجديد في عالم الموسيقى. لكن النهاردة ما عندناش حاجة دي خالص وما عندناش مين النجم الأقوى أو النجم الأكثر المحبوب عندكم اللي هو نجم فقرة 3-1 أو المفضل نجم المفضل. يعني خلينا نقولها بطريقة مبسطة. لا في فقرة 3-1 ولا في سباق ولا في 7 أغاني ولا في المنافسة والترتيب وكده. كل ما تبقى من برنامج هو أنا اللي موجودة معاكم. ممكن أروح بقى كمان شوية لو عايزين يعني مش عارفة. ممكن اكمل معاك او ممكن اروح. اسم البرنامج هو الموجود وانا موجوده معاكم. ويا رب يكون كده كفايه. والسلام عليكم مع السلامه وشكرا باي باي. يا رب تكونوا كويسين. طمنونا على اخباركم. خميس ده بقى بتعمل فيه ايه؟ يعني خميس كده نقول تعالوا كده مع بعضينا نعمل برين ستورمينج. بالعربي مش عارفه بيسموه ايه البرين ستورمينج ده، بس اللي هو نتبادل الافكار. يعني يوم الخميس ده بتعمل فيه ايه؟ يعني ايه اللي ممكن يتعمل كل يوم خميس؟ سؤال حقيقي بساله لنفسي كتير. بساله لنفسي وبيجي على بالي وبقعد كده اروح مشاوير وارجع من مشاوير. ايه اللي بتعمل يوم الخميس؟ فبدل ما اقعد اكلم نفسي كتير، وبما اننا احنا قاعدين بندردش وبنتكلم وانتم معايا برضو في نفس يوم الخميس يعني معايا في نفس الموضوع، فقولوا لنا بقى الخميس ده بتعمل فيه ايه علشان ايه نبقى كده مشاركين بعض كل الأحداث. يومكم سعيد ولطيف ويك أند ظريفة ومزيكا قوية وجامدة ونجوم اف ام نمبر 1 وأجمد 7 أغنيات وكل حاجة حلوة وكل حاجة تمام. ومشاركاتكم على الواتساب وبس و 015-595-1006. اختاروا واتمنوا الأغنية اللي عايزين تسمعوها ولو متاحة أكيد هتكون موجودة معانا. وطبعا الأسرع البقاء هنا للأسرع، اللي هيبعت مسج أسرع هو الأغنية ده تتحقق على طول معنا، لأن احنا بنشتغل بالثواني والدقائق. كل حاجة بتجري على الهواء بسرعة غير طبيعية غير طبيعية. فالبقاء هنا لمين بقى؟ البقاء للأسرع. مين الأسرع فيكو اللي هيشارك ويبعت لنا اسم أغنية بيحبها وبهدلكوا الأغنية الحلوة دي أول واحدة. يلا بينا.

هي أغنية تامر حسني أوصف لك، هي أوصفها لك، على ما أعتقد إن هما أغنيتين مختلفين، صح ولا أنا متلخبطة؟ علشان ساعات كده بتبقى في حاجات صغيرة كده بتفرق، لكن التفاصيل مهمة يا جماعة، التفاصيل بتفرق كتير، خلوا بالكم. ابتدت طبعا تجينا تعليقات على منتخب ماتش الكورة المهم بكرة بين منتخب مصر وأنجولا، وطبعا حظ سعيد لمنتخبنا الوطني وإن شاء الله نكسب ونكسر الدنيا في تصفيات مهمة جدا، كأس الأمم الأفريقية، صح على ما أعتقد كده. انتوا زي ما انتوا عارفين إن أنا طبعا بعيدة تمام كل البعد عن الكورة، بس بحب يعني بحبها. في اختيارات في بداية شكلها كده لونها غامق شوية، تيجي نسيب، مطلوب مننا تيجي نسيب لأنغام. ولسه بنسألكم يوم الخميس ده بتعمل فيه ايه يا جماعة؟ أجمد برنامج في مصر ده أكيد أكيد، شكرا يا أحمد تحياتي، لكن الأغنية دي طالبها للأسف بعتذر مش متاحة. عايز أسمع معيش على حسك، اللي هي أنهي واحدة، اللي هي أنهي مين، اللي هي أنهي مين، يعني أنهي مين بالتحديد، قولوا لنا كده أنهي مين، عشان أنا الشمال واليمين دخلوا مع بعض، واسم الفنان بيدخل مع اسم الأغنية، فالاتنين بيعملوا اسم حاجة تالتة في الواتساب، هنا في الحاجات اللي بيجيلي في الواتساب. نخش يمين كده أو نخش شمال شوية عشان نعرف نفهم بعضينا. بس طب نشوف بداية فيها ناس بتسيب بعض وناس بتروح في سكك مختلفة، دي نسمع تيجي نسيب في انتظار الخميس بنعمل فيه ايه يا جماعة، مين بيعمل حاجة يوم الخميس؟ اقتراحاتكم، واختاروا معنا اغنية حابين تسمعوها، بعتولنا اسمها على الواتساب.

ودي كانت اهداء للمنتخب طلبتوه مننا علشان نشجع منتخبنا الوطني في الماتش المهم بكره. تابعونا بعد الفاصل مجموعه كبيره جدا من الاغنيات اللي بتطلبوها في حلقه مفتوحه النهارده من اجمد سبعه.

0: الخميس 8 أكتوبر موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي بورتو السخنة 2026. استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني راغب علامة. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. مستنيينكم في بورتو السخنة ميوزك فاستيفال. نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: @ نجوم اف ام. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: مش متبقي لكم النهارده من البرنامج غير اسم البرنامج وانا، لكن فقراته مش موجوده. حلقه الخميس بتكون حلقه مختلفه تماما. افصلوا حلقه الخميس عن بقيه الاغنيات، وطبعا الناس بتختار معنا الاغنيات اللي مشاركه معانا طول الاسبوع، فهي برضو مش النهارده مش بتكون موجوده ضمن مكونات الحلقه. غبت الحبايب، كل الاغنيه دي عظيمه قوي يا جماعه، بجد الاغنيه دي عظيمه عظيمه عظيمه. فما يعني معلش بعتذر، لانه كان معانا اغنيه تامر عاشور ابتدينا بيها اول الحلقه، وهي كانت اغنيه شفتي بين شفتي على معطف. ف معلش بعتذر عن غبت الحبايب. الناس بقى بتختار معانا اغنيه لتامر حسني، في اختيارات ما بين ناسيني ليه وقرب كمان، دول مطلوبين لحد دلوقتي. هي واحده برضو اللي هتكون موجوده معانا، ناسيني ليه ولا قرب كمان ولا اي اختيار اخر لتامر زي ما تحبوا. النجم بيشارك مره واحده فقط لغير. نسالكم السؤال النهارده، الخميس ده بيتعمل فيه ايه؟ يعني ايه مخططات يوم الخميس؟ او انتوا بتعملوا ايه دلوقتي وانتوا بتتابعوا البرنامج او بعد البرنامج؟ اختيار لبهاء سلطان، ومفيش حد مجاوب قوي على السؤال البسيط بتاع يوم الخميس دوت. برضو انغام كانت مشاركه معانا خلاص بتيجي نسيب، ف كانت اوريدي ليها مشاركه معانا. يعني الناس اللي بتتعامل مع يوم الخميس على انه يوم مختلف، هل هو فعلا يوم مختلف ولا زيه زي بقيه ايام الاسبوع؟ ولو هو يوم مختلف، ايه الاحداث اللي بتحصل؟ خروج على البحر، بيتزا وبحر وكده، في ناس موجوده على الشواطئ. يا طب والله دي حاجه لطيفه جدا لو في حد موجود على الشواطئ، ودي فكره لطيفه برضو حلوه جدا. انا اسمي نور، واحب اف ام ونجوم اف ام واجمد 7 الساعه 7. عايزه يخسرتنا لتامر حسني، يخسرتنا انا هنعتبر ده فوت لحلقه الحد، لان هي مشاركه معانا في السباق، مش هتشارك معانا النهارده. بجهز شنطتي عشان الكليه ومسافره. رايحه فين؟ مسافره رايحه فين؟ بلدي احسن من غيرها. يوم رايحه الكليه، بنستدعي ان انت بتقضي فيها الاسبوع كله يعني. طيب قول لنا تفاصيل اكتر، توصلي بالسلامه. و عاده الدراسه بتكون طول الاسبوع ومثلا في الويك اند اجازه، ولا انت العكس؟ انا مش عارف. اسكندريه بقى بحر عندنا طول السنه، في الشتاء بيبقى احلى واحلى. اسكندريه في الشتاء بيبقى لها طعم تاني، ده اكيد. نصيبي واسمتي لمصطفى حجاج مطلوب مننا. طيب حاضر، هتكون بعد الاغنيه اللي جايه دي، وفي انتظار اختياراتكم لاغنيات تانية حابينها النهارده في حلقه مفتوحه من اجمد 7 على نجوم اف ام.

عارف يعني ايه سنة زيادة مع لولو؟ يعني خصومات زيادة ومفاجآت زيادة بمناسبة العيد ال11 للولو هايبر ماركت. اقوى العروض والخصومات تصل الى 70% في كل الاقسام والاجهزة الالكترونية ابتداء من 24 سبتمبر. اشتري كل اللي نفسك فيه. مستنيينكم في التجمع الاول امر بلازا والتجمع الخامس فرع بارك مول وفرعنا بجوار المحكمة ومسجد الحمد وشيراتون وادي دجلة. الرقم الضريبي 447 599 798.

0: مقر التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
1: نجوم اف ام.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: مسج بتقول لي مساء الخير لامار، بتسلم عليكي وبتقول لك انت احسن برنامج واحسن مذيعه. تحياتي للامار للولتي، تحياتي يا لولتي، وببعت لك قلب كبير. وشكرا يا باشمهندس محمد، من باشمهندس محمد صلاح الدين على ما اعتقد. شكرا ليك ولامار، واختاروا معنا بقى اغنيه عشان نعمل لكم اهداء بسيط كده. تيجي ننبسط لنانسي عجرم مطلوبة مننا، ويونس لمنير، وفي ماسكارا مشاركة معنا في السباق على طول فمش هتشارك معنا النهاردة. ببعت تهنئة لأخويا محمد، النهاردة عيد ميلاده، هابي بيرثدي يا محمد، عقبال 100 سنة. انت تشارك معنا بقى في السؤال اللي احنا بنسأل يوم الخميس بيتعمل فيه ايه، والنهاردة عيد ميلادك هتعمل ايه يوم الخميس وفي عيد ميلادك، الاتنين مع بعض. شاركوا معنا في إجابة السؤال، يوم الخميس ممكن تعملوا فيه ايه، نعمل فيه ايه كلنا مع بعض سوا زي ما تحبوا. في مسج جميلة جدا جدا جدا، أنا محمد مصطفى، والله الخميس دايما بيبقى الويك أند بعد الشغل طول الأسبوع، بنخرج ونسمع أغاني حلوة في العربية. الفكرة في أننا نستمتع بالطريق مش المكان اللي هنوصل له، وأحب أسمع شيرين بحرية مثلا. والله أنت برنس.

في مسجز بتقول لي مثلا سمعينا اغنيه تامر حسني انهي واحده، الاغنيه اللي جايه هتكون لتامر حسني اخر كلام انهي واحده، وانتوا بتختاروا اسم النجم اختاروا اغنيه بالتحديد، وكان في اختيارات اللي اتبعتت من بدايه الحلقه ما بين نسيني ليه وقرب كمان، فواحده من دول او واحده تانية. في ناس بتختار معنا كمان طالبه تيجي نتراهن، خلص تامر عاشور كان معنا اغنيه، نانسي عجرم برضو كانت معنا اغنيه فمش هيشاركوا معنا. فكروا في أغنيات كتير تانية مختلفة لنجوم تانيين وشاركوا معانا في دردشة يوم الخميس. اليوم ده هل هو يوم عادي زي بقية أيام الأسبوع، ولا هو يوم بيكون ممكن يتعمل فيه حاجة مختلفة، بيتعمل فيه حاجة معينة؟ فقولوا لنا إيه هي الحاجة اللي هتعملوها النهاردة الخميس. قرب كمان بهديها لهدير أجمل بنت في العالم. الله عليك الله عليك. طب عشان هدير وعشان خاطرك وعشان أجمل بنت في العالم هنسمع قرب كمان، وده أحمد فوزي بعديها لكم أنتوا الاثنين. ومفيش أحلى من الكلمتين الحلوين اللي ممكن يتقالوا لأي حد، وبالذات بقى لو لبنوتة. دي أكتر حاجة تسعد أي بنت في الدنيا. طبعا في مسج أسماء بتلم شنطتها وراحة الكلية. الأغنية اللي انت بعتالي كوبلي من أغنية، أنا ببقى محتاجة اسم الأغنية بالتحديد لأن أنا مش حافظة الكوبليهات كلها. بتقول لو الكلام اتقال عينيكي في غربتي موال، اللي هي أغنية ايه تاني اللي هي عروستي، أغنية اسمها ايه عروستي ولا ايه؟ طب سهلي عليا أسماء. لو الكلام اتقال عينيكي في غربتي موال، ممكن تساعدونا وشاركوا معانا على 015 595 1000.

0: اسمع من العيار السويسري، لما يبقى عندك دهب ترجع له دي راحة ما تتقدرش. بس تخيل لو ما عندكش، يبقى لازم تروح سويس جولد وتفكر وتبدأ تحوش وما تضيعش على نفسك أمان الدهب. سويس جولد، الدهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط
1: على تردد 11900 رقم.

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: الله عليك يا مها، ما فيش احلى منك. بعتلي بقى صور اكل، هي بتقول انه يعني بما ان احنا بندردش في الخميس فبتقول الخميس انا عندي عزومه، وكتير قوي بيكون انه فعلا عزايم كتير بتتاجل او بتتعمل اليوم الخميس على العشاء، فبتقول انا عندي عزومه. بعتلي بقى ايه، ملوخيه ومحشي ورق عنب. وانا حاسه ان انت ده في رمان، انت بتعملي محشي ورق العنب بالرمان صح شكلها كده؟ فهم عامة يعني هم الحاجتين دول تسلم ايديكي وكفاية قوي في العزومة، يعني فيش احلى منهم. وشكرا على المشاركة، وتبسطي النهاردة واكيد هيبقى اكلك زي الفل زي السكر زي ما بيقولوا. كنا بندردش معاكم في يوم الخميس بتعمل فيه ايه. عايزة اقول لماما الف سلام عليك يا حبيبتي، عندها حرارة بتروح وبتيجي. ألف سلامة طبعا على ست الكل، خلوا بالكم اليومين دول طبعا متقلم الأجواء، بنخلص فصل الصيف خلصناه ودخلنا بقى في الخريف، ساعات شوية الدنيا بتكون برد، ساعات ممكن حد يجيله دور برد انفلونزا، فخلوا بالكم. ألف سلامة على جميع الناس، وبسوا كويس وما تخففوش. كان في بقى اختيارات لأغنيات لنجوم كانوا موجودين معانا أساسا، معلش يا أسماء الأغنية اللي انت طلبتيها صعبة قوي يعني.

حلوين مع بعض. اختياراتي أحمد سعد، الحب جاني وتوليت، وحلو المكان تامر حسني وبنت الإيه تامر حسني، والمسكرة كانت معانا في السباق، فيومكم جميل وإن شاء الله يبقى حلو وكل حاجة زي الفل. أشوفكم على خير يوم الأحد. كنت معاكم جيهان عبد الله.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثامنة مساء على نجوم فم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: قرار جمهوري بتعيين الدكتور تامر عاطف مدكور رئيس الهيئة للتأمين الصحي.
2: بيان مشترك لثمانين دولة يطالب بإعادة فتح مضيق هرمز فورا.
1: وزير الخارجية يؤكد ضرورة ضمان النفاذ الإنساني المستدام إلى قطاع غزة.
2: الرئيس الفلسطيني يحذر من أن الإجراءات الإسرائيلية تدمر حل الدولتين، ويدعو ترامب لمنع إسرائيل من ضم الأراضي المحتلة.
1: الأمين العام للجامعات العربية يؤكد ضرورة التحرك الدولي الفاعل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وحماية المدنيين الفلسطينيين.
2: وزير الصناعة يتفقد مصنعين لإنتاج الكربون الأسود وإطارات الشاحنات في الإسكندرية.
1: وزير البترول يعلن توصيل الغاز الطبيعي إلى 804 ألاف وحدة سكنية خلال العام المالي 25-26.
2: البنك المركزي يقرر تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19% و20% على الترتيب.
1: وزير التموين يعلن طرح 18 سلعة جديدة ضمن مبادرة خفض الأسعار اعتبارا من الغد، ورفع إجمالي السلع إلى 30 صنفا.
2: كشف أثري جديد بمنطقة بئر الشغالة بالواحات الدخلة بالوادي الجديد.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيك.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام. دلوقتي جمعتكم مع أسرار النجوم مع إنجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الخير ويا مساء الفل ويا مساء الفن ويا مساء كل حاجة حلوة. أنا هكون معاكم من دلوقتي لغاية الساعة 10 على الهوى وعلى نجوم أف أم وأسرار النجوم. وعايز أقول أكيد أنكم وحشتوني قوي من الأسبوع اللي فات، وحلقاتنا اللي فاتت كانت كلها من شرم الشيخ، أكيد شفتوها وتابعتوها. والنهاردة أول حلقة لينا، رجعنا لستوديو هنا في نجوم أف أم في مدينة الإنتاج الإعلامي مع بعضينا يوم الخميس إن شاء الله. حلقتي بقى النهاردة والله أنا متحمسة لها جدا، وأكيد أنتوا كمان عرفتوا من البرومو هو مين ضيفي اللي منورني النهاردة. ضيفي النهاردة طريقه في الفن ما كانش سريع ولا سهل، بدأ رحلة وهو بيتعلم كل تفصيلة من اللي حواليه لغاية لما بقى هو الأستاذ. قدر يخلينا نتعاطف مع شخصية ضعيفة ومكسورة، ونضحك مع شخصية دمها خفيف، ونستفز جدا من شخصية شريرة. والأهم إن هو في كل مرة كان بيخلينا نصدق إننا قدام شخص مختلف فعلا، مش ممثل بيكرر نفسه. ومن رحلة بدأت بالتعليم والمراقبة وصلت لاختيارات خلت الجمهور يعيد اكتشافه مرة ورا مرة. معانا النهاردة فنان اختار المغامرة تبقى هي طريقه، والاختلاف يكون هو عنوانه، والتمثيل بالنسبة له رحلة لسه فيها كتير قوي. معايا ومعاكم النهاردة النجم والفنان أحمد فهيم، منور.
2: يعني متشكر جدا على الكلام الحلو ده، وانت بتقولي الكلام يا أستاذة إنجي الشريط والحاجات.
1: شفتك سرحت.
2: سرحت في المشوار، يعني انت قلتي المشوار وقلتي تفضلتي يعني بان انت اتكلمتي عن بداياتي، فالشريط الذكريات كله من اول الرحله جه في دماغي كده وجسمي اشعر زي ما بيقولوا. فيا رب اكون كويس، يا رب اكون جيت في الوقت المظبوط، يا رب اكون في المكان المظبوط، وكون ان انا موجود معاك النهاردة في برنامج بتاع حضرتك المميز ده برضو امنية كبيرة اتحققت، وبحمد ربنا ان انا موجود معاك النهاردة في برنامج اسرار النجوم على اف ام، وموجود مع الجمهور بتاع حضرتك، والحمد لله على ما فات وعلى ما هو آت وعلى ما نحن فيه.
1: كلامك حلو قوي، وحاسة انك سرحت خالص مني. هل التمثيل لسه مازال بالنسبة لأحمد فهيم مغامرة؟
2: طول عمري من وانا طفل صغير عايز ابقى ممثل، بس ما كنتش عارف ان انا عايز ابقى ممثل بحكم الطفل اللي مش عارف حاجة. بس طول عمري وانا طفل، من وانا طفل لحد ما كبرت، الشغف موجود والحلم موجود لحد ما تحقق الحمد لله، والموضوع بالنسبة لي يتحول لمجرد للعبة، مش مجرد مهنة أنا بمتهنها، وليه الشرف أن أنا بمتهن المهنة وبحمد ربي أني بمتهن المهنة اللي أنا بحبها. الموضوع تحول معايا لأن بقت الحياة هي التمثيل، وبقى التمثيل هو الحياة. يعني أنا مش عارف أوصفها إزاي، بس هو ده
1: اتعكست
2: معايا، بقيت عايش في الحياة.
1: بتلاقي نفسك في التمثيل أكتر ما بتلاقي نفسك في وسط الناس وفي وسط البشر.
2: مظبوط، أنا بتعامل في وسط البشر وفي وسط الناس على أني دي حياة افتراضية مش حقيقية، ولما بمثل بحس أن هي دي الحياة الحقيقية، وببقى صادق جدا جوه الشغل، وبعوض بقى الحاجات اللي ما بعرفش أعملها في الحياة جوه التمثيل. فالموضوع تحول معايا بشكل كده، يعني الحمد لله على كل حال، والحمد لله على اللي احنا وصلنا له. يا رب نكون كويسين، ويا رب الناس تكون مبسوطة مننا. يعني
1: الناس مبسوطة منك جدا جدا، اقدر انقل لك صدى الناس في الشارع من على السوشيال ميديا، خصوصا ان حضرتك ما بتظهرش، ما بتطلعش في برامج، ناس كتيرة يعني انا منهم انا ما كنتش اعرف مثلا غير من قريب جدا ان انت يبقى قريبك النجم الراحل خالد صالح. حتى كنت لسه بقول ريموندا الاعداد دلوقتي معايا ولا انا ما كنتش اعرف خالص. هنتكلم اكيد عن النقطة دي، بس انا مثلا من الناس اللي ما اعرفش عن حضرتك الكتير، بشوفك على الشاشة، تابعت كده شوية خطوات من البداية، ممثل شكله مختلف، شاطر قوي، في حاله قوي، ولكن هس ما عرفش حاجة عنه إطلاقا. فأنا النهاردة سعيدة جدا أن حضرتك قبلت دعوتنا وأن جيت ونورتنا عشان نقرب لك أكتر ونعرف عنك أكتر ونسمعك النهاردة. لعبت شخصيات كتير جدا. أنا مش جايبة النهاردة أحمد فهيم علشان جعفر العمدة ولا عشان أندر إيج، ولا أنا جايبة أحمد فهيم كومبو كده كل الحاجات، من يمكن حلق حوش
2: من أول حاجة.
1: أول حاجة خالص
2: والله أول حاجة كبيرة يعني،
1: ولا أنا غلطانة؟
2: لا، كان مسلسل العار مع الأستاذة شيرين عادل.
1: شيرين عادل
2: كان 2011 تقريبا، ده كان أول يعني. كان في تجارب قبل كده بسيطة كنت بحاول، بس مسلسل عار كان أول حاجة أظهر فيها والناس تشوفني.
1: فكرك فيه، أنا المسلسل ده كنت بحبه قوي بصراحة، كان مختلف عن الفيلم كمان.
2: كان مسلسل جميل وعمل صدى حلو جدا مع الناس واتشاف كويس، بس هو كان جه في ظروف كده يعني
1: مش ولا بد
2: الحمد لله.
1: النهاردة من وجهة نظر حضرتك، ممكن الناس ترتبط أحيانا بشخصية أنت مثلتها، يعني الجمهور يكون ارتبط بشخصية ما حضرتك مثلتها أكتر من أحمد فهيم نفسه؟ إيه الشخصية اللي كانوا بيندهوك بيها في الشارع؟ أكتر شخصية نورت قوي؟
2: ما فيش شك طبعا سيد العمدة في جعفر العمدة، الناس لحد دلوقتي مرتبطة بيه جدا بشكل يعني بشكل كبير جدا يعني. بقى المسلسل بقاله فترة كبيرة وبقاله سنين عدت عليه، الناس بتحب الشخصية دي جدا، الناس بتناديني بيها في الشارع. أنا مبسوط جدا يعني، ساعات لما بروح مكان وبلاقي الناس كلها بتقول لي يا سيدي عمدة يا سيدي عمدة يا سيدي عمدة، ساعات بقول يعني ايه سيبوني في حالي يا جماعة يعني ما تضايقونيش، وبعدين بعدها على طول بقول لا الحمد لله، ده الشخصية دي هي كانت جسر التعارف بينك وبين الجمهور، وهي الشخصية اللي خلت الناس تعرفك، فالحمد لله ان الناس فاكراها لحد دلوقتي. بس انا ببقى مبسوط جدا برضو لما الناس بتناديني بشخصية تانية غير سيد العمدة يعني. لو حد قال لي يا مجدي في سيد الناس ببقى مبسوط
1: طبعاً.
2: لو حد قال لي يا محفوظ في أندر إيج ببقى مبسوط. الحمد لله كلهم شخصيات مهمة بالنسبة لي ومراحل مهمة في حياتي، ويا رب اللي جاي إن شاء الله يكون خير ودينا كلنا إن شاء الله.
1: إن شاء الله. في البداية كده محضر لنا مفاجأة في رمضان؟
2: والله إن شاء الله يعني، أنا مش عندي كذا حاجة إن شاء الله، بس لسه ما استقرتش على حاجة
1: لسه لغاية دلوقتي،
2: لسه في مرحلة بقى القراية والاتفاقات والحاجات دي. بس بإذن الله إن شاء الله متفائل خير إن رمضان اللي جاي ده هيكون في حاجة حلوة إن شاء الله، قلبي حاسس يعني.
1: يمكن من فترة نشر لحضرتك فيديو حياتك بتجسد شخصية أنور السادات، وده كان في مسلسل مصطفى محمود إن شاء الله، بس أعتقد أما كان ماضي عليه فنان آخر. وهل ده كان حلم كنت بتتمنى حضرتك إنك تحققه، تجسيد شخصية أنور السادات؟
2: هو كان حلم في المهنيا وفي الحياة برضو، كان لي موقف كده مهم في حياتي لاني غيرت شغلي تماما. انا كنت بشتغل مع المرحوم خالي الفنان الراحل خالد صالح رحمة الله عليه، وكنت عايز امثل وقلت له انا عايز امثل، قال لي ما ينفعش تقول انا عايز امثل، التمثيل مهنة زي المحامي زي الدكتور، اتعلم وبعدين قول انا عايز امثل. فضلت اتعلم اكتر من 15 سنه لحد ما جالي الدور بتاع الزعيم الراحل انور السادات في مسلسل مصطفى محمود، كان بطوله الاستاذ خالد النبوي.
1: خالد النبوي طبعا،
2: ده كان 2012. رحت عملت اوديشن على الدور ووريت المرحوم خالد صالح الفيديو وقلت له انا عايز بقى
1: يلا بقى اقتنع بيا بقى يا خالد،
2: عايز اروح بقى يعني. فقال لي روح. فمن هنا في الدور ده هو اللي خلاني اخد القرار ان انا ابقى ممثل. فمشيت على اساس ان انا هشتغل في المسلسل وهبقى خلاص ممثل من اليوم
1: ده، وهعمل من اولها شخصيه الزعيم انور السادات.
2: بالظبط، كان حلم كمان بالنسبه لي. فللاسف مشيت، المسلسل وقف، فما رجعتش تاني طبعا، لان مش هرجع بقى تاني اقول انا المسلسل وقف فارجع اشتغل تاني. فخدت القرار من المسلسل ده لما ما حصلش نصيب ان انا هبقى ممثل، وفعلا بدأت بقى المشوار وبدأت الرحلة
1: من هنا.
2: من هنا، من عند ال
1: أنور سادات كان ليه دور، بيلعب دور في حياتك
2: بالظبط.
1: أكيد. أنا قلت في المقدمة إن نجومية حضرتك ما جاتش بالساهل وجات بصعوبة جدا. إيه أسعد وأقصى اللحظات اللي مرت بيها؟
2: أقصى
1: اللحظات اللي مرت عليك؟
2: والله كتير، يعني كتير. أنا مش عايز أفتكرها علشان أنا من النوع اللي بنسى، يعني ما بفتكرش حاجة وحشة حصلت،
1: أحسن.
2: وما بفتكرش حد ضايقني، مش بفتكر، بحب دايما أرمي ورا ظهري. فلا، كان في صعوبات كتير في المشوار، وكان في حاجات كتير صعبة، وكان في محطات كتير ومطبات كتير، وقعت وقمت وقفت وقعدت وعملت لحد ما الحمد لله. يعني هو المرحوم خالد صالح دايما كان يقول لي انت عنيد، فأنا كنت عنيد علشان أحقق حلمي، والحمد لله. يعني يا رب أكون كويس، ويا رب أكون جيت في الوقت المناسب. وبرضو بوجه دعوة لكل الشباب الموهوب اللي عنده حلم في أي مجال، إن هو يكمل ويخليه عنيد
1: ويعافر. هي الدنيا كلها معافر،
2: وما يقولش بقى أنا وبتاع لا، أكمل وعافر، ولو المكان ده مقفول روح افتح باب تاني وكمل فيه. وطول ما انت بتعافر وطول ما انت بتكافح اكيد هتوصل للي انت عايزه في يوم من الايام.
1: لكل مجتهد النصيب.
2: مظبوط.
1: ده اكيد.
2: مظبوط.
1: هل في مشهد حضرتك مثلته قلب معاك بجد؟ يعني نمت مثلا في تصوير بجد، عيطت في مسلسل بجد، حصل لك كده حاجه قلبت بجد؟
2: كتير.
1: زي ايه؟
2: كتير. عشان كده لسه كنت بقول لحضرتك من شويه ان انا الحياه بالنسبه لي هي التمثيل، والتمثيل بالنسبه لي هو الحقيقه.
1: دي الجملة دي هي بطل حلقتي النهاردة والله، يعني دي جملة مهمة جدا.
2: فكتير مشاهد كتير كانت في التمثيل حقيقية. يعني مثلا مشاهد كتير في جعفر العمدة، كان مثلا أنا لما والدي توفى ما عيطتش، لما رحت أزور والدي في جعفر العمدة في المقابر عيطت عوضا على اللي أنا ما عيطتوش في الحقيقة، عيطته في المسلسل.
1: افتكرت واسترجعت
2: ان انا ما عيطتش في الحقيقة فعيطت في الخيال. مشاهد كتير جدا مش حاضرني دلوقتي، بس في مشاهد كتير جدا
1: غير العياط. طب نمت راح عليك نوم بجد؟
2: لا، مش نوم بجد، ما بيبقاش نوم بجد، بس انت بتحاول توصل لان انت فعلا لسه صاحي، او ان انت نايم فعلا. يعني دي بقى ادوات الممثل اللي بيقدر يستخدمها. في مشهد تاني في مسلسل جعفر العمدة كان في عياط، المفروض نعيم بيكلمني الفنان عصام السقا، وانا عايز اعيط ومش عارف اعيط، وفي الوقت ده كانوا عايزيني في مسلسل تاني والمواعيد متضاربه،
1: مخك مش مركز،
2: فمش عارف اعمل ايه، فرحت معيط. طب والله
1: يعني مبهدلني معاهم فهعيط على همي. ايوه
2: بالظبط. هو الواحد بس بيحاول يطوع الظروف اللي حواليه جوه الشغل وجوه المشهد وجوه الحاجات، والحمد لله الحاجات دي بتخلي الناس تقول لي احنا مصدقينك، وبتخلي الواحد بيطلع حقيقي. فمجهود مبذول نتيجته الحمد لله بيبقى ثناء من الناس ونجاح. يا رب دايما ناجحين ومبسوطين وفرحانين.
1: ايه اكتر حاجه عمل حببك في الشغلانه دي كلها؟ مسلسل، فيلم شفته كده وحسيت ان هو ده اللي عمل الشرار عند احمد فهيم، انا عايز ابقى في الشغلانه دي؟
2: الأفلام بتاعتنا القديمة،
1: الأبيض والأسود.
2: يعني مثلا في فيلم بالنسبة لي ده أيقونة، يعني الزوجة الثانية،
1: شادية ورشدي أباظة.
2: لا، مش شادية
1: الزوجة الثانية، سعاد حسني. الثانية الزوجة 14 الزوجة الثانية ده سعاد حسني وصلاح منصور
2: وشكري سرحان
1: سناء جميل
2: رحمة الله عليه، والأستاذ سناء جميل العظيمة. فيلم أفواه وأرانب بالأستاذة فاتن حمامة والأستاذ محمود ياسين. أفلام كتير من حياتنا ومن الحاجات اللي احنا شفناها. اتأثرت طبعا بالأفلام القديمة، وزي ما قلت حضرتك حبي للشغلانة من وانا طفل بتفرج وبشوف، وزود الموضوع ده أكتر لما بدأت أتفرج على المرحوم خالد صالح بما أنه خالي وبشوفه بيمثل، والجامعة ومسرح الجامعة ومسرحيات في الهناجر والطليعة والقومي، وبداية احترافه في السينما والدراما. فكل الحاجات دي حببتني في الشغل، وارتباطي بالشغلانة من زمان، يعني أكتر من 20 سنة في الشغلانة، فارتباطي بيها ارتباط وثيق، وحاسس ان انا جزء من الشغلانه
1: دي.
2: بالظبط.
1: نفسك ايه في الصناعه دي؟ يعني بتامل ايه اللي يتغير فيها يخليها افضل؟ نفسك ايه اللي ممكن يبقى احلى عشان يخليها تبقى افضل الصناعه دي؟ صناعه مهمه طبعاً. دي فن وثقافه، يعني احلى حاجه في الدنيا
2: طبعا، دي حاجه
1: بتشكل وجداننا.
2: انا لما حد بيقول لي يا فنان بتخض، لانها كلمه كبيره، مش كلمه سهله، وما بفرحش بيها وبتغر ولا حاجه. كلمه تقيله ان حد يقول لك يا فنان، بقعد افكر فيها. طب الفنان ده لازم عنده مسؤوليات وعنده حاجات تجاه الناس لازم بيقدمها، يا رب اكون قدها. نفسي كل موهوب يتحط في مكانه. وبما اني عندي مشوار طويل مع التمثيل وكان نفسي امثل، فدايما بحس بالموهوبين
1: اللي عندهم حاجة ومش عارفين يوصلوا
2: يروح فين يعمل ايه. دي قاتلة. يعني لما يكون عندك موهبة ومش عارفة تخرجيها ومش عارفة تروحي فين بالظبط، دي حاجة صعبة جدا. فنفسي كل موهوب في كل المجالات يلاقي الفرصة، سواء في الفن، سواء في الرياضة، سواء في أي مجال، يلاقي المكان اللي يروح ويلاقي الناس اللي تشوفه ويلاقي العين اللي تقدمه. فيا رب كل موهوب يحقق حلمه في مصر إن شاء الله.
1: يا رب. طب أسئلة بقى عن الأعمال، أوكي؟ لو هنتكلم على under age وتحت السن، تفتكر إيه الفرق ما بين مراهقتك والمراهقين في under age أو الجيل الحالي؟
2: لا، فرق كبير طبعا.
1: أوي.
2: فرق كبير جدا، فرق زمن وفرق إمكانيات وفرق توقيت، يعني فرق حاجات كتير قوي. يعني زماننا احنا كان كل همنا ان احنا نروح المدرسة وناخد المصروف ونلعب كورة ونلبي رغباتنا، يعني حاجات كانت بسيطة جدا. الجيل دلوقتي اللي موجود دلوقتي غيرنا تماما، مع طبعا السوشيال ميديا والحاجات اللي موجودة دلوقتي ما كانتش موجودة على أيامنا.
1: بيروح المدرسة بالتليفون.
2: بالظبط. وبيروح وبأوبر وحاجات كده. فلا، اختلاف تام طبعا. وبس أنا يعني بشفق عليهم. يعني في ناس تقول لا، الولاد دول ما عندهمش، مش مسؤولين كده وما عندهمش حمية. لا، هم مظلومين جدا. احنا على أيامنا مثلا كانت الإمكانيات قليلة، بس كان في فن مثلا، كنا بنتذوق الفن اللي شكل وجداننا، بنسمع مزيكا حلوة، بنتفرج على أفلام حلوة، بنشوف مسلسلات حلوة. فلما كبرنا هو ده اللي شكل وجداننا وخلانا نقدر نتعامل وأثر فينا، بنتعامل
1: فيه. وتقدر تفرق ما بين الحلو والوحش.
2: مظبوط.
1: هو ده حقيقي.
2: إنما هم حبايبي دلوقتي، الجيل الموجود دلوقتي مع اللي موجود حوالينا، طبعا في حاجات كتير حلوة، بس للأسف في حاجات كتير مش كويسة. دي برضو بتأثر عليهم، فهم مشتتين. فيا رب يركزوا كده ويبقوا حلوين، وربنا يساعدهم إن شاء الله، ونشوف جيل طالع متميز وموهوب في كل المجالات إن شاء الله.
1: يا رب عايزين أجيال كويسة. إيه أكتر صفة في محفوظ في أندر إيج كانت مستفزة بالنسبة لحضرتك؟
2: مهمل. الإهمال. هو كان راجل مهمل، وأنا لما قريت يعني الورق حسيت
1: كان باين في الورق.
2: كان باين ان هو مهمل طبعا، سايب مراته وسايب بنته وبياخد فلوس من مراته ومش بيسأل على بنته. فده نوع من انواع الاهمال، ومش اي اهمال، ده اهمال بالدرجة الاولى، ان هو يهمل بيته ويهمل بنته كمان. فده نموذج موجود في المجتمع طبعا، وبنسمع عنه كتير. فاستفزني بصراحة الراجل المهمل ده. والحمد لله يعني عملته بالشكل المطلوب، والناس كانت مبسوطة، وكان جسر برضو تواصل بيني وبين الشباب، الجيل اللي في الصغير ده، كلهم شافوني السنة دي وكلموني ويا محفوظ وهنا فين. فالحمد لله المسلسل كان مسلسل جميل، والدور كان كويس وعجب الجمهور.
1: حبيت الدور ده، وحبيت ان الصدى اللي اخدته من اندر ايج او تحت السن
2: جد،
1: لانه كان فعلا مسلسل حط ايده كده على مناطق في بعض منها طبعا موجود، في ناس اتعاطفت مع البطلة وفي ناس كرهت البطلة فرح يوسف الام. حياتك وانت بتقرا كنت شايفها ايه؟ هل كنت شايفها مذنبة ولا كنت شايفها غلبانة ولا كنت شايفها ازاي الام اللي بالشكل ده؟
2: انا اتصدمت فيها. لا طبعا مذنبة طبعا، مش ما ما ما ما فيش حاجة تعفيها من المسؤولية، لان هي كأم، حتى لو ابوها جوزها مهمل، حتى لو عندها مشاكل، هي كأم واجبها ان هي تحافظ وتخلي بالها من بنتها. ودايما الام بيبقى عليها دور اكبر من يعني انا دايما بقول ان الست دورها اكبر بكتير من الراجل. الراجل بيخرج بيشتغل بيوفر حياة كريمة لبيته، الأم لا، الأم بتربي وبتعلم وبتوفر الهدوء للمكان، لا الأم مسؤوليتها أكبر
1: والله، وبتشتغل كمان وبتعمل كل
2: طبعًا
1: حاجة
2: طبعًا.
1: موضوع صعب تقيل،
2: فطبعا لا الأم والست المصرية طبعا دورها أكبر بكتير ودورها مهم جدا. فلا هي كانت ست مهملة برضو زيها زي محفوظ، ونتيجة الإهمال ده هو اللي عمل كده في البنت.
1: أكتر مشهد بتحبه المحفوظ في تحت السن؟
2: أكتر مشهد
1: أو بتحبه أو كان صعب؟
2: كان
1: أو
2: صعب، كان الخناقة اللي بيني وبين الأستاذة فرح يوسف.
1: هايلة فرح كانت
2: جدا جدا،
1: كنتوا تجننوا مع بعض
2: جدا. الأستاذة فرح يوسف ممثلة جميلة جدا وممثلة موهوبة وشاطرة، فكانت أغلب المشاهد اللي بيننا فيها صدق وفيها إحساس. والحمد لله المسلسل يعني طلع بالشكل الكويس ده.
1: فاكر مشهد المشرحة؟
2: طبعا
1: ده كان مشهد مؤلم. صعب جدا،
2: كان مشهد
1: المشاهد الصعبة،
2: كان مشهد مؤلم جدا وأنا كنت مصدق جدا برضو كالعادة أن أنا في مشرحة وأن دي جثة طالعة وأن أنا بشوفها، وهي كمان الأستاذة فرح موهوبة يعني، فبرضو كان نفس الإحساس عندها. وبعدين قعدت تضربني لما خرجنا بره، أنت السبب أنت السبب، من كتر الضرب اللي بجد لقيت بقى حاجات هنا
1: زرقاء
2: بس تمام يعني. بس هو مسلسل قاسي يعني بيناقش قضية مهمة، ويا رب نكون وصلنا للأهل ان هم يهتموا بأولادهم ويخلوا بالهم اكتر من كده يعني.
1: الفنان فنان، وفعلا قلت كلمة فنان دي في كلمة كبيرة جدا، الفنان أحمد فهيم. قلت لي يمكن من أول ما بدأنا الحلقة دلوقتي سمعتها كذا مرة، اللي بجد الدور لما أخدته بجد، لما مثلته بجد، لما أنت من الشخصيات اللي فعلا بتغوص جدا في الشخصية اللي بتجيلك وبتبقى أنت هي يعني. أنا حسيت كده دلوقتي من كلامك، إيه أصعب شخصية مرت عليك اللي ما كنتش عارف تطلع منها أو أثرت عليك جامد جدا؟
2: سيد العمدة.
1: سيد العمدة
2: لأنه كان شخصية صعبة جدا بالنسبة لي، والوقت كان قصير جدا قبل التصوير، ما لحقتش أحضر. أنا عرفت أن أنا هصور قبل التصوير بيومين. الأستاذ محمد سامي كلمني، يا فهيم أنت هتصور معايا بعد بكرة، وحكالي الدور، فكنت رايح ولسه
1: بعد
2: مش
1: بعد بكرة.
2: بعد بكرة
1: وطلعت بالبراعة وبالدور حلو كده.
2: الحمد لله. فكنت رايح لسه مش عارف حاجة، خدت وقت على بال ما قدرت يعني أشوف السيد العمدة ده شكله عامل إزاي. وكان عنده بقى حاجات كتير بقى سيد العمدة، احنا شفنا كان عنده
1: كتير في الآخر نفسية. كمان المشهد الأخراني فكان ليه ما هي حاولت ترجع لك تاني
2: بالضبط يعني. يمكن المسلسل ده أنا قعدت بعيد عن أولادي وعن بيتي حوالي شهرين شهرين ونص، مش بشوفهم، منعزل تماما عن الحياة الاجتماعية علشان أبقى موجود أنا وسيد العمدة لوحدينا. وقعدت شوية بعدها والحمد لله دلوقتي مبسوط على قد ما كانت المجهود كبير، على قد ما النتيجة على قد المجهود، والحمد لله يا رب دايما بنشتغل وبنتعب وبنلاقي نتيجة حلوة.
1: نتيجة حلوة طبعا، ده أحلى حاجة في الدنيا
2: طبعا.
1: أما تشتغل
2: طبعا
1: وتلاقي نتيجة حلوة، تحس إن المجهود ده جيب فايدة
2: بالزبط.
1: إن الناس اتبسطت
2: بالزبط.
1: الناس عرفت الشخصية، ده مهم جدا.
2: وكمان بتشتغل حاجة بتحبيها، دي نعمة كبيرة من عند ربنا.
1: ده حقيقي
2: الحمد لله.
1: ست أعمال، حوالي ست أعمال مع محمد رمضان تقريبا.
2: والله
1: أسطورة،
2: ابن حلال الأسطورة، جواب اعتقال، برنس
1: جعفر العمدة، البرنس
2: جعفر العمدة،
1: كتير.
2: الحمد
1: سر التكرار؟
2: لا خالص والله.
1: ولا مع محمد رمضان ولا محمد سامي ولا يعني؟
2: لا خالص، ما هو في أعمال مش الأستاذ محمد سامي يعني. مثلا ابن حلال مش الأستاذ محمد سامي،
1: مش محمد سامي صح.
2: هو لا بالصدفة يعني، هو بتصادف يعني رحلة الأستاذ محمد رمضان بتصادف رحلة برضو رحلتي برضو بداياتها برضو، كنا مع
1: نفس
2: بعض
1: الوقت.
2: نفس الوقت فاشتغلت معاه حاجات. وبعدين طبعا الأستاذ محمد سامي ليه فضل كبير عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى، إن هو شافني وقدمني واقتنع بيا، ويا بخت الممثل اللي مخرج يشوفه وأنا ما شافنيش أي حد، أنا شافني الأستاذ محمد سامي فقدمني في حاجات كتير، وكان ليه فضل إن أنا أبقى موجود وأبقى واطلع اللي جوايا زي ما بيقولوا يعني. فهو مش ما فيش سر في عدد الاعمال على اكتر ما هي على مش اكتر من ان هي صدف وتوفيق يعني.
1: جعفر العمده فعلا الاقرب لقلبك
2: ها؟ هو يعني زي ما
1: يعني شكله كده يعني حسيت كده قريب لقلب حضرتك
2: يعني انت حضرتك بتقولي تتعبي في شغلك وتقولي امتى بقى مش عارف الناس تعرفني وامتى وامتى يعني الصوره هتكتمل. فهي الصوره اكتملت الحمد لله في جعفر العمده. وكمان ليا في موقف في جعفر العمده برضو من المواقف، كنت دايما لما اسمي بيبقى مش موجود في التتر او في الافيش زمان كنت بقعد اقول لنفسي، كنت بتضايق وبعدين اقول لنفسي ما تتضايقش، هما هيجي عليهم يوم وهما اللي هيحطوا اسمك، فما تقولش حتى انت ما يعني ما كنتش بروح
1: من المنتج او من المخرج، ما كنتش بتقولها،
2: ما كنتش بقولها،
1: كنت بتضايق جواك،
2: كنت بتضايق جوايا بس بقول لنفسي هما هيجي يوم وهما اللي هيحطوا صورتك وهما اللي هيحطوا اسمك. والحمد لله اليوم ده جه في جعفر العمده واتحط صورتي في الافيش، وكلمني الفنان الجميل احمد داش قال لي بعت لي الافيش على الواتساب ففتحت شفت الصوره، ودي كانت لحظه من اللحظات برضو اللي هي بصي يا استاذه انجي انا مقدر كل لحظه حلوه حصلت لي في الشغل هنا، مقدرها جدا لاني تعبت جدا علشان اوصل للحكايه دي. ممكن لما الحاجه بتحصل سهل شويه ما بنحسش
1: بنقدرهاش
2: ما بنقدرش اللي بيحصل حوالينا. يعني اول مره يجي لي كرفان، انا فاكر المره دي اول مره
1: كانت في اي عمل،
2: كانت في مسلسل اللي اسمه طاقة نور مع الاستاذ هاني سلامه واخراج الاستاذ رؤوف عبد العزيز. اول مره اروح التصوير الاقي ليا كرفان واسمي محطوط عليه، وقفت شويه عند اللحظه دي، ما فتحتش الباب ودخلت وبتاع وانا الفنان وصلت، لا وقفت شويه وبصيت على اسمي، مع اني مش يعني لما كنت بشتغل مع المرحوم خالد صالح كان ده العادي، وبروح الاقي الكرفان بتاع الاستاذ موجود يعني حاجتي برضه.
1: بس انا لما تبقى حاجه بتاعتك انت لوحدك ليها احساس تاني
2: بالزبط.
1: وخصوصا بعد تعب
2: بالظبط. فكل لحظه حصلت حلوه في الشغلانه انا ممتن ليها جدا ومقدرها جدا. وده اللي بقوله، كل ما بتتعب كل ما بتنجح كل ما بتحس بطعم النجاح ده، وكل الحاجات اللي حواليك بتحس بيها، مش بتحس ان انت بقيت مشهور او بقيت فنان، لا انت بتبقى مقدر لكل لحظة بسيطة في حياتك.
1: يعني كل الناس تسمع الكلام ده خصوصا النجوم الجداد او الشباب الجديد طبعا، لان ده كلام مهم جدا اللي حياتك بتقوله. في ناس بتاخد الموضوع كده وخلاص، حتى يمكن بحكم ان سنهم صغير
2: مزبوط.
1: بس لا، ان انت فعلا لما تفاصيل كده صغيرة تلاقي اسمك مكتوب على كرفان على اوض في اوضة، دي حاجات بسيطة بس بتفرق جدا للبني آدم نفسه
2: طبعًا.
1: حاجات إنسانية جدا بتفرق، بتبقى بعد الشقة زي ما بيقولوا.
2: طبعا يا رب كل الشباب الحلوين، عندنا شباب حلوين طالعين وإن شاء الله يكونوا مقدرين جدا للمكانة اللي هم فيها، ويبقى عندنا نجوم في المستقبل حلوين إن شاء الله.
1: لما بتحس إن جملك وخصوصا في جعفر العمدة برضو بتتحول لترند وبتبقى بقى ترند، بتعمل ايه؟ يعني جملك دلوقتي بقت بتتعاد وبيتعمل عليها وكلنا بقى بنقعد نعملها على التيك توك والحاجات دي.
2: والله يا استاذ انجي انا ما بعرفش ان انا ترند، يعني انا في جعفر العمده الناس كانت بتقول لي انت ترند النهارده، انا ما كنتش اعرف في الوقت ده يعني ايه ترند،
1: يعني
2: إيه اصلا ترند. فمش واخد بالي يعني، ما بلتفتش عند الحاجات دي. موجود وناس بتكلمني ويبعتوا لي وعلى الانستجرام وعلى الفيسبوك، بس انا ما
1: مش هو ده
2: اللي انا عايزه. انا عايز اشتغل، هات لي ورق حلو وهات لي دور حلو وشخصيه حلوه، انا عايز اشتغل. مش
1: ده بقى صعب اللي حضرتك لسه قايله دلوقتي، هات لي ورق حلو هات لي دور حلو، صعب؟
2: والله مش صعب، لا موجود وموجود ادوار كتير حلوه
1: وورق حلو
2: طبعا الواحد
1: انا وقفت عند ورق حلو
2: طبعًا.
1: اصل الورق دي بتبقى صعبه
2: طبعا
1: كل يعني الورق
2: دي تبقى هديه للممثل لما بيجي لي دور فيه زي دور محفوظ مثلا في اندر ايدج الاب المهمل ده، انا بحب اعمل الحاجات اللي هي اللي فيها مشاكل وفيها مآسي وفيها ظروف صعبه بما ان يعني تعبت على بال ما وصلت يعني. فبحب اعمل النوع ده من الشغل، وكل ما يكون الورق مميز وكل ما يكون الدور حلو والخيوط موجوده في كل مكان والشخصيه متكامله
1: مرسومه حلو
2: متكامله الاركان كمان ومرسومه حلو، ده يستفز الممثل ويخليه يطلع احسن حاجه عنده يعني.
1: بس هو ده دي مشكلتنا يا استاذ احمد. احمد فهيم، احنا مشكله هذا الزمن الورق الحلو. يعني ما بتقعد تتفرج على اعمال لسه من قريب جدا بتلاقي، انا والله كنت لسه اخر مره عماله بتفرج بقول هم ازاي كانوا بيكتبوا الكلام ده، وكان ده اللي حوالينا وكان ده العادي.
2: المعطيات اتغيرت والزمن اتغير والفكر اتغير والناس،
1: بس الكلام بقى اضعف. يعني دايما اقول لهم على فكره لو انا بتكلم مع حد انا وهو كده هنبقى حوارنا ده اقوى من اللي مكتوب. هو في ايه اللي حصل؟
2: مزبوط.
1: وفي جمل بتقعد تتكرر تتكرر، تحس بفقر في الورق.
2: مظبوط.
1: يا كتاب اكتبوا اكتبوا
2: يا ريت،
1: ومش من على اللابتوب ارجوكم اللي سامعني،
2: ولا انزلوا من على اسمه ايه جي ايه
1: تشات جي بي تي. هم لو قالوا للتشات جي بي تي على فكره الناس هيكتب لهم، هيكتب لهم احسن على فكره بقى كمان. تصدق يعني ارجوكم انزلوا اكتبوا. الكتاب الكبار اللي احنا عايشين على اعمالهم ده ما جاش برضو من فراغ، الناس دي كانت بتنزل جوه الشارع
2: وكانت بتقرا كمان. الناس دي كانت بتقرا ومطلعه يعني الشارع يمكن اتغير زمان عن دلوقتي. فهو ممكن يكون بيكتب دلوقتي،
1: ما كل هي لغه الشارع بتتغير
2: بالظبط،
1: فلازم تنزل تشوف بيكلموا ازاي،
2: ولازم تقرا كمان عن زمان علشان توصل الماضي بالحاضر في الكتابه. فان شاء الله باذن الله، لا انا يعني متفائل مع كل اللي احنا بنقوله ده، بس متفائل باذن الله ان يبقى عندنا نجوم شطار وعندنا كتاب شطار.
1: كتاب عندنا والله، مخرجين وعندنا ممثلين وعندنا كتاب، وفي منهم قاعد في بيته. يا جماعة نزلوهم من بيتهم شوفوا كاتبين ايه في الدرج. يعني ده بجد انا ده بيوجع قلبي والله.
2: ما لسه كنا بنتكلم فيه، يا رب كل موهوب يلاقي مكانه ويلاقي المكان اللي يقول انا، يقول من خلاله انا موهوب يعني. ان شاء
1: يا
2: الله
1: رب.
2: شاء
1: يا
2: الله.
1: رب. اول مرة وقفت قدام الكاميرا قدام خالد صالح، وحشني قوي.
2: وانا كمان
1: بفتكر دلوقتي أول لما جبت سيرته دلوقتي، يوم عزا يوسف شاهين اللي كان معمول في برضو في الاستوديو اللي في شارع الهرم، استوديو نحاس،
2: استوديو الأهرام،
1: الأهرام أو النحاس مش فاكرة. وعندي لقاء كنت عاملة مع خالد هوريهولك بعد ما نخلص. الكلام حلو قوي قوي قوي قوي، ألف رحمة ونور عليه.
2: ألف رحمة ونور.
1: أول إحساس كده كان مسيطر على حضرتك أول مرة وقفت قدام الكاميرا قدام خالد صالح؟
2: رعب طبعا، رعب، لأنه هو بالنسبة لي كان أنا يعني الأستاذ اللي بتعلم منه، اللي بشوف العالم ده من خلاله. فكان رعب بالنسبة لي لأنه كان تحدي كمان. أنا عايز، هو دايما كان يقول لي عايز أسمع الناس بتقول عليه كويس، ففكرة أن أنا أبقى كويس دي يعني كان
1: عايز توصلها له،
2: عايز أوصل له أن أنا كويس. فهو كمان رحمة الله عليه كان مثال للالتزام، شهادتي مجروحة طبعا، فكنت أنا دايما طول الوقت بحاول أبقى ملتزم علشان أوصل للحالة دي. فده كان في مسلسل سلطان الغرام.
1: الله.
2: وكان في مشهد كده عملته، ودي كانت أول مرة، والحمد لله يعني هو قال لي كويس. قال لي كويس.
1: وداعه كان قاسي، أقدر أقول كان من أو كان أقصى وداع بالنسبة لك وداع خالد صالح؟
2: ما كنتش فاهم حاجة، ما كنتش مصدق، وكنت
1: بس حصل بسرعة قوي كمان.
2: حصل بسرعة،
1: هو كان تعبان بس هو حصل بسرعة يعني، ما كناش متخيلين كلنا، فكان شوك.
2: مظبوط، حصل بسرعة ومن غير ما ناخد بالنا يعني. يعني الأحداث كانت بسرعة جدا، وما كناش الواحد ما كانش واخد باله، وزي اللي مضروب على دماغه زي ما بيقولوا كده بالبلدي. فأنا ما كنتش يعني، أنا زي ما قلت حركة، أنا في الحياة بالنسبة لي هي التمثيل. فكنت حاسس ان انا في مشهد مش في الحقيقة،
1: مش في الحقيقة.
2: حتى ليا صورة في جامع عمر مش موجود في الحقيقة، ماشي وسط الناس، اللي هو انت ماشي في وسط الناس بس هو احنا فين، الناس رايحة فين. احساس اي حد بيموت له اب او خال او اخ او حد عزيز عليه في لحظة كده بيبقى هو مش موجود في الحقيقة يعني. فألف رحمة ونور، ربنا يرحم حبايبنا كلهم ويبارك في الموجودين يا رب.
1: يا رب. على المستوى الإنساني قول لي تأثير خالد صالح على أحمد فهيم.
2: كل حاجة، لو في حاجة حلوة تبقى من مرحوم خالد صالح.
1: لفيك حاجات كتير
2: الحمد لله.
1: والله يعني أعتقد التزامك وتقمصك للأدوار، وممكن أقولك على حاجة، بعد ما عرفت إن هو قريبك، إن هو يبقى خالك، بقيت أحس إن فيك حاجة منه، تخيل.
2: ما هو
1: أنجي
2: هو اللي مشكل وجداني يعني. أنا انا هو اللي مربيني. لما كنت بعمل مثلا مشكله مع في البيت مع اخواتي
1: هو اللي يجي يصلح يلحق الموضوع
2: يصلح الحاجه اللي باظ، مش بابا ولا اخويا الكبير.
1: أيوة.
2: كان هو دايما يعني هو اللي مربيني كمان، فلا هو مؤثر فيا في كل حاجه، علمني ازاي اتعامل مع مع الناس، علمني ازاي اتقبل الاخر، علمني حياة كتير جدا في الشغلانه وفي الحياه عموما. يعني
1: اكتر اعماله اللي بتحبها له؟
2: حاجات كتير لان انا عشتها دم ولحم، يعني عشت كل الاعمال، اغلب الاعمال مع المرحوم عشتها.
1: بس اللي انت بتحب فيها خالد صالح؟
2: في طبعا هي فوضى، ابن الأنصل، الريان، سلطان الغرام. مش عايز انسى حاجة، بس يعني كلهم، لان كلهم يعتبروا اشتغلت فيهم وتعبت وحضرنا وكل الحاجات اللي عملها.
1: هقول لك شوية جمل قالها خالد صالح في أعماله واشوف بقى لو انت فعلا يبقى هو خالك بجد ولا. البلد دي فيها قانون واحد، قانون حاتم.
2: هي فوضى
1: طبعا. اوعى تكونوا فاكرين البلد سايبة، البلد دي فيها حكومة، والحكومة دي هي انا.
2: هي فوضى
1: صح، برافو. انا شايف الكباب رومانسي اكتر من الورد.
2: بعد هند صبري.
1: ايوه
2: الفيلم.
1: ايوه
2: طب فكريني.
1: احلى الاوقات.
2: أيوة.
1: ابراهيم مش هجيب ورد تاني يا يسري.
2: احلى الاوقات.
1: ايوه لا لا اهرب يا ياسين، ربنا معاك.
2: حرب ايطاليا.
1: برافو. في سبب تاني، في سبب تاني.
2: ملاك اسكندرية.
1: ايه ده ايه ده ده لا هو لا خلاص ده هو كده يبقى خالك
2: كده تمام يعني
1: كده تمام. الشعب المصري كله ماسك في ديل الحكومة كأنها أمه اللي خلفته.
2: عمارة يعقوبيان.
1: صح تحفة الجملة دي
2: أوي.
1: الشعب المصري ماسك كله في ديل الحكومة كأنها أمه اللي خلفته.
2: كمان حامل. كمان يا أستاذ إنجي شفت الجملة عاملة إزاي، الكلام عامل إزاي، النطق للجملة عامل إزاي. ما هو مهمة الممثل أن يطفي الحقيقة على ما يقول. يمكن بقول كلام أكاديمي شوي، بس أنا مهمتي كممثل أن أقول كلام مكتوب بس حقيقي أنت تصدقه. فأنا كنت بتعلم كده من المرحوم خالد صالح إزاي ينطق الجملة وتوصل لك حقيقية جدا، وتوصل لك المعنى اللي الكاتب عايز يقوله. لأن الكاتب مهمته بيكتب، الممثل بقى المهمة بتاعته أنه هو ينقل الكلام ده حقيقي للمشاهد. فهيقوله ازاي؟
1: وما بتسمعه بتسمعه بصوت الممثل، بتفتكره بصوت الممثل.
2: مزبوط.
1: يعني دايما بيبقى كده. انا ما بحبش ارسم غير حاجتين، يا ارنب يا ديك رومي.
2: عمارة يعقوبيان.
1: اي كلام عن الامل يبقى نوع من الوقاحة.
2: فبراير الاسود.
1: يا جماعة لا ده يبقى عم وخاله بجد على فكرة. طيب خلاص يعني كده احنا اختبرناك شوية بس اوكي. هنكمل معاك بقى واقول لك حاجة اسمها برا الكادر.
2: طبعا.
1: اوكي برا الكادر. لا احمد فهيم، قلت قبل كده انك ما كنتش ممثل كنت هتبقى لعيب كورة، لو ما كنتش مثلت كنت هتبقى لعيب كورة. اخدت اي خطوات قبل التمثيل في مجال كرة القدم يا استاذ احمد؟
2: وانا طفل يعني وانا في اعدادي كده كنت بروح اختبارات. اشتري استمارة بجنيه وادخل اختبر ويقولوا لي لا مش هتنفع، فوانا خارج اشتري استماره تاني بجنيه.
1: وليه كانوا بيقولك مش هتنفع؟
2: ما هو ده برضو يرجع للي قلناه قبل كده يا استاذه انجي، الموهوب بيروح فين؟ الموهوب في الفن وفي الرياضه وفي كل المجالات. برضو الاختبارات عندنا في الانديه مش على المستوى اللي تخلي الناس تشوف الموهوبين فين. ما ينفعش انا اروح اختبر في نادي فانزل العب 3 دقايق، 5 هنا و5 هنا، وبعدين انت تختار انت شفت ايه هنا وعرفت ازاي ده موهوب من ده. فالاختبارات كانت بشكل مش احترافي تماما. مش هي دي الاختبارات اللي هعرف
1: على اساسه اللي تختار عليه كمان. مش دي الطريقه الصح.
2: مظبوط. فللاسف برضو عانيت في الاول مع الكوره بسبب ان انا مش عارف اعمل ايه علشان ألعب كرة، وبعدين بقى الدنيا راحت في حتة تانية يعني. بس هو دايما الكرة والتمثيل في علاقة وطيدة بينهم. يعني التمثيل فيه هات وخد، الكرة فيها هات وخد. التمثيل فيه ان انت تسمع الممثل قدامك كويس عشان تعرف تكلمه. برضو الكرة لازم تاخد مكان لزميلك عشان يعرف يبصيلك، ففي علاقة وطيدة بينهم.
1: أهلاوي ولا زملكاوي؟
2: أهلاوي.
1: أهلاوي الحمد لله. الله بتبسط قوي. هشام ماجد زملكاوي عشان كل مرة.
2: حبيبنا ده، حبيبنا ده.
1: ده جميل جدا، ده كل ما أتكلم في الكورة أفتكر حلقتي معاه، لأن حلقتي قعدنا كلمنا شوية في الكورة وضحكنا جدا، فدلوقتي بفتكر دايما. هو أكيد سمعني وعارف، لأن دايما كل ما أتكلم في الكورة هو زملكاوي صميم طبعا.
2: وشيكو
1: وشيكو
2: لينا حبايب كتير زملكاوية.
1: زملكاوية طبعا، بس احنا اهلي. اهلي يا هشام معلش. اوكي، هل حاسس انك حققت حلمك في ولادك بخصوص مجال الكورة؟ عوضتهم ده او عوضت اللي انت كنت عايزه؟
2: لا مع ولادك؟ لا، ولادي بعيد عن الكورة تماما يعني. ولادي
1: خالص
2: في بيلعبوا باسكت.
1: ده حاجة تانية.
2: حاجة تانية. وفي الصغيرين بقى، الكبار بيلعبوا باسكت والصغيرين يعني لسه ما اكتشفتش الموهبة عندهم، اللي بترسم واللي بيغني، ويعني لسه 9 سنين فلسه ما.
1: أول مرتب أو أجر أخدته كان من الفن ولا كان من أي مجال تاني؟
2: لا من مجال تاني طبعا، اشتغلت حاجات كتير قبل الفن.
1: عملت إيه؟
2: حاجات كتير قوي أستاذة إنجي، يعني اشتغلت حاجات كتير بس ولا حاجة منهم كنت هكمل فيها. أنا عايز أبقى ممثل، فدايما كنت بشتغل عشان اتعلم، اخد من هنا عشان لما امثل احط هنا في التمثيل.
1: فاشتغل. فاكر اول اجر كان كام؟
2: اول اجر كان 20 جنيه، 15 جنيه باليوم يعني، كنت بشتغل باليوم. اشتغلت حاجة كتير قوي يعني، يعني تفاصيل كتير قوي يعني.
1: شخصيات اشتغلت في حاجات كتير.
2: مظبوط. نفعتني.
1: نفعتك النهاردة اكيد لانك دخلت في عالم.
2: شفت ناس وتعاملت مع الجمهور. اشتغلت في التجارة، اشتغلت في الحلويات. لا اشتغلت شغلانات كتير جدا. خلتني شفت يعني، كنت بشتغل شغلانة من ضمن الشغلانات اللي هو بيقولوا عليه مندوب مبيعات. ان انت بتنزل مكان، بتنزل امبابة، بتنزل عمرانية، بتنزل

0: أنا بعينها. التقليد عموما يعني ممكن أبقى قاعد مع حد دلوقتي وأبقى نفسي أقلده بس خايف يزعل.
1: وبتقلده؟
0: بقلده من وراه.
1: بس بيعرفه؟
0: مش قوي يعني لو لف يعني.
1: طب مين أشطر واحد قلدته؟ قلده لي مين؟
0: أشطر واحد قلدته؟ لا هم مش ناس معروفة والله يعني. مش
1: شخصيات؟
0: شخصيات في الحياة اللي ماشي جنبي.
1: طب والممثلين اللي بتعرفهم أصدقائك واللي بتشتغل معاهم؟
0: بيبقى تقليد مش في الكلام أو بيبقى ماشية، بيبقى حركة لفتة يعني حاجة مميزة عنده. بس
1: مين أكتر حد حسيت إن عنده حاجة مميزة قوي بتلفت نظرك كل ما تقعد معاه؟
0: هو مش من الناس اللي أنا أعرفها. طبعا الفنان الجميل النجم الكبير الأستاذ أحمد السقا.
1: طب ده بيتقلد على طول. ده لازم يتقلد
0: طبعا. ده
1: جميل. يا سقا
0: وش الخير وصاحب فضل، وببعت له ألف تحية من خلال برنامج حضرتك. وناس تانية كتير والله مش حاضرني دلوقتي، بس في ناس في الحياة أكتر بقى. يعني مثلا زمان كان في عم مجدي بتاع الإضاءة. ده الأستاذ شيرين عادل تعرف، كان عنده مشية مميزة جدا، فكنت دايما بحب امشي المشية دي
1: تقلده.
0: وبرضو حضرتك ده نفعني لما مثلت.
1: طبعا.
0: ان انت تمشي ماشية راجل عجوز. ان انت البادي لانجوج اللي بيقولوا عليه، فده نفعني. فموهبة التقليد دي من وانا طفل وفضلت معايا لحد
1: ما كملها معاك.
0: مظبوط.
1: هل في طفولتك كان في شخص في البيت شايف ان عندك موهبة او انك ممكن تعمل حاجة مختلفة؟ حد في البيت كان شايف انك عايز تبقى ممثل؟ كان مقتنع بيك؟
0: لا. كنت بفكر في
1: الكورة،
0: في الموضوع ده قبل ما جيلك
1: بجد. وانت جاي دلوقتي.
0: ان انا دلوقتي بقيت ممثل، فشفت وانا طفل هل الطفل ده كان هيبقى ممثل لما يكبر. فلقيت ان انا كنت بعمل حاجات توصلني لده، فانا اللي كنت عارف، محدش تاني.
1: في البيت ما كانش حد ملاحظ؟
0: لا، في البيت ما كانش.
1: طفل وخلاص.
0: طفل بيلعب كورة، بيضحكنا، دمه خفيف، بس انا الوحيد اللي من وانا طفل
1: كنت حاسس
0: ان عندي حاجة مميزة عن اقراني يعني.
1: وانت قاعد لوحدك كنت بتكلم كده نفسك وتبقى حاسس انك هتبقى ممثل؟
0: مش هبقى ممثل يعني، مش ممثل، بس عندي حاجة مميزة عن اللي حواليا اللي هي بقت التمثيل. ومحدش وهو صغير في السن ده بيعرف انه هو هيبقى كده لما يوصل.
1: صح.
0: او بيعمل كده عشان هو هيبقى كده لما يكبر.
1: صح. الدراسة كانت بالنسبة لك ايه؟
0: كابوس.
1: كنت الشاطر؟
0: لا. انا كنتش بحب الدراسة.
1: كابوس.
0: انا للأسف ما كنتش بحب الدراسة. انا ما بحبش اي التزام يعني، بالذات في الدراسة، ان انا نام بدري عشان اصحى بدري عشان مش هعمل الواجب، ما اعرفش ايه بتاع ده. كان بالنسبة لي كابوس، وبالذات للموهوبين. شوية الدراسة
1: بتبقى
0: يخنق. الموهوب دايما بيبقى عايز في خلال في, في, في, في المجال بتاعه. الموهوب في الفن في الكورة عايز يلعب كورة طول الوقت ويتمرن ويشتغل على نفسه. الموهوب في الفن عايز يمثل ويقرأ كتير ويروح مهرجانات ويروح حفلات ويسمع مزيكا. فعشان كده بقول حتى يعني التعليم ربنا يصلح حالنا،
1: عايز السيستم يتغير.
0: مش عايز اقول يعني
1: انا اللي قلت مش حضرتك.
0: مش عايز اقول بالمعنى ده، بس يا جماعة الرياضة والتعليم دول مهمين جدا. دول يعني حاجتين مهمين.
1: والموسيقى والرسم
0: طبعا،
1: الاكتيفيتيز اللي هي الحاجات دي
0: طبعا
1: مهمة جدا.
0: لازم اشوف وبنبدأ من المدرسة مين الموهوب. ناخده بقى نشوف اللي موهوب في المزيكا نخليه يلعب مزيكا، الموهوب في الكورة نخليه يلعب كورة، الموهوب في التمثيل. فلازم المدرسة عليها دور كبير جدا في اكتشاف المواهب.
1: تلاحظ الحاجات
0: طبعا
1: وتشجع.
0: طبعا
1: لازم تشجع. واللي بيحب البيولوجي اللي هي الأحياء أعتقد يخليه هيبقى دكتور.
0: بالزبط.
1: اللي بيحب الحساب أو الفيزيكس الفيزياء هيبقى مهندس. يعني في حاجات انا ما بضم صوتي لصوت حضرتك يعني، ليت نلاحظ الحاجات دي في ولادنا وننميها ونشجعهم ونخليهم يركزوا فيها اكتر.
0: ثروه قوميه يا استاذه انجي والله بجد. يعني المدرسه بالذات انا بقول لحضرتك بالنسبه لي كانت كابوس، لانها كانت ملزمه جدا بحاجات مش في دماغي انا كراجل موهوب وانا طفل. انا عايز امثل، عايز، انا راجل فنان. فانت لازم تشوف الطفل ده عايز ايه ويحب ايه وتبدا توجهه في الاتجاه ده. مش شرط كل حاجه ورقه وقلم. فيا رب اللي جاي يبقى خير في التعليم والرياضة والفن وكل

0: مجالات إن
1: يا
0: شاء
1: رب.
0: الله.
1: هنرجع أكتر بقى وفيلم في حياة أحمد فهيم الفنان، ونفتكر كده مع بعض الكلام اللي هو قاله عن كلمة فنان. فنان دي فعلا لازم نقف عندها، لأنها فعلا كلمة معناها كبير قوي. نطلع لفاصل ونرجع على طول مع ضيفي النهاردة اللي منورني الفنان أحمد فهيم.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: التاسعة مساء على نجوم فم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزارة البترول تنفي إقرار أسعار جديدة للوقود وتؤكد عدم انعقاد لجنة التسعير حتى الآن.
2: قرار جمهوري بتعيين الدكتور تامر عاطف مدكور رئيسا للهيئة العامة للتأمين الصحي.
1: وزير الخارجية التقي نظيري الهندي والمولدوفي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
2: وزير التخطيط يؤكد حرص مصر على اتساع الشراكة الدولية لتأسيس كيان تمويلي دائم ومستدام.
1: وزير الصناعة تفقد مصنعين لإنتاج الكربون الأسود وإطارات الشاحنة في الإسكندرية.
2: البنك المركزي يقرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19% و20% على الترتيب.
1: وزير التموين يعلن طرح 18 سلعة جديدة ضمن مبادرة خفض الأسعار اعتبارا من الغد ورفع إجمالي السلع إلى 30 صنفا.
2: وزير النقل يعلن بدء تشغيل المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي السبت المقبل.
1: كشف أثري جديد بمنطقة بئر الشغالة بالواحات الداخلة بالوادي الجديد.
2: 12 دولة تؤكد مشاركتها في بطولة إفريقيا لناشئي الريش الطائرة بالقاهرة خلال الفترة من 27 من سبتمبر الجاري وحتى 3 من أكتوبر المقبل.
1: انتهى موجز الأخبار من نجوم فهم. ولمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجومفهم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك.
3: جديد نجوم فهم. عزيز عبدو مفيش غيرك. أغنية جديدة على نجوم فهم.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويف
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: يا حبيبتي ذاكري،

2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام. اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 راس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني هقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا يا

0: لسه مع أسرار النجوم مع إنجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: وبنرجع مرة تانية مع كل مستمعينا اللي بيسمعونا دلوقتي بقى، اللي في الشارع واللي في الدكان واللي على الطريق واللي مسافر واللي رايح النادي، اللي بيسمعونا دلوقتي في العربية وفي كل حتة. ورجعنا لكم تاني وأسرار النجوم النهاردة وعلى الهوا معاكم يوم الخميس، وأنا إنجي علي ولسه مكملة معاكم حلقتي النهاردة مع هذا الفنان اللي حكالي حاجات كتير قوي النهاردة. أنا استمتعت وأتمنى تكونوا انتوا كمان استمتعتوا. فتح قلبه قربنا له ولسه هنقرب له أكتر كمان، الفنان والنجم أحمد فهيم. أحمد لسه مكملين مع بعض، كنا لسه من شوية يمكن أثناء الفاصل كنت بقول لك الراديو الإذاعة تحب تمثل مسلسلات إذاعية، الراديو بالنسبة لك إيه؟
2: الراديو احنا متربيين عليه من واحنا صغيرين، الراديو وفي رمضان وفي كل المناسبات،
1: المسلسل بتاع بعد الأذان
2: والمسلسل اللي بعد الأذان، فالراديو احنا متربيين عليه من واحنا صغيرين. نفسي اشتغل مسلسل إذاعة، ما حصلش نصيب لسه، ما جاليش حاجة، وبتمنى اشتغل راديو ان شاء الله بإذن الله قريب يكون في مسلسل إذاعة، لان هي كمان تجربة
1: ممتعة
2: ومثيرة للممثل، ان انت بصوتك تصنع من الخيال صورة للمشاهد، فتجربة مثيرة بالنسبة لي. أحب إن شاء الله أن أنا أشتغل مسلسل إذاعة قريب، إن شاء الله هعمل كل اللي نفسي فيه.
1: كله جاي ما تقلقش. أكتر مسلسل إذاعي معلم معاك من وانت صغير للنهاردة؟
2: السلطانية عوف الأصيل.
1: أوكي،
2: مش عارف ده الجيل اللي
1: انا مش فاكراه. ده
2: هو عوف الاصيل ده بتاع عنده اولاد ومش لاقي يجيب لهم اكل، فبياخد سلطانيه عشان يروح يجيب لاولاده اكل، فبيروح يركب مركب، فالمركب دي بتغرق وبيطلع على شط في جزيره، فبييجوا الناس ياخدوه يودوه للملك، فايه اللي معاك علشان الملك يسيبك؟ فبيقول لهم معيش غير السلطانيه دي. فالملك بيفتكر ان السلطانية دي زي تاج ان هو جايبها له، فبياخد منه التاج ده يلبس السلطانية الملك ويدوله ذهب وقماش وحاجات ويرجع لبيته واهله غني جدا. فواحد في البلد بيشوف حكايته فبيقول انا هروح للراجل ده واخد معايا حاجات بقى كتير قوي علشان يعني هو خد من ده السلطانية واداله الحاجات دي كلها، فانا هاخد له معايا ذهب وحاجات وكتير جدا وكل ما املك عشان يديني بقى حاجات اكتر. فبياخد كل ما يملك الراجل من ذهب وحاجات تخصه وبيروح الجزيرة دي للملك، فبياخدوه وبيودوه للملك، فالملك بياخد منه الهدايا الكتير اللي هو جايبها له ده، وهو مستني ان هو يديله بقى حاجات كتير اكتر، فبيقول له انا مش لاقي اديلك ايه اكتر من السلطانية. فبيديله السلطانية بتاعت الراجل. فده كان مسلسل بيبين شوية ان احنا يعني الرزق ده اللي ربنا اللي مقسمه للناس وما نطمعش في حاجة بعض. كان اسمه عوف الاصيل تقريبا المسلسل.
1: اعتقد عوف الاصيل. اعتقد. اكتر عادة سيئة عايز تتخلص منها احمد فهيم؟
2: التدخين.
1: دي مش عارف تتخلص منها.
2: مش عارف اتخلص منها يعني، بس يعني عايز كده في يوم وليله ابقى مش بدخن يعني، بس يعني مشكله مش مشكله برضو، احنا اللي نقدر نعمل كل حاجه يعني. عايز ان شاء الله في يوم وليله كده ابقى مش بدخن يعني.
1: اول حاجه بتقول انا هعمل العمل ده اول ما بتشوفها في السيناريو،
2: هعمل ايه؟
1: هقبل العمل ده. وانت بتقرا السيناريو اول حاجه بتشوفها في الورق وتقول انا هعمل العمل ده؟
2: الدور اللي يرضيني وابقى انا راضي عنه وما اتكسفش منه ولا اتكسف منه قدام اولادي ولا اصدقائي ولا الناس في الشارع، هو ده الدور. اي دور بقى هعمله،
1: اي دور
2: هعمله، بس المهم ان انا ما يعني ابقى راضي عن نفسي قدام اولادي والناس واصدقائي وكده يعني. في حاجات في مناطق خطر اخاف اقرب منها يعني.
1: ليه؟ مش انت المفروض بتمثل؟
2: للاسف المشاهد بيشوفنا بعين الدور مش بعين الفنان يعني. مش المشاهد عندنا هنا بيشوف الممثل بالدور اللي عمل يعني، الناس بتنادينا بالشخصيه اللي احنا بنعملها، ما عندناش من الأفق اللي يخلي المشاهد، مش كل الناس طبعا يعني، بس أغلب المشاهدين يعني بيبقوا دايما شايفين يعني ايه، يا عم انت متجوز اتنين يا سيدي ومش عارف ايه يعني بيتوحدوا.
1: في متعة للممثل ان طبعًا. انت بتعمل ادوار مش انت
2: طبعا، ونفسي اعمل كل الحاجات دي
1: يعني،
2: ونفسي
1: طبعًا.
2: ونفسي اي دور يجي لي اعمله، بس في هنا احنا عندنا حاجات خطر ما ما ما, ما اخاف اقرب منها.
1: بقينا
2: ايه ده؟
1: بقينا يمكن
2: بقينا ازاي؟
1: بقينا بنخاف اكتر من السوشيال ميديا.
2: بالظبط.
1: يعني بقت هي مسيطرة علينا
2: بالظبط
1: اكتر من انك تعمل دور حلو او عند عيني جالك دور عايز تعمله بجد. طب بقينا بنخاف، بقت السوشيال ميديا الانستجرام والكلام اللي بيتقال فيه بقى بيأثر.
2: وكمان لو عندنا اولاد، عندنا اصدقاء، عندنا
1: اهل
2: بنخاف على نفسنا وبنخاف عليهم. فللأسف بس هي الحاجات دي اللي بتحكم الواحد شوية، ولكن إن شاء الله يعني تجلنا حاجات كتير حلوة نحب نعملها يعني.
1: وممكن تعمل أي دور صغير كبير، ما عندكش مشاكل في الحتة
2: خالص. زي ما قلت حاجة دي لعبة بالنسبة لي، أنا طفل صغير ودي لعبة بالنسبة لي التمثيل. أي هدية طفل صغير بتجيله بيبقى حبيبها جدا، حتى لو عربية قد كده. فأنا مهمتي بقى أن أنا أخلي العربية اللي قد كده دي حلوة وشكلها حلو وتعجبني يعني.
1: مع كل مخرج بيطلع مناطق جديدة في الممثل، مين المخرج اللي حاسس أنه هيطلع من أحمد فهيم منطقة تانية خالص بقى؟
2: المخرج اللي لسه أنا ما اشتغلتش معاه يعني.
1: نفسك تشتغل مع مين؟
2: والله بصي مش حد بعينه، والله كل الأساتذة الموجودين أنا نفسي اشتغل معهم. سواء الأسامي الكبار اللي كلنا عارفينهم، أول الشباب الجداد اللي طالعين، لأن في جيل طالع من المخرجين كده. أنا بتمنى أشتغل مع كل الناس، لأن كل واحد أكيد هيشوف فيا حاجة، وأنا بحب أتعلم جدا وبسمع وبقول حاضر، ومش من الناس اللي معرفش إيه لا خالص. حتى لو مساعد مخرج بيقول لي نصيحة بحب أسمعها، وبحب أعرف مشاكلي فين والحاجات الكويسة اللي عندي فين. فأنا عايز أشتغل مع كل المخرجين الموجودين ويبقى لي الشرف يعني.
1: اشتغلت في مأمون وشركاء.
2: مظبوط
1: مع الزعيم عادل إمام.
2: مزبوط.
1: التجربة دي كانت عاملة ازاي؟
2: كانت تجربة مهمة جدا في حياتي، ومن التجارب اللي يعني أنا بتشرف إن أنا طبعا اشتغلت مع الأستاذ عادل إمام
1: الزعيم.
2: أنا دايما أنا يا رب يبارك في عمره وصحته، وأنا دايما بقول بحب أقول الأستاذ يعني. طبعا الزعيم طبعاً. بس أنا بحب أقول الأستاذ لأن هو الأستاذ يعني. لما نقول كلمة أستاذ دي بتنطبق على الأستاذ عادل إمام. ليا الشرف إن أنا اشتغلت في مأمون وشركاء، كانت تجربة مهمة، وحصل موقف بيني وبين الأستاذ عادل إمام ما اقدرش انساه لحد دلوقتي.
1: احكيه لنا بليز يعني. اصلا اما شفته اول مره قلت له ايه؟
2: بصي انا شفت الاستاذ عادل امام اول مره في موقف انا لا احسد عليه. كان في مسلسل، وكنت انا في الفتره دي قاعد ما بشتغلش ومعيش فلوس ومعيش اي حاجه ومعيش نجوميه ومعيش شهره ومعيش اي حاجه. فاتصلوا بيا احمد عايزينك يومين تصوير في مسلسل وهتاخد في اليوم كذا. قلت لهم طبعا هاجي. فروحت اصور، بنصور في فيلا في المنصوريه، وانا بعمل بتاع امن، طالع بتاع امن، وفي نار بتتضرب جوه في الفيلا، فانا بجري علشان اشوف صاحب الفيلا اتضرب بالنار. المهم حصل حاجه يعني معينه، فالمخرج زعق لي وقعد يزعق. وبعدين انا قلت رحت انا قايل حاجه، فالموضوع كبر، فبقى بيزعق في المايك بصوت عالي جدا. فوقفت عمال افكر امشي
1: ولا كمل.
2: طب ما انت لو مشيت تبقى انت مش مقدر النعمة، ولو قعدت تبقى انت الراجل زعقلك. طب ايه؟ فحكمت عقلي شوية وقلت لا، انت طالما جاي علشان تشتغل كمل واشتغل. وفضلت واقف، بس واقف وانا مهزوم. فواقف في المكان اللي بصور فيه، بنعيد بقى المشهد بعد ما زعقنا مع بعض، بنعيد. فواقف مهزوم، والجو كان مطر وخارجي ومبلول، والدنيا شتا وساعة وفي المنصورية، وبكلم ربنا يا رب نعم انت يا رب يا مش الحاجات دي بقى يعني. ببص لقيت الأستاذ عادل إمام جاي من بعيد ووراه ناس كتير قوي. أستاذ عادل إمام مش ازاي؟ طب جه هنا ازاي؟ لابس تريننج و وحاجه كده وايس كاب والدنيا كانت ساقعه وجاي ماشي ماشي والناس كلها ماشيه وراه سابوا المسلسل وماشيين وراه ووقف قدامي الاستاذ عادل امام وقال فين المخرج اللي هنا؟ فالمخرج جال وقال له ايوه يا استاذ. قال له بتزعق ليه؟ قال له يوم صعب وعندي مطر ومش عارف. قال له ما زعقش تاني، لو زعقت همشيك من هنا. ومشي الاستاذ عادل امام. فبصيت كده قلت سبحان الله، ربنا بعت لي مين
1: يعني يجيب لك حقك مين؟ في ساعتها.
2: فده كان اول مره او اول موقف مع الاستاذ عادل امام. وبعدين رحت اعمل مأمون وشركاء. الناس كلها خوفوني، وايه ده وتشتغل مع الاستاذ عادل امام، دي مسؤوليه وحاجه صعبه وبتاع. فانا قلت بيني وبين نفسي ده الاستاذ جالي في موقف ربنا كان بعت لي الاستاذ، فما ازاي اخاف منه. فتعاملت مع الاستاذ من هنا ان هو لا ده يعني مش هخاف منه. وفعلا الاستاذ شاف ده فيا وكان مبسوط بيا.
1: قال لك ايه؟
2: هو ما قاليش حاجه، هو عمل لي كده
1: بصباعه، رفع صباعه.
2: بعد ما خلصنا المشهد الاستاذ عادل امام عمل لي كده. فدي بالنسبه لي كانت ختم
1: النسر. هو ده ختم بجد اللي هو الباس، انت كده عديت
2: بالظبط، انت كده تمام، انت كده نجحت. كنت مبسوط جدا، وكنت يعني مش قادر اقول لك لما الاستاذ عمل لي كده كنت في حاله من السعاده ان انا كمان واقف قدام الاستاذ الكبير عادل امام. ليا الشرف، ربنا يبارك في عمره وصحته يا رب.
1: الكبار عندنا حلوين قوي.
2: طبعا
1: قوي
2: طبعا بجد واحنا من غيرهم ما نسواش. احنا من غيرهم
1: بس انتوا بتكملوا المسيره يعني، كل الاجيال دي بتكمل مسيره. بس يا ريت يعني يكونوا حاسين بتقل المسيره اللي بيكملوها، انهم بيكملوا بعد عظماء.
2: يا رب يعني نكون خير خلف لخير سلف زي ما بيقولوا. ان شاء الله.
1: فيلم في حياتي، هنتخيل مع بعض دلوقتي ان حياه احمد فهيم هي فيلم، وهسالك شويه اسئله. فيلم بقى طويل. ايه اكتر مشهد كوميدي عدى على حضرتك في حياتك
2: في الحياه؟ مشهد كوميدي في الحياه
1: كلموك عشان دوره، كان قصدهم مثلا احمد فهمي بدل احمد فهيم، حاجات كده حصل لك حاجه كده؟
2: متهيألي حصلت حاجه زي كده. حصلت حاجه زي كده وفي حاجات انا جات لي وبدات اذاكر فيها وبعدين الناس اختفت مش موجوده.
1: بتزعل في الحاجات دي؟
2: كنت بزعل الاول. كنت الاول بزعل لان عايز اثبت نفسي وعايز اقول انا كويس. فلما كان بيجي لي حاجه كنت ببقى مهتم بيها جدا وحاطط امال كبيره عليها. الوقت الحمد لله بقى في حاجات تانية كتير بتحصل، لو ده ما حصلش ده هيحصل، لو ده ما جاش بتعوض في حاجة تانية. فالأول كنت شوية بتضايق، بعد كده
1: خلاص.
2: وأنا ليا كمان موقف مع جعفر العمدة، ده أصلا ما كانش دوري أصلا.
1: ما كانش دورك؟
2: لا.
1: أوف شوف ربنا.
2: بالظبط. ده
1: بتقول أكلمك قبلها بيومين.
2: مظبوط. ده سيد العمدة ده كان دور الأستاذ تامر عبد المنعم، بعديه الأستاذ أحمد فتحي، بعدي انا قبل التصوير بيومين. فانت ما تعرفيش هتيجي منين، وما تعرفيش هتجيلك منين. ممكن دور، ممكن حد يعني، بالمناسبه في صديق لينا حد قال عليه جمله مش حلوه الناس كلها اتكلمت عنه. فانت ما تعرفيش، ممكن واحد يقول لك كلمه تضايقك او يقول عليكي حاجه مش فيكي، وتكون هي السبب اللي تخلي الناس تفتكرك وتشتغل. فكان المرحوم خالد صالح دايما يقول لي ما تعرفش اي لقمه في الرغيف هتشبعك.
1: كلمه مهمه قوي.
2: بنشتغل وبنعمل اللي علينا وبنسعى في الحياه. وما تعرفش رزقك هيجي منين. فخليك كده دايما مقبل على الحياه وعندك يقين في الله ان شاء الله رزقك هيجي لك.
1: يقيني بالله يقين. بتتعامل ازاي مع العدو في حياتك؟ هل بانتقام ولا بتجاهل؟ احمد فهيم
2: أجيب له ورد.
1: العدو؟
2: مش العدو، ما فيش عدو قوي يعني، الموضوع مش بالمسمى
1: اللي
2: ده.
1: يعني اللي هو يعني كده
2: اللي كده ده
1: ورد؟
2: اللي كده زمان انا نسيته. يعني اللي ضايقني زمان في المشوار نسيت ان هو ضايقني.
1: واللي بيضايقك النهارده؟
2: بتجاهله.
1: مش بانتقام؟
2: لا خالص، ما احبش الانتقام وبتجاهل وبنسى. ولما بروح بقول هو اصلا دلوقتي ما بيفكرش فيا، يبقى انا افكر فيه ليه؟ فما بفكرش فيه. وانا عشان شويه يعني بيقولوا برج الميزان ده بيحب السلام وما بيحبش المشاكل. صح. فانا ما بحبش ده اخوض في الصراعات. عايز تثبت لنفسك حاجه، اهلا وسهلا اثبتها. عايز تقول ان انت جامد، ماشي يا عم انت جامد، وفي الاخر سلامك النفسي وليفنا الجميع.
1: هو صح. الله. اكتر مشهد رعب مر في حياة احمد فهيم، مشهد رعب في حياتك؟
2: كتير قوي يا استاذ هنجي،
1: كتير.
2: اه
1: ايه يعني لو افتكرنا مشهد منهم؟
2: يعني مثلا انا عملت حادثة انا واخويا من حوالي 20 سنة، وكنا رايحين شرم الشيخ وتقلبنا في العربية، تقلبت قبل شرم الشيخ بحوالي 60 كيلو، واخويا توفى في الحادثة دي. فده مشهد على طول في حياتي.
1: فاكرها؟
2: طبعا فاكرها ومعايا لحد دلوقتي، وعندي مشكلة مع العربيات طرق، ومع الطرق ومع الحاجات ومع السواقة بسبب الموضوع ده
1: طبعا.
2: فالحمد لله على كل اللي فات، والحمد لله على كل اللي جاي، والحمد لله على اللي احنا فيه.
1: امتى كنت فرحان فرحة هستيرية مش مصدق نفسك؟
2: والله لما بعمل دور والناس بتتكلم عنه كويس ببقى مبسوط جدا وفرحان جدا، بيبقى في مسؤولية يعني. لما مصر، منتخب مصر في كرة القدم بيكسب، سواء كان في كاس العالم اللي فاتت دي او في كاس الامم،
1: كانوا يجننوا في اللي
2: جدا
1: فاتت
2: جدا، وفرحونا وخلونا نهيص وصوتنا يعلى.
1: لعبوا حلو،
2: لعبوا حلو جدا، وكانوا على قد الالتزام والمسؤولية. زي ما اقول لحضرتك، لما الواحد بيعمل دور كويس، لما الواحد بيشوف ولاده بينجحوا وولاده كويسين قدامه، في حاجات كتير قوي نقدر نتبسط وتخلينا سعداء يعني، بس ندور حوالينا.
1: قلت لي ان انت، او انا عارف ان حياتك مريت بظروف صعبة جدا وقاسية جدا لغاية ما وصلت المرحلة اللي انت فيها وبقيت معروف والناس بتشاور عليك. تفتكر اللي فات كان اصعب ولا دلوقتي ممكن يكون اصعب؟
2: والله هو دلوقتي اصعب. يعني لان اللي فات محدش بيلوم عليك،
1: محدش يعرفك،
2: ومحدش يعرفك، فانت في حتة مش باينة. انت دلوقتي وصلت، وزي ما بيقولوا الوصول للقمة سهل، المحافظة عليها اصعب. انت دلوقتي بقيت في مكان الناس عارفاك، الناس بتشاور عليك، فبقى كل حاجة بتصدر منك عليها سبوت. فلازم بيبقى انت عارف بتقول ايه، عارف انت رايح فين، عارف انت بتعمل ايه، قاصد تقول ايه. ما ينفعش اقول حاجة وبعد كده اقول اصلا انا ما كنتش اقصد اقول كده، لا لازم تكون قاصد. ينفعش تقول
1: مش حاسس ان، مش حاسس ان انت ما بتبقى قاعد مثلا زي ما احنا النهارده قاعدين مع بعض في برنامج، ناس كتير قوي بتخاف تطلع في برامج احسن تقول حاجة تتفهم غلط وتتمسك على السوشيال ميديا. يعني فنانين كتير قوي دلوقتي بقوا بيقلقوا قوي لان كل حاجه بقت بتتمسك عليهم، لو قال يمين يبقى شمال، لو قال شمال يبقى يمين. ساعات الواحد بيقول حاجات غصب عنه، بتنفعل في حاجه، بتفتكر حاجه بتقولها بعفويه شديده جدا، بتتكلم براحتك قوي، قاعد مثلا معايا دلوقتي مرتاح خالص سايب ايدك وبتتكلم براحتك. هل النهارده من المنطقي ان انا افضل قاعده لك كده على الواحده وانت بتتكلم وانت في البرنامج؟
2: ما أنا لو فكرت بالشكل ده لا هروح برنامج ولا همثل ولا هنزل الشارع ولا هقابل حد، وهفضل قاعد في البيت قافل على نفسي. اعمل اللي عليك، قول اللي يرضيك، اعمل اللي يمليه عليه ضميرك، وفي الآخر كل واحد يعني زي ما قلت حاجة برضو، سلامك النفسي وليفنا الجميع. يعني طول ما انت تمام وبتقول اللي جواك وبصدر رحب وبصدق، ما يهمكش من الناس، اللي ربنا معاه
1: طبعا
2: بيشوط.
1: طبعا. طيب واي مشهد من حياتك كان كله دراما وعياط؟
2: ده كتير قوي
1: برضو.
2: كتير يا استاذ انجي.
1: الدراما في حياتك كانت اكتر من الفرح؟
2: وكانت مكثفه يعني، كانت في 5-6 سنين كده كان فيهم دراما كتير، خدت الدراما كلها في 5-6 سنين.
1: الحمد لله خلاص راحت ومشت.
2: الحمد لله
1: خلاص كل مش اللي... هتيجي تاني.
2: وحتى لو جه تاني، ما اللي جه خلاص مش هيجي يعني. يعني رحمة الله عليها أمي، بعد وفاة أمي، بعد وفاة خالي، بعد وفاة أخويا، ما عنديش حاجة دلوقتي يعني. ربنا يخلي لي أولادي وزوجتي وبيتي وحبايبي كلهم، ما عنديش حاجة بقى خلاص. عندي شغلي وعندي بيتي وأشتغل وأتعب وخلاص الحمد لله.
1: يا رب. غالي مش غالية، كل الناس غالية طبعا، بس بتحس إن الناس غالية يعني الغالي اما بيروح بتحس بعد كده اللي هو
2: بالظبط. ربنا يهون على كل حد عنده مشكلة او عنده مصاب او عنده حاجة في حياته، ويا رب الناس كلها تشوف خير وسعادة في اللي جاي ان شاء الله.
1: يا رب. حياتك فيها مشاهد حب ورومانسية ولا عملية اكتر؟
2: لا انا راجل بشتغل، مش فاضي للكلام ده خالص.
1: وده وحش؟
2: حلو جميل. حلو جميل، بس احنا انا ما عنديش وقت لكده. انا طول الوقت بفكر وطول الوقت مشغول، وما عنديش استعداد بعد كل الرحلة دي والمكان الحمد لله اللي انا بقيت فيه ان انا اشغل نفسي بحاجة تاخد من اللي انا تعبت عليه. ده حلمي، ده اللي انا حبيته، ده اللي انا تعبت عليه، والحمد لله ربنا كرمني بزوجة واولاد. بحب زوجتي، بحب اولادي، هي دي الرومانسية اللي في حياتي. على الجانب الآخر شغلي هو كل حياتي.
1: هم مقدرين كده في البيت وبيشجعوك وبيساعدوك وبيسندوك في الحتة دي؟ يعني ما يكون جاي لك دور مهم أو دور كبير بيسيبوك خالص؟ يعني أنت قلت مثلا من شوية قبل جعفر العمدة أنا بعدت عن البيت خالص لمدة شهرين، بيستحملوا بقى الحاجات دي؟ مقدرين الشغلانة دي، فاهمينها؟
2: والله في الأول ما كانش يعني طبعا. في الأول كان الموضوع مش سهل يعني. بعد كده واحدة واحدة الدنيا بدأت تهدى وبدأوا يفهموا ويفهموا ان شغلتي صعبة وشغلتي، وانا كمان بشتغل على اعصابي، مش من الناس اللي بتاخد الامور من برة يعني، انا بخش جوه قوي وبخش في تفاصيل. فالحمد لله هم بدأوا يتفهموا ده جدا، وكل واحد عندنا عارف دوره، الام ليها دور، الراجل ليه دور، والاولاد ليهم دور. يا رب الحياة تبقى حلوة ليا ولحضرتك ولكل الناس. يا رب.
1: مين الفنان اللي نفسك كنت تقابله وتمثل معاه تقعد معاه غير خالد صالح طبعا، بس مين النجم اللي كان نفسك تلحقه او لو لسه موجود تقعد وتتكلم معاه؟
2: الأستاذ عمر الشريف الله يرحمه.
1: كان جميل
2: قوي، كنت بحبه جدا كفنان كمان.
1: ما قابلتوش خالص؟
2: لا خالص. خالص
1: كان جميل،
2: بس انا كنت بحبه جدا يعني، كنت بحب اتفرج عليه كمان. كان ليه مدرسة خاصة كده كمان زمان، غير كل الناس، غير الممثلين بتوع زمان، هو كان ليه مدرسة خاصة كده لوحده. يمكن حتى كان في ناس تقول عليه ايه، ما بيعرفش
1: يمثل،
2: ما كانوش فاهمينه. هو كان سابق
1: وقته،
2: كان سابق وقته وكان سابق عصره.
1: اتقالت فين يا صفايح الزبدة السايحة؟ اتقال في اي فيلم ومين اللي قالها؟
2: ده ابن حميدو؟
1: لا. يا صفايح الزبدة السايحة،
2: يا براميل السمنة النايحة،
1: مين اللي قالها؟
2: عبد الفتاح الاصلي.
1: حلو قوي. لو كنت غني، كان من فيلم لو كنت غني.
2: لو كنت غني.
1: الراجل مننا لو مسنا وثلاث ورباع يبقوا تسعة.

0: لما نبطل ندور عليها أو ننساها؟
1: الأستاذ نور الشريف، الأستاذ أحمد زكي.
0: أحمد زكي، النمر الأسود.
1: النمر الأسود.
0: إحنا صغيرين قوي يا سيد. لا يا أمي، إحنا كبار بس مش عارفين نشوف نفسنا. دول اتنين مهمين قوي.
1: دول اتنين مهمين جدا. إحنا صغار قوي يا سيد، دي الأستاذة كريمة مختار.
0: أحمد زكي برضو.
1: أحمد زكي والأستاذة سناء جميل.
0: برافو عليك، اضحك الصورة تطلع حلوة.
1: اضحك الصورة تطلع.
0: أستاذ وحيد حامد.
1: طبعا.
0: إحنا صغيرين قوي يا سيد، لا يا أمي، إحنا كبار بس مش عارفين نشوف نفسنا. بص الجمل، مش ممكن. خليكي فريش، إحنا في رحلة. خليكي فريش، إحنا في رحلة.
1: أيوة عارفها دي.
0: أيوة.
1: خليكي فريش، إحنا في رحلة.
0: أيوة. صعيدي.
1: في الجامعة الأمريكية.
0: محمد هنيدي. أيوة. أنا بقيت زي الجزيرة، أقرب واحد ليا على البر التاني.
1: ده فيلم الجزيرة
0: طبعا. أستاذ محمود ياسين.
1: أستاذ محمود ياسين.
0: أنا بقيت زي الجزيرة، أقرب واحد ليا على البر التاني. أنا الجمل دي من الأفلام بموت فيها.
1: طبعا
0: صراحة
1: بتأثر معانا وبتعلم
0: جدا
1: فينا.
0: ميدو طبعا دلوقتي بيقول لي خلاص لازم نقفل، بس أنا معلش هقول قفل أعمال من لحضرتك. أوكي، وتقول لي كل واحد بسرعة فكرك بإيه. تحت السن، under age، محفوظ.
1: بالرجل المهمل، الأب المهمل.
0: أوكي. بابا وماما جيران. افتكرت إيه من العمل؟
1: القاضي اللي بيحكم بالميزان وبينصح قبل ما يحكم.
0: مناعة، مسلسل مناعة.
1: الأب الأب
0: تفتكر ايه؟ يعني ايه حصل لك حتى في التصوير؟ اول لما بقول مناعة،
1: اول ما بتقولي مناعة بفتكر ان انا مشيت كده شوية بعد التصوير، رحت حارة كده فلقيت طفل صغير فكان منبهر بيا قوي، بصلي فقلت له اسمك ادهم، قال لي
0: وعرفت ازاي ان اسمه ادهم؟
1: ما تسأليش بقى استاذ انجي،
0: ده ربنا. حصل فعلا كده،
1: طلع ادهم.
0: غريبة قوي دي. ابن حلال.
1: ابن حلال،
0: اول ما اقول ابن حلال
1: بداية ان المرحوم خالد صالح يقول لي انت ممثل كويس، قال لي الناس بتقول لي ان انت كويس.
0: جعفر العمدة، اول ما اقول جعفر العمدة
1: جسر التواصل بيني وبين الجمهور.
0: الاسطورة.
1: جسر التواصل بيني وبين الاستاذ محمد سامي.
0: بعد الفراق.
1: مسلسل من المسلسلات اللي بحبها جدا وكنت بشتغل فيها بحب من وراء الكاميرا.
0: تاجر السعادة.
1: مسلسل من المسلسلات اللي انا تعبت فيها جدا في الشغل ومسلسل مفضل ليا، بحبه يعني، بحب الشخصية دي.
0: الداعية، مسلسل حلو قوي ده
1: مع الأستاذ خالد الحجر. أستاذ
0: لا مش خالد الحجر،
1: أستاذ مرعي. أستاذ خالد مرعي.
0: خالد مرعي.
1: أستاذ خالد مرعي، وكان لي الشرف وكنت مبسوط جدا ان انا رايح اشتغل مع الأستاذ خالد مرعي في المسلسل ده.
0: سيد الناس.
1: تكليل لمجهودي مع الأستاذ محمد سامي وثقته فيا ان هو بعد جعفر وبعد الأعمال اللي اشتغلنا مع بعض فيها اداني دور مهم في سيد الناس مجدي.
0: عملة نادرة.
1: مسلسل من المسلسلات اللي أنا بحبها جدا ودور من الأدوار الصعيدية اللي أنا بحبها يعني.
0: كان صعب
1: جدا وكان تصويره في مكان صعب،
0: كانت ظروفه صعبة جدا
1: أوي. وتعبنا فيه جدا، بس الحمد لله المسلسل كان جميل جدا. ونفس السنة دي كنت بصور جعفر العمدة
0: في نفس السنة. ابن الأنصل مع السقا وغادة.
1: أحلى أيام.
0: وخالد
1: ومرحوم خالد صالح والأستاذة غادة عادل والأستاذ أحمد السقا والحاج عمرو عرفة، كانت أحلى أيام وكانت أيام جميلة، كنا بنعمل فن بجد، وإن شاء الله اللي جاي يبقى أحسن بإذن الله.
0: البرنس ويا عمري عشان روجينا.
1: من المسلسلات المهمة بالنسبة لي اللي بدأت أقول أنا موجود، أنا أقدر أبقى ممثل كويس يعني.
0: الحرامي والعبيد.
1: فيلم مهم جه في ظروف صعبة والحمد لله عدينا بيه
0: كويس.
1: بخير.
0: جه في ظروف صعبة. كان امتى؟ ظروف ايه؟
1: كانت ظروف يعني الانتاجية
0: مش

0: في البلد وقت الثورة،
1: يعني تقريبا كان بعد الثورة بفترة كده، وكانت الظروف الانتاجية مش احسن حاجة، وقمنا بالفيلم الحمد لله، كان في مشاكل وقمنا بيه وطلع للنور والحمد لله موجود يعني، والناس بتتكلم عنه.
0: آخر سؤال، ليه المواضيع النهاردة أصبحت أقوى في الدراما ولكن مش على نفس مستوى القوة في السينما من وجهة نظر حضرتك أحمد فهيم؟
1: أقوى في الدراما علشان بقى عندنا تناول كتير، بقى عندنا مواضيع كتير نقدر نتناولها، عندنا حاجات كتير، قضايا كتير ظهرت ما كانتش موجودة زمان، وما كانش فيه الجرأة دي زمان في التناول، فبقى فيه دلوقتي مواضيع كتير في الحاجات،
0: وجريئة في التلفزيون،
1: وجريئة في التلفزيون ما كناش نقدر نتكلم عنها.
0: والسينما ليه ما بقتش بقى؟ يعني بحس المواضيع في الدراما بقت احلى من المواضيع في السينما.
1: لا ما اعرفش، احنا رحنا في السينما الصاروخ في اوكرانيا فلازم نروح نفككه عشان نوديه بلغاريا، وحاجات الناس مش بتخرج من السينما مش فاهماها. بعدنا عن اللي لسه بقول لحضرتك الزوجه الثانيه افواه وارانب، يا جماعه عندنا سينما، يا جماعه عندنا في الريف سينما نقدر نعملها.
0: لا احنا عندنا حاجات ممكن يطلع منها بلاوي،
1: عندنا سينما، عندنا شعبي، عندنا كل حاجه، كل الحاجات بقت متمصره زي ما بيقولوا. فان شاء الله الفتره اللي جايه هيبقى في سينما حلوه، هيبقى في دراما حلوه، هيبقى في كل حاجه حلوه ان شاء الله.
0: روح التفاؤل مع احمد فهيم النهارده كانت هي، اقدر اقول كانت هي اللي طاغيه على الحلقه.
1: الحمد لله.
0: بشكرك ونورتني، ومستنيين مفاجاه رمضان
1: ان شاء الله.
0: انت لسه ما قلتلناش، قلت انا في كذا حاجه بس لسه ما اخترتش
1: ان شاء الله،
0: بس يعني بتبرق كده شكله عامل لنا عامله السنه دي.
1: ان شاء الله باذن الله.
0: بشكرك جدا جدا ونورتني، وكلمه بقى منك لكل الناس اللي بتسمعك لانك مقل قوي وما بتطلعش في حته، فالناس اللي بتحبك.
1: لي الشرف اولا ان انا مع الاستاذه انجي في البرنامج الاسرار النجوم، كانت امنيه غاليه، ومبسوط جدا ان انا مع حضرتك. ان شاء الله باذن الله ابقى موجود على طول واظهر في برامج كويسه، ويا رب اللي جاي خير ليا ولحضرتك ولكل المشاهدين باذن الله.
0: يا رب. مني ليكم تصبحوا على الف خير. بشكر جدا ريموندا نبيل، بشكر جدا ميدو معايا على الميكسر، واستنونا يوم الخميس الجاي وضيف جديد واسرار النجوم.

في جماعتكم مع الموقف مع إيهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: يا مساء الفل والسكر والعسل على كل اللي بيسمع النجوم اف ام 100.6 الاذاعه رقم واحد في الوطن العربي وبيتابعنا على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راسي البوب الصالح معاكو على الهوا والموقف موقف نجوم اف ام كل خميس من 10 ل 12 حيث الاغاني الشعبي واي حاجه متعلقه بالشعبي تسمعوها في الساعتين المتخصصين دول. طبعا قبل اي حاجه نتمنى للجميع يوم جميل لذيذ عسول مسكر مليان بالاخبار الحلوه. يا رب دايما ايامكم احلى من بعض وربنا يكتب لكم الخير والصحه والسلامه ودايما بلدنا رايتها مرفوعه ودايما في احسن حال ومصر فوق الجميع وفرحانين ومزقططين وكل حاجه جايه على هوانا يا رب. طبعا قبل اي حاجه برضو كمان طرق التواصل الواتساب بتاعنا 015-595-5006 ولو انت بره مصر يبقى زائد 20-15-595-5006 هتلاقونا على مواقع التواصل كلها زي فيسبوك وتيك توك وانستجرام واكس واسمنا نجوم اف ام NOGOUM FM الموقع الرسمي بنفس الحروف بالظبط بس حط في اخرها .net والتطبيق الرسمي موجود على التفاحه وغير التفاحه والهاشتاج بتاعنا الموقف ورقم تليفون العده بتاعتنا على طول 3835022. تمام زي الفل. مفيش احسن من كده. الساعه الاولى من البرنامج حيث الزقططه والمهرجانات والشقلبزات والذي منه والساعه الثانيه بقى للناس السميعه بتوع الشعبي اللي بجد يعني ايه شويه بقى ايه من اللي هم الناس القويله بقى بتوع الشعبي ان شاء الله في الساعه الثانيه. ماشي رغم ان انا ما من عادات تصنيف بس يعني احنا زبطنا بالشكل ده لا الساعة الاولى كده والساعة التانية كده فاهمني انت فاهمني باش زي الفل. وطبعا يعني ايه لو عايزين يعني تتواصلوا معنا زي ما قلنا عن طريق الواتساب على طول ابعت يا باشا واحنا يعني اغنية ولا اتنين وهنرجع نبتدي نقرأ رسائل ولا عايز يسمع رسالته ويوجه رسالته بميكروفون النباتشي يقول لنا دي حاجة. وبعد الساعة 10:30 وحتة كده هنبتدي بقى ايه رشاش التليفونات حيث التليفونات اللي هي ورا بعضيها كده السريع لكن تعالوا على طول نبتدي بالمكتسح الشاشة في الوقت الحالي أو الساحة في الوقت الحالي حمو المرشدي أنا ما بقعش يلا بينا.
1: قولك يقولك ايه لو سمحت خليكم تحت شوف جرا لا حلوة

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وأنت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
4: لا معرفش.
3: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
5: زي ما قالها من سنين.
3: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
6: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
3: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قدي وقدي كتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعل. كل شهر هيكون معانا سيناريست تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
2: ديجافي مع آية عبدالعاطي، كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11

0: انتوا لسه مع الموقف مع إيهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الموقف على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. البوب لسه معاكم او لسه بنقول يا هادي؟ فعلى طول بما اننا نقول يا هادي نروح على الواتساب ونشوف مين اللي بينادي. الله الله ظريف ظريف. يلا بينا. مساء الخير يا بوب، عاوزين نسمع عصام صاصا وسمعنا في المايك حريه وحمزه تهنئه لعيد وتهنئه لعيد ميلاد. يا سلام، تحيه كبيره جدا جدا جدا لعم رامي مؤمن. رامي مؤمن، رامي مؤمن، كل سنه وانت طيب رامي يا مؤمن، وعيد ميلاد سعيد عليك وعلى عيونك، وتحية الحرية وحمزة. أيوة أيوة، يلا اللي بعده. أوكي، مساء الخير يا بوب، أحلى مساء، عايزين نسمع في المايك مليكة مسامير ومصطفى مسامير وحرية ورامي وحمزة. يلا الله الله الله الله الله الله الله الله، يلا تحية كبيرة جدا جدا جدا لياسمين مسامير. ياسمين مسامير بتحيي مليكة مسامير ومصطفى مسامير وحرية ورامي وحمزة الرامي. حرية رامي وحمزة الرامي، انت تبع رامي مؤمن بقى. ايوه ايوه، بتبعتوا رسائل مع بعض. ايوه لازم واحد يركز بقى في الموضوع ده. مساء الفل يا بوب، انت يا سلام ولع ولع حبيب اخوك جديد اهو. الله اكبر. ايوه عم رامي، مساء الفل عم رامي. رامي بتابعنا من الولايات المتحده. مساء الفل يا بوب الدنيا، شكرا. ممكن تقول لي اسمي في الميكروفون وايه؟ وابعت تحيه كبيره جدا ليوسف بركات. انا حلا محمد محمود. مساء الفل حلا حبيبه نجومه في ام، وكل برنامج وكل فقره في نجومه في ام. ويا سلام يوسف بركات، ده يوسف بركات ده ليه نصيب الاسد في اخر برنامج. مين ابو ليليان؟ شكرا، عايز امسي على بنتي ليليان، وانا اسمي كريم ابو ليليان من اسكندريه. تحيه كبيره جدا جدا جدا لاهل اسكندريه، المحافظه الاقرب الى قلب البوب، المحافظه الاقرب والاغلى الى قلب البوب، اهل اسكندريه وكل كل اللي في اسكندريه من اولها لاخرها، لكل نقطه ميه في اسكندريه. تحيه لاهل اسكندريه، وتحيه لكريم ابو ليليان ولليان ذات نفسها واي حد في اخر اسمه يان في اسكندريه. أيوة أيوة لازم، أيوة أيوة خلي بالك، عشان لو ما فيش أيوة أيوة كده ما لا تعتمد. عايز أبعت أحلى مساء لأسامة وحنين وأم حنين. مساء الفل صوفة، مساء العسل، وفي أحلى مساء عليك يا بوب. مساء عليك أنا وتوفي ابني، وأهلا بالخريف والشتاء، شهيصنا يا بوب بقى. تحية كبيرة جدا للولو محمود، مساء الفل يا لولو، ومساء الفل للولو وتوفي. مش عارف انا اهلا بالخريف والشتاء ازاي، هو لغايه دلوقتي هو احنا لسه في مود الفرن لسه يعني. ماشي، هي بتفك لها شويه بالليل، بس لسه احنا يعني الحمد لله طبعا على كل حال، لكن احنا لسه في الفرن مود، لسه الفرن ما اتطفاش لسه. يلا بينا، منور الدنيا، شكرا جدا. عاوز اسلم على ليالي قلب خاله محمد توفيق، وسلم على نوجا. يلا بينا، تحيه كبيره جدا من مستر محمد توفيق الشهير بالمستر. مساء الفل خاله محمد توفيق، بيبعت تحيه للليالي ونوجا وجده وألا وألا وألا وألا وألا. مساء الفل وب مساء العسل الغالي عليا قوي، بمسي على احلى برنامج واحلى موقف في الدنيا، شكرا. وعاوز اسمع في المايك سلام لحوده ابو عبد الله والدكتور وحلوان ورجاله حلوان في كل مكان في العالم كله. وعاوز اسمع اي اغنيه للشيخ ياسين التهامي، بالله عليك اخوك امير الجندي واحد بس. حبيبي يا امير يا جندي، وتحيه كبيره قوي قوي قوي قوي لاهل حلوان. ولسه تفيد التحيه بتاعت اهل حلوان دي هتيجي في الميكروفون في كمان شويه صغيرين. اوبا، ايوه ايوه ايوه، حصل حصل حصل. يلا بينا نقرا بس رسالتين كمان، وعايزين نبعت تحيه بقى عنيفه لحد مهم قوي. مساءك دولس يا بوب. محمد سميح وايهاب جبر ومحمد رياض وايهاب الغريب من دمياط. ايوه، تحيه كبيره جدا لاهل دمياط، احلى اهل اهل دمياط، اهل المشابك واهل الخشب كله، تحياتنا لاهل دمياط. نبعت تحيه لمحمد سميح وايهاب جبر، ايوه محمد رياض وايهاب الغريب، كل اسمهم ايهاب في الدنيا ما عدا انا. ايوه ايوه، يلا بينا ماشي. وعايزين بقى ايه نبعت تحيه كبيره قوي قوي قوي قوي قوي قوي. لا لا، هي لازم تيجي كده، بص بص كده، تحيه كبيره قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي لمخترع المزيكا، العالم المزيكا، هو العمل كل اللي احنا فيه ده، مزيكة الجيل الوحش الكبير قوي قوي قوي قوي قوي العالمي حميد الشاعري. الله الله الله الله الله الله الله الله، جميلة لما بتعمل لها الإيكو بتاعها كده. نبعت تحية كبيرة جدا للغالي على القلب المعلم حميد الشاعري، تحية كبيرة جدا ليك يا غالي، ويشرفنا شرف كبير ان انت معانا عبر الاثير وبتسمع، وتحية كبيرة جدا للأخ الغالي والعزيز عشرة التمن تلاف سنة من ايام بدلة الحرمية محمد منصور نجم نجوم الحفلات والمحتاجات. نبعت تحية كبيرة جدا للمانس المانس برضو ليها برضو رونقها وهي بترن كده خطيرة والله العظيم. اما بقى نروح في اتجاه تاني خالص في المزيكا، وفارس سكر ايوه وفيلو ايه بقى التراك ده، ابعد ما تديش هيا بنا.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم FM على التلفزيون على تردد

0: انتوا لسه مع الموقف مع إيهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الموقف على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, ونستمر سوا مع الرسائل عشان الواتساب النهاردة ايه بركان من الرسائل بركان. يلا بينا. هشام جسار, بقالي شهور ما بعتلكش بس وحشني قلت ابعتلك حبيبي. يا اتش حبيبي والله انت يعني غيب زي ما انت عايز بس انت ساكن في القلب انت عارف. احلى مساء يا بوب, عامل ايه؟ مسي على اخوك طيارة في الميكروفون. اوبا زيو طيارة حبيبها طيارة سألفولة طيارة السلام طيارة بعد زي ما هو عايز. مساء الخير من الإحساء السعودية, اليوم الوطني, كل سنة وأهلنا في السعودية بخير وأمان. أنا حابة أسلم على أهلي في سوهاج وأقول لجوزي وبنتي ربنا يخليكم لي. يلا بينا. تحية لهند عبد الرحيم, مساء العسل, مساء الفل الأستاذة هند عبد الرحيم ولجوز الأستاذة هند عبد الرحيم وبنتها يا رب. وتحية لأهلنا في السعودية, مساء العسل, كل سنة وانتم طيبين بمناسبة اليوم الوطني يا رب, أيامكم كلها جميلة وفي سعادة وفرحة يا رب. يلا بينا اللي بعده. كويكلي البوب الصالح, شكرا جدا على الجزء الأول من الرسالة. يلا عظيمة من حلوان, يا عظيمة مساء الفل حلوان بلد الجدعان, أحلى من أي مكان مساء الفل. وتحية لأبو عبد الله والدكتور, مساء الفل أبو عبد الله, مساء الفل يا دكتور. ايوه يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور. ايوه ايه بقى ايه اللي بيحصل؟ موعد اسامه منير, موعد اسامه منير الثلاثاء عند منتصف الليل, هذا هو موعد اسامه منير عبر اثير نجوم اف ام. يا السيد محمد, السيد محمد هذا اسم هذا الرجل. مساء النور يا بوب, سمعني ياسين ورانيا ومحمد وسيف وروما. يلا بينا, تحية كبيرة جدا لياسين وروما والسيف ومحمد ورانيا, مساء العسل. وعايزين ناخد فرصة بقى على الهوا بقى ونستغل الفرصة بقى. يلا بينا, هي بتحصل مرة في العمر فنستغل بقى ايه. يلا بينا, عايزين نبعت تحية كبيرة جدا جدا جدا. يلا بينا لآدم كمان مرة, آدم كمان مرة, آدم أيوة آدم مع كأس العالم. أيوة عم آدم, ديدو الصغير, ديدو ولي العهد, ديدو إيهاب صالح, مساء العسل. مساء الجمال عليك يا بوب. حمادة المصري حبيبي, يا حمادة حبيبي. مين تاني؟ أبو يوسف, مساء الفل أبو يوسف, بتابعنا من السعودية, مساء العسل. وعلى سيرة الخليج, مساء الورد يا بوب, بتابعك من الكويت, أخوك حسام دردير, مساء الفل يا حس, منور كل إخواتنا المغتربين وكل إخواتنا العرب اللي بتابعونا من كل حتة في الوطن العربي, مساء الفل. هاي أنا مروة, عاوز أقولك إنه تقول الرسالة دي شخص غالي عليا قوي, إني بحب بحبه قوي, ربنا يصلح حاله وربنا يخلينا لبعض يا رب ان شاء الله. يا رب يا رب يكتب لك دايما الخير والسعادة يا رب. مساء الخير عليك يا بوب, ابعت لي تحية لياسين وبارك له لدخوله المدرسة, مدرسة المتفوقين, واحلى تحية من احمد ومروة وسجا. يلا بينا, تحية كبيرة جدا جدا لياسو, وتحية كبيرة جدا جدا لاحمد ومروة وسجا, مساء العسل عليكم. أيوة. إيه اللي بيحصل؟ What is happening؟ ماذا يحدث في هذه ال أيوة. هنعمل إيه دلوقتي؟ هنعمل كده. يلا بينا. أيوة.
2: ألو.
1: أيوة.
2: أيوة هلا يا إيهاب من دمنهور, كنت مكلمك قبل كده.
1: مين من دمنهور؟
2: هلا.
1: مساء. مساء الفل يا أستاذة هنا, ومساء الفل على أهل دمنهور, عاملة إيه؟
2: الحمد لله. عايزه تحيه كبيره جدا جدا لي, وعايزه تحيه ليوسف بركات وتحيه ليا.
1: اوكي يلا حصل. تحية كبيرة جدا جدا جدا ليا, وتحية كبيرة جدا جدا ليوسف بركات, وتحية لهنا من دمنهور. ايوه اللي بعده. اللي بعده على طول. ايوه
3: الو.
1: ايوه
3: يا مساء السعادة وسكر زيادة.
1: يا مساء الحلويات. ده مين؟ جدو امام.
3: الله يبارك لك حبيبي.
1: صح.
3: لا علي اقوم الدقاليه.
1: ايوه ما هم تبع بعض، انا دايما الصوت بيوديني. مساء الفل يا استاذ علي.
3: بحيي حضرتك يا
1: ايوه ربنا
3: يجعلك من الصالحين ان شاء الله.
1: ربنا يخليك لينا يا رب.
3: تبع التهنئه بقى لاخويا حبيبي الاستاذ محمود البربري
1: طبعا،
3: وجد امام
1: حصل،
3: الاستاذ ايمن ابو زياد.
1: يلا يا باشا حصل حصل.
3: وانا بشكرك جدا جدا جدا جدا.
1: ربنا يخليك لنا يا رب.
3: احلى نجوم اس ام.
1: ربنا يخليك ويديك الصحه. شكرا.
3: الله يبارك لك يا حبيبي. الله يخليك.
1: شكرا شكرا
3: شكرا يا حبيبي. مع السلامة.
1: شكرا. الله يسلم حضرتك. شكرا. يلا بينا يلا بينا يلا بينا. التليفون الثاني عدى على خير اهو. ايوه ايوه.
4: احلى صباح عليك يا بوب.
1: احلى صباح عليك. انت مين معايا
4: يا حبيبك؟
1: مين فيهم؟
4: انت بتنسى صوتي كده على طول ولا ايه يا رب؟
1: ما انت عشان لسه ما كاركتش.
4: لا والله.
1: ايوه لما بتكارك بعرف على طول.
4: يا بابا العطب العليمة يا بابا.
1: مساء الفل للعلايمة كلهم.
4: يا بابا بنمسح عليك يا بابا.
1: حبيب قلبي من جوه، حبيب قلبي من جوه.
4: برضه لسه ما عرفتنيش برضه.
1: والله عرفته والله. ما انت بتقول لي اهو اهو. ما انا بقول لك اهو. ما انت كاركت اهو. شفت انت اول ما الموتور يدور وبتضحك بلقط على طول.
4: انت حبيبي يا بابا.
1: ربنا يخليك لينا. يومك عسل.
4: عايزين بقى في المقطوم بقى ايه؟ سلام للعلايمه.
1: ماشي.
4: وفارس العلايمه.
1: ماشي.
4: واسلام الشقيان.
1: يلا بينا. تحيه كبيره جدا جدا للعلايمه، لفارس العلايمه، واسلام الشقيان،
4: ومصطفى الطفشان.
1: ومصطفى الطفشان. عطشان ولا فطشان؟
4: لا طفشان. طفشان من اهله.
1: ايوه طفشان. اه طفشان. خليه طفشان بقى. لا يرجع يعمل ايه؟
4: سعيد الهوا بقى.
1: عايز ايه؟ سعيد الهوا.
4: سعيد الهوا. اه انت طالب منك كذا مره
1: يا باشا. سعيد الهوا يجي حالا.
4: سعيد الهوا.
1: اه طبعا. من كوم الديك.
4: من كوم الديك.
1: ايوه طبعا.
4: سعيد الهوا.
1: ايوه.
4: اول برطمان بضربه.
1: ايوه بس ما هو ما بيقولش برطمان، هو بيبطمان. بيبقى في ليه طريقه كده.
4: وحياتك اغلى حاجه عندك عايز اسمعها
1: يا باشا. انت عايز سعيد الهوا يعني دلوقتي؟
4: وحياه النبي عايز اسمعها.
1: اها
4: احلى مسا عليك.
1: اهي بص وانت بتتكلم اهي.
4: انت الرجوله كلها
1: يا بابا. عم ربنا يبارك لك
4: حبيبي يا بابا.
1: ليلتك عسل يا راجل يا طيب.
4: حبيبي يا بابا.
1: حبيبي حبيبي.
5: واللي خلف الحضره القبليه قاعد كده يا ناس لا بيا ولا عليا. جالي واد صغير قال لي يا هوا، قلت له عينين الهوا يا، قال لي زازه هيضربك. زازه ده بتوى زي بس صغير شوية. أنا خدت الموتوسيكل بتاعي وعملت واحد أمبالي، اداني اتنين برقعة بالشكمان ورا، ورحت راية على القهوة اللي قاعد عليها زازة. أول بطرمان بضربه

غير صاحب القهوة. أنا صعب عليا كتير صاحب القهوة. زازا جاي عليا بجيب الغدار، أنا رحت فاتحها قال لي عيب يا هوا، عيب يا هوا، ده احنا بتواد زي بعض يا هوا، وهنخسر بعض يا هوا. أنا أعمل إيه؟ أنا حالف طالما الغدارة اتفتحت ما تتقفلش أما تتظفر. زفرتها بكعب رجلي قفلتها حطيتها في جيبي كل ده، وخطيبتي بص عليا من فوق عملت لها كده راحت نازلة، خدتها برضو ورايا على الموتوسيكل عملت واحد أمبالين، اداني اتنين فرقعة بالشكمان ورا وانا ماشي. تروح فين يا هوا، تيجي منين يا هوا؟ انا قلت اوريها لامي، امي شافتها قالت مش عيب عليك يا هوا، قلت لا عيب يا امه، عيب يا امه.

0: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصه والوقت المناسب بتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم اف ام. أحمد مراد.
0: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: يلا بينا.

0: انتوا لسه مع الموقف مع إيهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الموقف على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, والبوب طبعا لسه موجود معاكو. ايوه
2: يا مساء الفل,
1: يا مساء العسل.
2: ازيك يا بوب, عامل ايه؟
1: والله الحمد لله في نعمه لغايه دلوقتي, الحمد لله.
2: الحمد لله, ربنا يديمها عليك ان شاء الله يا حبيبي.
1: يا رب يا رب. مساء الفل يا جدو.
2: جدو ما معاك تعرفتني
1: هو. مساء الفل يا جدو, اخبار معاليك ايه؟
2: الحمد لله بخير يا حبيبي, الله يخليك. كل وقت بخير, احنا بخير الحمد لله.
1: والله في نعمه من عند ربنا كبيره, الحمد لله.
2: بقالي برضه ما كلمتكش والله, بس كويس انك فاكرني والله. يعني
1: لا, هو انتوا كل حد فيكم في حته مميزه كده في صوته او في طريقته, فبنحاول نوضح.
2: جده امام, جده علي يعقوب
1: طبعا,
2: محمود البربري بتاع السكر
1: ده حبيب قلبي ده.
2: وعلي يعقوب بتاع الفسيخ بتاع المنصوره والحاجات بتاعت اسمه ايه, الفسيخ الرشيدي واسمه ايه؟
1: انا ما اعرفش اصلا, ماليش في, انا مش بتاع فسيخ, انا بتاع رنجه. الفسيخ يعكوخ, فاهم؟ فانا انا منهم.
2: ولا ليه في ده ولا في ده, الحمد لله.
1: يا باشا يعني ده كده احسن واحسن بكتير.
2: النبراوي بتقول عليه, النبراوي.
1: ايوه النبراوي من
2: ايوه
1: بتاع نبروه. ايوه
2: ايوه ايوه ايوه. اخبارك يا بوب؟
1: والله وحشنا والله. وحضرتك وحشنا. اخبار الصحه ايه, كله تمام؟
2: الحمد لله الحمد لله. الصحه والسلام عليك, الصحه والتعليم والسياسه والاختصاص, كل الوزارات والسلام عليك
1: يا باشا. فوق راسنا كلهم, فوق راسنا.
2: اسمع تحيه حلوه كده بقى منك على الهوا كده, اتصل الصوت حلو كده بقى.
1: عصر
2: محمود البربري.
1: ايوه
2: بتاع شركه السكر في كومومبو.
1: ايوه
2: والحاج علي يعقوب ملك الفسيخ والرنجه في نبروه في الداخليه, والحاج محمد المغربي كبير مشجعي الاهلي في قريه دهيه, ولو كنت زملكاوي.
1: يا باشا كده وكده واحد, مش فارقه خالص.
2: المهم نشجع مصر بكره ان شاء الله.
1: انا بشجع حسام حسن كده كده
2: ان شاء الله. نشجع مصر بكره ان شاء الله, وتكسب 4-0 ان شاء الله. نقول
1: ان شاء الله 6 يا رب ان شاء الله.
2: لا ما دام احنا قنوعين باربعه.
1: لا احنا طماعين, معلش ان شاء الله.
2: ماشي يا رب يسمع منك ان شاء الله.
1: يا رب يا رب على خير, على خير, وليلتك عسل. يلا بينا يلا بينا يلا بينا. ايوه
2: يا بوب. عامل يا بوب؟
1: عامل كويس. مين معايا؟
2: بن لادن يا بوب.
1: مساء الفل يا عم بن لادن.
2: حبيبي يا بوب.
1: هو انتوا كلكم حاجزين نفس النمره؟ ها
2: حبيبي يا بوب.
1: اخبارك ايه واخبار بني سويف؟
2: بني سويف كلها بتسلم عليك يا بوب.
1: يا باشا وانا بسلم على بني سويف كلها من اولها لاخرها.
2: طب بالله عليك يا بوب, مثل على حمزه ووليد وحسين.
1: تحية كبيرة جدا جدا لبني سويف, لحمزة ووليد وحسين وبن لادن. أيوة, ايوه ايوه ايوه. اسم ملبش بس ماشي. ايوه والله العظيم. ايه ده, هم ردوا؟ ايوه واجري بقى. ايوه ايوه ايوه عارفها دي. ايوه
3: هاي بوب.
1: هاي,
3: ازيك عامل ايه؟
1: انا كويس الحمد لله. حضرتك بتكلمينا منين, من الجونه؟
3: لا انا القاهره.
1: عادي. طيب بس حسيت المكالمه جايه لي من هناك. ايوه ايه الكلام؟
3: اسمي شيماء.
1: ازيك يا استاذه شيماء؟
3: ميرسي كله حلو
1: يا رب.
3: الاغاني النهارده تحفه قوي قوي, وانا مبسوطه الاغاني بجد.
1: ربنا يكرم قصدك ويبارك لك والله العظيم.
3: ويا ريت ممكن اسمع الجو هادي يا عبد البنت حموده.
1: اوكي حصل, يلا بينا نسمع الجو هادي. يلا بس مش دلوقتي, كمان شويه بعد. ايوه يلا بينا. ايوه ايوه
4: ايوه يا بوب.
1: ايه اللي بيحصل
4: يا بوب يا غالي
1: حبيب قلبي؟ من
4: على بالي.
1: الله اكبر,
4: عظيمه من حلوان معاك يا حبيبي.
1: الله ملك القافيات, ازاي ما عليك؟
4: الحمد لله
1: كله كويس
4: تمام يا بوب.
1: يا
4: وحشنا,
1: ربنا يكرم اصلك ويبارك لك يا راجل يا طيب.
4: عايز اسمع تحيه في المايك لابو عبد الله والدكتور, واقول لهم وحشتوني وحشتوني وحشتوني.
1: حصل. تحيه كبيره جدا من عظيمه من حلوان لعبد الله والسكي. ف ايوه سبكي حبيبها سبكي، تحيه كبيره جدا جدا للثنائي. يلا بينا. ايوه
5: الو ابو،
1: ايه اللي بيحصل؟
5: عامله ابو؟
1: والله الحمد لله. ايه اللي بيحصل عندك؟
5: مفيش حاجه.
1: بصح ماشي خلاص، اسئلتك مخضوض كده.
5: لا
1: مين؟
5: مسير على ام محمد.
1: ها أه؟
5: وعلى حسين وحمزه.
1: محمد وام محمد وياسين وحمزه
5: حسين.
1: ومين اللي معايا؟
5: حسين
1: معايا. حصل. يلا بينا. تحية كبيرة جدا لأم محمد وياسين وحمزة، حمزة المخضوض. أيوة.
6: عم إيهاب.
1: عم مين؟
6: أحمد مياز معك.
1: أحمد مين؟
6: أحمد مياز.
1: أحمد مياز، مساء الفل يا راجل يا مياز.
6: يا أهلا يا أهلا يا أهلا.
1: أخبار معاليك إيه؟
6: يا مساء الخميس العسل.
1: يا مساء الخميس. خميسك فلة.
6: خميسك فلة الفلة.
1: حبيب قلبي بتسمعنا منين؟
6: بسمعك من المعادي يا باشا.
1: الله أكبر، المعادي حبيب قلبي.
6: حبيب قلبي
1: فين في المعادي؟ رقم كم فيهم؟
6: حدائق المعادي بالظبط.
1: لا طبعا حدائق المعادي دي من غير أرقام، دي ماشية من غير أرقام.
6: لا لا لا، هي ماشية ببركة ربنا يعني.
1: حبيبي حبيبي.
6: عايز أسمع أحلى تحية منك.
1: ماشي.
6: الزملكاوية كلهم.
1: حصل. يلا بينا. تحية كبيرة جدا جدا جدا جدا من البوب، تحية لكل الزملكاوية، حبايب قلبي الزملكاوية كلهم. طبعا يسمع دلوقتي يقول لك انا زملكاوي، ما ريحكش ابدا، عمري ما ريحك، مش هقول لك خالص. انا كده كده اللي متابعني عارف انا ولا بتابع ده ولا بتابع ده. انا حسام حسناوي فقط، حط تحتيها مليون سطر دي. ماشي ماشي. كمان مرة. ايوه
7: الو.
1: ايوه
7: ازيك يا بابا، عامل ايه؟
1: انا عامل كويس، انت عامله ايه؟
7: الحمد لله.
1: بتابعينا من اي؟
7: من بسوس.
1: من بسوس. ايوه مساء الفل. مين معايا؟
7: انا بسمله.
1: ازيك يا بسمله، عامله ايه؟
7: الحمد لله
1: كله كويس.
7: الحمد لله.
1: عايز ايه؟
7: عايز اسمع اغنيه رومانسيه.
1: ده الموضوع كبير خالص. ماشي نشوف لك الموضوع ده. حاضر. عايزه تهديها لحد الاغنيه الرومانسيه دي يا هل ترى؟ لمين؟
7: لاخويا.
1: لاخوكي؟ حصل. عينينا الاثنين. حصل. اغنيه رومانسيه. ماشي يلا بينا. اغنيه رومانسيه لاخويا. ايوه. وريني كده. اوكي alright or wrong. ماشي. وعايز برضو انتهز الفرصة وابعت تحية عنيفة لصديقة عزيزة الاعلامية الغالية، مساء الفل لهبة المسلمي. يا مسلمي. ايوه. ماشي. وفي لسه هذه بيرثدي، بس لسه لما يجي معادها. ايه بقى نعمل ايه دلوقتي؟ ثانية واحدة انا بس بنقي الحاجة الرومانسية اللي دي اكتر من رومانسية بكتير، دي اكتر اغنية رومانسية عندي. يلا بينا.

0: نفسك. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي تاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم تحديث تصنيف.
1: حضرتك فاهم.
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وأنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة. لعبة الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته. تعرف الموتور ده جديد ولا قديم. الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات. ومش بس كده. السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي. وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك. وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين. الحاجات اللي احنا اتربينا عليها. اصول السواقة الصح. اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
3: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى. هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى.
3: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
6: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
7: فاكرني عقولها كده بالساهل. حاول تعرفها من اول كوبليه.
6: طب غني المزيكا.

0: انتوا لسه مع الموقف مع إيهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يلا بينا الموقف على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في والبوب معاكم. يلا واتساب يا استاذ بوب يا استاذ ايهاب الاثنين. والله ازيك عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. صراحه انا عايزك تحفل لي على الاستاذ يوسف بركات عشان مش بيرد عليا بقاله شهرين وبقالي شهرين مش بيرد عليا. ينفع كده؟ عايز اسمع حاجه الحوده بندق ممكن دي ايه؟ لا ما يصحش كده يا يوسف بركات. بقى لما مستمع او مستمع يبعتولك ترد عليهم؟ مش اسلوب دي خالص يا يوسف بركات. على العموم يوسف انا يعني هتعامل انا مع يوسف انا في الموضوع ده. ماشي يا بوب عايزين. اوكي يلا بينا. تحية كبيرة جدا جدا لدليدة وعدي. مساء الفل لدليدة وعدي والاستاذة ندى محمد. مساء العسل. تحية لبنتي حبيبتي سلمى لنجاحها بتفوق من أم سلمى من الجيزة. مساء الفل لأم سلمى من الجيزة. مساء الفل لحبايبي الجيزة. مساء الفل أهل الجيزة. مساء الفل كبير قوي وزيادة للأستاذة سلمى لنجاحها بتفوق. أهم حاجة التفوق ده خلي بالك. ممكن أغاني لتامر عاشور؟ والله يعني يا ريت والله، بس احنا في حته الشعبي هنا. والله لما تامر يقرر يغني حاجه شعبي نبقى نلعبها، بس يعني احنا هنا شعبي فقط للاسف. مساء الخير يا بوب، احنا عايزين نسمع تحيه لسليمان وحنين ومصطفى المصري. يلا بينا. يلا نبعت تحيه من مامه سليمان وحنين لسليمان وحنين ذات نفسهم ومصطفى المصري وتيتا مجده. مساء الفل يا تيتا مجده. ايه بقى يا نهار زحمة على الواتساب، صعب عنيف ده، الواحد مش لاحق كتير. تو ماتش مان. اوكي يا مساء الانوار والازهار يا احمد يا سعدي. ده انا اللي عندي حاجة و80 سنة ما بقولهاش. الانوار والازهار حبيبي يا سعدي. حبيبي انت عارف انك في القلب، انت يعني ما بتفوتش حلقة ودايما بتحيي كل الناس اللي بتسمع وبتتفرج وحتى كرو نجوم اف ام. والله انت راجل اصلي. بس نفكر تاني في موضوع الانهار والازهار ده. بس ماشي، فكرتني بصباح الفل والهنا ومش عارف ايه، برضو كانت من فتره كده. صعبه برضو بس ماشي. ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ ايه اللي ممكن يحصل في اللحظه دي؟ ايوه
2: الو.
1: ايوه
2: يا بوب.
1: ايه مين؟
2: انا شيماء.
1: مساء الفل يا استاذه شيماء.
2: مساء العسل عليك يا بوب.
1: اخبارك ايه؟ بتسمعينا منين؟
2: الحمد لله من القناطر.
1: يا سلام، منين في القناطر الخرقانيه ولا ايه؟
2: لا القناطر نفسها.
1: القناطر نفسها. ايوه. مساء الفل على اهل القناطر كلهم الغاليين.
2: مساء الفل عليك يا بابا.
1: ايه الكلام؟
2: عايزه امسي على اولادي في الميكروفون.
1: ربنا يخلي لك ولادك يا رب يا استاذه شيماء. اسميهم بقى.
2: ربنا يخليك. بسمله.
1: ماشي.
2: وروان.
1: ماشي.
2: واحمد.
1: يلا بينا. حصل. تحيه كبيره جدا جدا لبسمله واحمد وروان. بسمله واحمد وروان من القناطر، وماما شيماء بتبعت لكم تحيه عنيفه، وبابا بوب. ليه لا بابا بوب؟ دي صعبه قوي، مش لايقه خالص. زي جد وائل كده.
2: انا بوب.
1: ايوه
2: عامله بوب.
1: ايه الكلام؟
2: مسينا على ميلاد.
1: مسيلك على ميلاد. حصل يا عم.
2: انا عمه وعم عمك.
1: انت عمي وعم عمك عايز تسمعها؟ حصل. يلا بينا نشغل له عمي وعم عمك وكل الكلام الجميل ده. ماشي. ايه ده، في طاقه شمسيه عدت من قدام استوديو دلوقتي. ايوه. ماشي ده. ايوه اوكي. ايوه ايه الكلام عندك؟ ايه ايوه بس بوب بوب. ايه
3: ايوه
1: ثانيه. ايوه
3: يا عم بوب.
1: ايه الكلام؟
3: كلام من الغربيه.
1: كلام من الغربيه. حبيب قلبي وقلبي في الغربيه. مين معايا؟
3: كريم. معاك كريم النجار.
1: مساء الفل يا عم كريم. الكلام على ايه وهتسلم على مين؟
3: كلام على عبد الله النجار وكريم النجار. ماشي
1: عليه يا باشا. حصل. عبد الله النجار وكريم النجار. يلا بينا. كريم النجار بندقدق على كريم النجار وعبد الله النجار. احلى دقدقه. يلا بينا. ايوه
4: الو.
1: ايوه
4: يا بوب.
1: ايه اللي حصل؟
4: اهو
1: بجد. ده كان الساعه كام؟ طيب
4: الساعه على نفسك وعليا وعلى كل بني السويفيه.
1: باشا حصل على كل بني السويفيه. يلا تحيه كبيره جدا جدا لكل البني السويفيه. بني سوافيا مساء العسل. اوكي. ايوه
5: الو.
1: ايوه
5: سمعني يا بوب.
1: مين اللي بيحصل؟
5: سمعني.
1: ايوه سامع. مين معايا؟
5: انا اسمي رنا.
1: مساء الفل يا استاذه رنا. بتسمعينا منين؟
5: من الجيزه.
1: برضو؟
5: ايوه.
1: ده الجيزه مسيطره النهارده.
5: ايوه.
1: طب ايه الكلام يا استاذه رنا؟
5: انا عاوز اسمع عصام
1: صاصا. عايزين تسمعي ايه؟ عصام صاصا؟
5: ايوه.
1: ماشي سهله وبسيطه. وايه كمان؟
5: انا مبسوطه ان انا بكلمك اول مره ادخل في مكالمه.
1: والله ان شاء الله ما تبقاش اخر مره ودايما تدخلي في مكالمات زي ما انت عايزه.
5: انا مبسوطه قوي.
1: شكرا يا استاذه رنا والله وشرف والانبساط لينا. شكرا ميرسي جدا. حلو قوي الكلام ده جميل. عصام صاصا. حاضر نكتب صاصا اهو. رغم ان احنا يعني ايه الساعه الثانيه دي مفروض ان احنا في حته ايه السمع يعني السميعه بقى والجو ده. فيعني هي اكيد هتسامحني ان انا مش هخطف صاصا في الساعه الثانيه. اكيد هنحاول نعوضها لها يعني نحاول نظبط الاداء. لكن اقول لك على حاجه. هي طالبه كده دلوقتي حالا. تقول لي ليه؟ اقول لك عشان هي الساعه دي بتاعت كده. هي بتاعت ايه؟ بتاعت بقى الشعبي اللي بجد. بما انه الشعبي اللي بجد فنجيب ملك الشعبي. The King, The Lion. The Lion of Egypt. أسد مصر ده لقبه أصلا. ماشي نجيب إيه بقى الأسد مصر؟ هل نرجع ورا ولا قدام ولا إيه النظام؟ وريني كده. أيوة أيوة أيوة أيوة. يا الله أقول لك على حاجة. الله العظيم. تلاتة هي دي.

الكرة طويلة وخطرة، هوبا

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: انتوا لسه مع الموقف مع إيهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الموقف على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في كل خميس من 10 لحد اللحظة اللي احنا موجودين فيها دي، عشان اللحظة دي بتطول لها شوية، عشان دي بقى فيها الشكر والتحيات وحاجات كتير جدا. فالشكر في المقام الاول دايما لربنا سبحانه وتعالى على النعمة اللي احنا فيها طبعا اكيد، والشكر بعديه على طول لمستمعي ومشاهدي نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. يا رب دايما نجوم اف ام على كيفك، ويا رب دايما في وجهة نظركو الاذاعة رقم واحد في الوطن العربي. اما كرو نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في على رأسهم طبعا مخرج الادب والاحترام والاخلاق كلها الاستاذ ابراهيم عزت، رقم 2 الاستاذ سامح نصيف ملك النعناع في مدينة الانتاج الاعلامي، وطبعا اكيد الغالي على القلب بالزيادة مرتين 3 4 5 6 7 هشام عبيد الشهير به هشام وحش الخليج، نبعت له تحية كبيرة جدا. اما في الهندسة الصوتية المتلفزة ميزو الشهير به ميزو طرابزين، نبعت له تحية كبيرة جدا. اما الفونت التلفازي فاكيد محمود عتوان ذا وان اند اونلي باتمان الشهير بيه الخفاش الحزين وحش شبين الكوم محمود كبريتا، حاجات كتير جدا نبعت له تحيه كمان. اما الفيلسوف بتاعنا طبعا وملك ملك البسكوت طبعا الدي او بي الاستاذ شريف عماد الشهير بيه شريف عجرم، اللي منور علينا الحياه والدنيا كلها، ابو الضيافه كلها، ابن بلدي ابن سوهاج سيد ابو ضيف نحييه تحية كبيرة. وحش الام سي ار سلام، واي حاجة على وزن سلام تيجي في بالك، ولو ما جاتش في بالك ابعتها لك تيجي في بالك تتقال برضو شغال، نبعت له تحية. في السوشيال ميديا يعني عمرو كي مصطفى الشهير بي يا عمر او لبوبو او خزان السوشيال ميديا بتاعنا. كمان التحية تروح لبسام وخالد، خالد وبسام، بسام وخالد، خالد وبسام، تحية دايما بتروح دبل للثنائي بتاعنا طبعا، الاثنين يتميزوا بتوليد الطاقة الشمسية الرهيبة ما شاء الله، نبعت لهم تحية عنيفة. مين تاني يا بوب، مين تاني ده، لسه في ناس تاني. ميدو ذا فاكتوري، نبعت ميدو طبعا المصنع بتاعنا، نبعت تحية لميدو يبقى معايا النهاردة ان شاء الله واحنا مروحين نشوف الموضوع ده مع بعض. ايه تاني، فرايدي اون انستجرام جوجو اللي هو جمعة، نبعت له تحية. رفيق الدرب والطريق في الجاي يبقى علي الشهير بي معامل علي باكني، وفي الراجع حمادة الغالي وتحية اللي حمادة وفهد وام فهد ربنا يخليه لكم يا رب ان شاء الله. مين تاني يا بوب، وفي حمادة اخر اللي مأمن علينا الدنيا كلها الشهير بيه احمد فتحي، نبعت له تحية هو كمان. ومين عشان يعني ايه نبقى يعني ايه مخلصين زمتنا من الحتة دي كلها عشان ما يبقاش نسينا اسمه واسم سقط من زيزو، اي حاجة بتطلع صوت يبقى اكيد بتطلع من زيزو، نبعته تحية كبيرة جدا. كريم حسن وحش الانترنت، هو ولا وحش ولا اي حاجة احنا بنمشيها له بس بنقول عليه كده، وطبعا دايما دعواتنا ربنا يستجيب ليها. قطع الله نتو، خسف بسرعة نتو الارض، قطع كابله وولع في روتره يا رب ان شاء الله. الشهير بي كريم دايل اب وكده احنا تمام اظن. لا يعني وعايز يعني ابتدي ادخل بقى فقرة جديدة في حتة السلامات والتحيات، انا كل خميس ان شاء الله هبعت تحية عشوائية ما تعرفش هي اتقالت ليه وازاي وايه سببها، بس هي بتيجي كده وخلاص لاحد زملائي هنا في نجوم اف ام اللي هم بيبقوا معايا على الهواء، يعني احنا كتير الحمد لله مذيعين ومذيعات كتير جدا، فتقول لي انت ليه بتبعت تحية لده او دي او دول ما تعرفش، بس هي بتيجي كده. فدلوقتي التحية النهاردة الخميس اول خميس تحية للزميل العزيز هوبا. خليها تاخد راحتها، اطها. ايوه. هتقول لي ليه، اقول لك ما اعرفش، هي طلبت معايا ابعت له تحيه دلوقتي، هي ملاش اي سبب خالص. واخر حاجه خالص دقايق من دلوقتي وهيبقى معاكو يوسف بركات، الشهير بـ The Bee Cat أو وزي ما بقول لكم دايما وافضل اقول اخر نفس فيا لحظات ويبقى معاكم يوسف بركات في برنامج مش عادي. هو برنامج طبيعي وعادي جدا وبتاع، بس هو القافيه تحكم فقال لك اسمي البرنامج مش عادي وكده وبتاع، زي ما الواحد يعمل برنامج قال لك برنامج اسميه ايه ما تسمعهوش او ما تتفرجش عليه كده، فنفس الفكره بالظبط. فان شاء الله ربنا يوفقه في سهره الخميس وتبقى سهره لطيفه ولذيذه وتستمتعوا معاه، ودايما مستمتعين بنجوم اف ام. خميسكم فله وجمعتكم ان شاء الله مباركه، ونتقابل يوم الخميس القادم من حيث هذا المنبر وهذا البرنامج. واترككم مع فاذر اوف سبونج ابو الليف كله بنفس وبس كده. ايوه الهاء هاي اظبطها بس مع ها ها ها هاي صح مش هاو قول بس ايوه شوفكم يوم الخميس ماشي. سلام عليكم، سيكون مع المشعادي بقى. سلام.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول إيه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. إحنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما أنت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون إيه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الآخر كده ساعة الحظ على نجوم FM ما تتعوض.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: دلوقتي جماعتكم معه مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج مش عادي. بتسمع يوسف بركات على الهواء مباشره لمده ساعتين، الا حاجه بسيطه كده، ولكن ان شاء الله تبقى حلقه خفيفه ولطيفه على قلوب كل الناس اللي بتسمعنا. عاملين ايه؟ طمنوني عليكم. حلقه جديده ان شاء الله تبقى حلقه كويسه، لان النهارده يوم الخميس، فخلينا نقول ان هي بدايه الويك اند، وتقريبا اول او تاني ويك اند في الدراسه، يعني لسه الناس راجعة من الدراسة والحركات دي. فقولوا لنا، عايزين نعمل ريكاب سريع، عملتوا ايه في الاسبوع ده لو كان اول اسبوع ليكوا في الدراسة، وان كان السنة الدراسية بتاعتك، ولو انت لا ده تاني اسبوع ولا حاجة عرفنا برضو. عايزين نعمل ريكاب سريع كده، بما اننا النهاردة ما عندناش موضوع محدد، لان النهاردة الخميس، فعندنا فقرتين بس. اول فقرة فضفض معايا، والفقرة التانية قصة مش عادية. هنشوف هنلحق نقول القصة ولا لا ان شاء الله يعني، ولكن خلينا نقول ان النهاردة ايا كان الموضوع اللي انت عايز تتكلم فيه فيلا بينا. اظن ان شاء الله دي هتكون الفرصة السانحة والفرصة الكويسة، لان دايما ببقى عايز اقول ان هذا البرنامج بحاول على قد ما اقدر يكون دايما ولا ابدا ان هو يكون المساحة الامنة لكل المستمعين. وحب اقول لك ان انت لا كلامك بيفرق، وايا كان الرساله اللي تبعتها لا بتوصل وبتتقري على قد ما بنقدر يعني من الرسائل اللي تبعت. ولكن خلينا نقول ان عايزين طاقه مختلفه نهرب بالساعتين دول من الدنيا كلها. ايها المستمع الخطير، خلاص قررت اسميكم المستمعين الخطيرين، فكل المستمعين الخطيرين، ايها المستمع الخطير، المستمع الخطيره، عايزين حلقه جديده، عايزين حلقه مختلفه، عايزين طاقه مختلفه جدا، عايزين طول الوقت كده نبقى مبتسمين، طاقه جميله. تمام. فكرة فضفض معايا موجودة، لسه بنبدأ اهو مع بعضينا. ايا كان الموضوع اللي عايز تتكلم فيه، ايا كان التساؤل اللي في دماغك، لو انت فاكر ان الموضوع اللي في دماغك ده مثلا والله حاسس ان انت تفكر فيه لوحدك، حاسس ان مش كتير قوي بيفكروا في نفس الحاجة، حب اقولك لا، يعني 100% في حد بيفكر في اللي انت بتفكر فيه دلوقتي. فتعال نفكر مع بعضينا، قول لنا انت ايه اللي بيشغل بالك، ايه الموضوع اللي عايز تتكلم فيه، ويلا بينا نخوض في هذا العالم ونجري ونلعب ونتكلم في اللي احنا عايزينه. وفي نفس الوقت في قاعدة كده مهمة جدا، وهي شائكة ولكن مهمة، بأهمية مواضيعكم، يعني إن أيًا كان السؤال اللي بتبعت لي، أيًا كان التساؤل، أيًا كان المكالمة، أيًا كان الموضوع اللي عايزين تتكلموا فيه وأنا بقول وجهة نظري فيه، فحب أقول لك إن أنا مش جاي هنا أعمل فلحوسة، لأن اتقال لي إن هي بالسين مش بالصاد فلحوسة، ولا إن أنا جاي أقول كلمتين كده وأهرب وأجري على طول وبتاع، لا إحنا قاعدين مع بعضينا. ووجهة نظري دي اللي بتطلع من التساؤل اللي بيجي لك أو ردي على السؤال اللي هيتبعت لي، يعني هي وجهة نظري أنا، بقول فكرتي. ابعت لي فكرتك، ابعت لي وجهة النظر التانية. يا عم يوسف أنت صح فعلا، اللي أنت قلته ده منطقي، يا إما لا أنت غلط تمام. أنا موافق جدا على أنت غلط تماما دي، لأن اختلاف الرأي لا إيه؟ لا يفسد للود قضية صديقي المستمع الخطير. فأيا كان الموضوع اللي عايز تتكلم فيه يلا بينا. أرقام التواصل هي 0-15-59-55-1006، أما رقم التليفون هو 38-35-022. أهلا بكم في برنامج مش عادي، أهلا بكم، معكم يوسف بركات على الهواء مباشرة. أول فاصل ونرجع تاني، ما تروحوش في أي حتة وبس كده.
2: جديد نجوم اف ام، عزيز عبدو مفيش غيرك، أغنية جديدة على نجوم اف ام.

أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم.

0: للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع

ورجعنا من الفاصل لسه بسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0-15-5955-1006, اما رقم التليفون هو 38-35-0-22. حابب افكرك ان النهاردة الخميس, فمعانا اول فقرة هي فضفض معايا, حاول تتكلم في الموضوع اللي انت عايزه سواء على التليفون اتصل بيا او بعتلي على الرسائل, ويلا هنبدأ ناخد مكالمات من دلوقتي كمان شوية. يعني ابدأوا او الحقوا اتصلوا كده اول ما نسمع اغنية ولا حاجة. طيب نبدأ نقرأ اول رسائل. الله الله الله الله الله الله, ده الرسائل كتيرة, وفي منها ان لسه يعني بيتكلموا في موضوع امبارح اللي هو كان بتاع الصيف ده. ماشي نقرأ بس الرسائل ونشوف الدنيا هتودينا لفين. حبيبي من القاهرة للقاهرة, لا حبيب للقاهرة من بغداد, عايز اسمع محمد منير وهو بيطرب بأغنية في عشق البنات مش عادي. صباح الفل, ده باشمهندس ليث صح كده؟ صباح الفل عليك يا باشمهندس وكل اهالينا في بغداد طبعا. حاضر, هنشغل محمد منير. يا جو انا زعلانة جدا عشان انت ما قريتش رسائل امبارح مع اني بعتها من اول الحلقة. طب يعني ده حوار كبير, استني نحاول نشوف الرسالة. على فكرة انا قريت كل رسائلك, بس انا ما اعرفش ليه انت ما جمعتيش ده. انت قلت لي انت ما قريتش رسائلي حتى امبارح وانا كنت قريها, واللي يفصل بيني وبينك يا استاذه منى عشان تعرفي بس سبوتيفاي. يعني ده اعلان في النص كده, كنت عامل نفسي اعيط وبتاع, ولكن لا اللي يفصل بيني وبينك سبوتيفاي. الحلقات بتاعتنا بتنزل كلها على سبوتيفاي, بتبقى صوت بس, يعني تقدروا تكتبوا مش عادي هتلاقوا البلاي ليست بتاعت مش عادي وفي التشانل بتاعت نجوم اف ام على سبوتيفاي. ولما الحلقه تنزل يا استاذه منى هنشوف, لان انا قريت الرسائل. انا بدات اراجع نفسي لان فعلا بقى في حاجه تفصل بيننا, بس استاذه منى انا قريت الرسائل وشوفي بقى عايز تتكلمي في ايه النهارده. طيب نورت, شكرا جدا امير وصباح الفل عليكي. صباح الكنافه بالمانجا بما انك بتحبها, عرفتي؟ ايوه صح, يبقى اكيد انا قلت. صباح الفل يا مريم, عامل ايه؟ يا رب تكون حلقه موفقه وممتعه كالعاده, وطبعا بشكرك جدا على حلقه امبارح كانت روعه, شكرا جدا والله يا مريم, يعني دايما رافعه معنوياتي كده. مين تاني عايز اغنيه مسلم اتنسيت لده؟ مين ده؟ كيمو. حاضر عم كيمو, مالك عم كيمو, بس ايه اللي حصل؟ طيب مساء الجمال يا جو, عامل ايه؟ عارف النهارده لو ما فيش قصه مش عاديه يبقى فيه زعله؟ لا ان شاء الله هيبقى فيه, ما تقلقيش يا استاذه نعمه. طيب نكمل, انا بحب اشوف البرنامج ده جدا, شكرا جدا والله يا ايه, يعني يا رب دايما والله الواحد يكون خفيف على قلوبكم كده, فشكرا. صباح الجمال عليك يا يوسف, اثبات حضور من اول حلقه امبارح, بعت لك كتير يا بيه على الواتساب ولا قلت اي حاجه من اللي انا بعته؟ انت بقى ما قريتش كلامك عن محمد انا متاكد. لا بس انا فعلا تلاقيها عشان كان في زحمه, انا لما قلت لما بحس ان دايما في ايا كان الموضوع اللي بتكلم فيه بيكون فيها جهتين, يعني ايه الموضوع مثلا امبارح كنت بتكلم ليه ما الناس ما بتحبش الصيف, سوري الناس ما بتحبش الشتاء, ليه ما بيحبوش الشتاء وانا ما بحبش الصيف يا جماعه, و دايما لما بقى في جهتين كده الدنيا بتتقلب عندي, فبحاول على قد ما اقدر اقرا كم الرسائل اللي تبقى موجوده. فحقك عليها عم حماده, يعني هحاول اقرا كل حاجه بعد كده. ماشي نكمل ونقرا. هاجر بقى ايه مصممه على موقفها وبعتت لي تاني اللي بعتته امبارح تقريبا عشان ما اتبعتش. امبارح بعت لك رسالتين فما عرفتش قريت, ما عرفتش قريتهم ولا لا لاني ما كملتش حلقه عشان تعبت فجاه. المهم هبعت لك تاني, الف سلامه مبدئيا عليك يا هاجر. كانت بتتكلم ان مميزات الصيف امبارح, لا انا امبارح قريتها على فكره, قريت الرساله دي انت كده ما سمعتهاش فعلا, لان انا قريت الكلام ده وقلت لي هقول لك مثل قديم شويتين. الناس اللي سمعت الحلقه امبارح هيبقوا مجمعين لما قالت في مثل قديم, هو شويه قديم بس في الشتاء قوم في الشتاء قوم من فرشك حضر عشاك فاليوم عباره عن 5 دقايق, فاللي هو ايه ما فهمتش المثل. فلا انا قريت, انا بقى عايز اقول لك على حاجه غريبه حصلت معايا وتقول لي رايك. دلوقتي انا كنت مروحه مع صاحبتي فطلعت تجيب حاجه من بيتها وتنزل, فاخوها كان نازل من البيت وانا واقفه مستنيه, لقيته بيقول لي ممكن اقول لك على حاجه بس ما تزعليش. انا قلت صاحبتي مش نازله, فقلت له لا مش هزعل, قال قول عادي. قال لي انت زي اخويا بتقول له كده, لقيته وشه اتقلب وقال لي اخوكي؟ قلت له قال لي انت بتثق فيا؟ قلت له لا. انا مش عارف ايه اللي عشان ده بصراحه. المهم من ساعتها وكل ما عدي شغل اغنيه مستعجل فراقي لعمر خيرت, فبجد الانسان ده يا مجنون يا مجنون. ممكن تقول لي ايه ده بامانك؟ مش عارف, بما انك شاب يعني ممكن تفهم دماغ الشباب شويه, يعني ده مجنون ولا نرجسي ولا توكسيك؟ يعني الاجابه بتاعت ان انا يعني اقول البني ادم ده عامل ازاي في حياته من بس خط يعني سطر كده في الكلام صعبه, ولكن انت المفروض يبقى عندك الاجابه دي شويتين بما انك صاحبتك اكيد اتكلمت عنه, بما ان اخوها يعني اكيد اتكلمت عنه في موقف, اكيد قالت سيرته في مره ولا مرتين,
بس بالنسبه للموقف ده فهو شكله يعني باين كان عايز يقول حاجه ان هو معجب بيكي مثلا او حاجه، ولكن انت اديتي له واحده ايه انت زي اخويا وانت سبقتي، فتقريبا هو اتضايق يعني عشان كده. فده اللي وصل لي من الكلام، دخلتينا في قصص انت يا استاذه هاجر. ولكن نعلى بالمزيكا وبالطاقه بالتبعيه. صباح الخير يا جوي، الاخبار عايز اسمع اغنيه معايا لبهاء سلطان لو موجوده يا ريت تجيبها. حاضر. دي مين؟ دي تينا. حاضر يا تينا، هحاول اظبط لكم كل الاغاني اللي انتوا عايزينها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيك يا يوسف عامل ايه؟ نيره بتقول لي الحلقه عن ايه. فالنهارده يوم الخميس يا استاذه نيره، استاذنك نحفظ مع بعض. يوم الخميس عندنا فقرتين، فضفض معايا وقصه مش عاديه. فضفض معايا بقى، انتوا اللي بتتكلموا في الموضوع اللي انتوا عايزينه وبنتناقش فيه. مساء الفل يا جو، اتمنى تكون سهره سعيده. معاك سعد غازي صديق البرنامج من الحلقه اللي فاتت بس. وعلى فكره احب اعرفك ان اللي خلانا تابع البرنامج سعيد خيامي، فيلسوف اسكندريه، يا ريت تمثيلي عليه. مساء الفل او صباح الفل بقى على سعيد. سعيد خيامي فيلسوف اسكندريه، يعني هو اللي بيقول كده بره. طبعا لو في حد تاني فيلسوف اسكندريه فبنعتذر له يعني. وده سعد غازي، فصباح الفل عليكم جميعا. صباح الخير يا يوسف، وصل سلامي لابو اسيل واقول له يا رب تكون بخير وطمني عليك. زي ما قلت لك يا يوسف شغال لي اغنيه شيرين. حاضر، هحاول اعمل كده يا ام اسيل، وربنا يجمعكم على خير. صباح يا يوسف، انا ياسمين من اسكندريه، بحب البرنامج جدا وعايز اسمع اغاني تامر عاشور على التلفزيون. طب نظرا لان الطلب بقى اغاني كتير، فتعالوا نبدا نسمع اغاني. كانت اول اغنيه طلبت ايه عشان نمشي بس بالعدل وبحق ربنا؟ ثانيه واحده، عايز اغنيه مسلم اتنسيت، ماشي واحده اهي. وكان في واحده ثانيه، لا ثانيه نجمع وبعدين معايا لبهاء سلطان. فانتوا وانتوا معايا كده على الهواء نحاول ايه نجيب الاغاني اللي انتوا طلبتوها، بحيث ان احنا نلبي كل الطلبات طبعا من البدايه ونظبط الدنيا. فاول حاجه قدامي هي جت سهله، هي معايا لبهاء سلطان، فنجيب الاغنيه ونسمعها وبعدين نشوف الاغاني اللي باقيه. لو عايز تعمل اي او تسمع اي اغنيه يعني او تعمل اي اهداء لاي حد فيلا بينا، احنا موجودين مع بعض. رقم الواتساب تاني هو 0155955006. اغنيه سريعه ونرجع تاني معاكم لسه يوسف بركات في برنامج مش عادي.

نكمل ونقرا الرسائل. في رساله حلوه قوي. السلام عليكم، حبيت اقول ليوسف على حاجه، ان كل ما بشوف حد بيتنهد كده قدامي قلبي بيتقبض وبحس اني عاوز اعيط. والله ايه، دي حاجه منطقيه على فكره، يعني دايما بتحس ان انت مش عارف، اكيد ليها مصطلح بقى في علم النفس وفي الحياه يعني، بس مش عارفه بصراحه. بس احنا دايما لما بنشوف حد متضايق او بيعيط او في موقف كسره النفس دي او بيتهن، اسمها ايه، لا وبيفضل يعيط كده ويتنهد وبتاع، فبحس طول الوقت اللي هو ايه، لا بتتاثري، فده طبيعي يعني، اللي انت فيه ده منطقي بصراحه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، نفسي بجد تقرا رسالتي دي، انا في ثالثه اعدادي مش عارف اذاكر ازاي، وبعرف احفظ بس مش بفهم اعمل ايه. والله يعني دي حاجة نسبية جدا بصراحة. انت اسمك ايه بس، ولا انت اسمك ايه؟ هو رقم، انا اسمي بلال، هو كان بعت في رسالة قبل كده، انا غشيت بصراحة، اسمي بلال. والله بلال، بحس ان انت حاول على قد ما تقدر قسم الموضوع، يعني بحس ان مفيش حد ما بيفهمش في المطلق، يعني كلنا بنفهم، بس طريقة فهمنا مختلفة. يعني انا ممكن افهم لو حد اللي قدامي ده بيشرح كويس وبيتحرك بايده كده وبجسمه، بس بالعقل يعني عشان ما يروشنيش برضه، ولكن لما بيبدا يشرح كده وطريقته في الكلام تبقى كويسه وبيتحرك وهو بيتكلم وبتاع، ما يفضلش قاعد يعمل لي كده، فبحس ان دي طريقه فهم. واحد تاني يحب يفهم لو اللي بيتكلم بسرعه، يعني مثلا مؤخرا في كارثه، اظن ان هي كارثه بصراحه، ازعم يعني، دي اخته بتقول لي بلال اصغر مني، انا اخته، ماشي يعني، اهلا وسهلا يا اخته، قولي لي اسمك. طيب اختي امل، غشيت برضو من الرساله القديمه، المهم بس عشان ما نتشتتش يا استاذه امل بعد اذنك اصبري، المهم يا امل، فبحس ان في واحد مثلا في كارثه مثلا بتحصل مؤخرا، ان الناس كلها عشان بقى في محاضرات كتير بسبب الكورونا من 6 سنين، ودي المفاجاه، ولكن بتلاقي الناس كلها بقى بتحفظ او بتتابع المحاضرات بتاعتها تايمز 2 كده، السرعه سريع يعني، الفيديو بيبقى سريع جدا، فتعدي من جنبه تلاقي المدرس بيراب كده بيغني، واقول له فهمت، يقول لي والله فهمت، فدي حاجه طبعا كارثيه، اظن انها كارثيه ما اعرفش يعني، بس دي طريقه مثلا هو واحد بيفهم بيها. فانت حاولي على قد ما تقدري يا امل. اسمها عائشه بقى، امل دي واحده تانية، خلاص انا غلطان ان انا سايب النت مفتوح. المهم عائشه، ركزي بس معايا عائشه. فالمهم عائشه، انت حاولي على قد ما تقدري تفهمي ازاي، قسمي الموضوع، لو طريقه فهمك للموضوع ما بتعرفيش تاخدي معلومات كتير قوي مره واحده، حاولي تقسمي المعلومات دي خلال اليوم. لو الدرس ده مثلا بعد ما المدرس شرحه لك، خش على اليوتيوب جربي، ممكن تلاقي، اكتبي اسم الدرس، ممكن تلاقي مدرس تاني على اليوتيوب بيشرح الماده مثلا او بيشرح الدرس ده بالذات، فراجع على نفسك وانت بقى قاعده مثلا بتاكلي ولا قاعده بتعملي حاجه، خليه في ودانك، خلي المعلومات كل شويه تخش في دماغك كده بطريقه معينه، فخليها تحاول تفكيرك، فهتلاقي نفسك واحده واحده ايه، هتجمعيها. وبصراحه في حركه ما اعرفش ده ينفع اقوله على الهواء ولا لا، لان هذه المحطه محطه موثوقه وحاطه كويسه، ما اعرفش لو ده حاجه كويسه ولا لا، بس بصراحه انا لما باجي احفظ افهم حاجه بربطها بحاجات بصراحه مش منطقيه، يعني مثلا دايما بربطها بحاجات مش منطقيه خالص، يعني مش عارف ادي مثال بصراحه لان معظم الحاجات مش هينفع تتقال، ولكن مثلا في درس معين، الدرس ده بيتكلم عن يعني مثلا حاجه في الانجليش، كلمه ذات مثلا، فالكلمه ذات عشان ابقى فاهم هي بتشير الى ايه، هفتكر مسلسل ذات، يعني بعمل حاجات مش منطقيه، انا فاهم دلوقتي قدامك، انا باين ان انا بني ادم سطحي جدا، ولكن اللي انا قصدي عليه دايما بربط ايا كان المعلومه اللي قدامي بحاجات عقلي، اللي هو ايه يا ابني اللي انت بتعمله ده، كارثه، انت ازاي بتعمل كده، ازاي بتفهم ده، بس بحس طول الوقت اللي هو ايه، عشان تقعد في مخي لازم اديها حاجه تفهم معاها عشان تفضل موجوده، فمش عارف اقول امثله كتيره، ولكن حاسس ان طول الوقت حاولي تربطي عائشه اي حاجه بـ بـ بـ بحاجه ثانيه شبهها، لقيتي كلمة مثلا بتشير للعبة عندك، فاربطيها دايما باللعبة دي، ان دي معناها كذا، يعني حاولي تلعبي مع مخك من الاخر. فده في حد قال لي انت مش لوحدك يا جو، ثانية ده انا كنت حاسس ان انا وحش قوي، خلود ربنا يكرمك، اقسم بالله حسستين، اصل انا لوحدي كنت حاسس ان انا اللي انا قلت ده انا خيشت بصراحة، بس شكرا يا خلود والله. كويس، انا لو حد واحد معايا فانا تمام، يعني ما عنديش اي مشاكل. فبصراحة عائشة حاولي تلعبي اللعبة دي، فكري في ايا كان الموضوع والشرح اللي بيجي لك، واربطيه بحاجه ايه مش منطقيه خالص، بس اظن هتفضل يعني، هتفضل شويه. وفي حد بيقول لي كمان دي حاجه عايزه مسلسل، اللي انت بتشرحه ده منطقي، انا بعمل زيك، يعني ايه الجمال ده؟ طب ثانيه واحده بس، ده كلام عبقري، انا مبسوط، ماشي خلاص. طب تعالوا نخش بقى على الاغنيه اللي جايه عشان الوقت ما يجريش مننا،
وكان في أغنية طلبت أستاذة أم أسيل قالت لي شغل أغنية خاصمة النوم، فأنا كتبت كده فجالي قلة النوم، فأظن الاتنين يحملوا نفس المعنى أستاذة أم أسيل، فيعني نسمع دي حلوة برضو.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عارف.

0: على facebook.com/nobumfm.
1: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0155955006. اما رقم التليفون هو 38350022. ولسه في فقره الفضفضه, ولسه النهارده بنتكلم عن كل اللي انتوا عايزينه. فتعالوا نكمل ونقرا الرسائل ونشوف الناس بتقول ايه. هيا جو, عامل ايه؟ انا مروه, وحشتني قوي. شكرا جدا يا مروه. وانت كمان فينك؟ انا مريم من سوهاج, والله بحب اتفرج على البرنامج ده قوي. ممكن اي اغنيه لتوليت؟ حاضر. يا انا بنسى وانا بتكلم. مريم, اهلا يا مريم. ردت علينا هاجر وبتقول لي يا راجل قول كلام غير ده, اللي هي كان ايه اخو صاحبتها شافها وقالت له اتفضل انت عايز ايه وبتاع, كان بيقول لها عايزك في موضوع, فقالت له اتفضل انت كده زي اخويا يعني اتكلم زي ما انت عايز, فقال لها اخوكي, وبعدين راح متضايق. فهي بقى انا قلت لها شكله يعني معجب, ما اعرفش. فقالت لي يا راجل قول كلام غير ده, ده معجب بيا ايه؟ هو اصلا ما شافنيش قبل كده غير مرتين بالعدد لحد لحق امتى؟ زي ده انا لسه صغيره يعني ثالثه ثانوي, وهو لسه ما خلصش جامعه يعني اطفال. حكيتك اللي في الاخر دي انت مش سالكه. عمركم شفتوا حد بيقول كده للمستمعين بتوع؟ لا بتكلم معاكي بصراحه, ما اعرفش. ما انا بقول لك انت قلتي لي قول حاجه, قلت لك انا مش عارف الخص حياه هذا البني ادم في سطر يعني, فما اعرفش. انا قلت اللي جه في دماغي نظرا ان هو اتضايق من كلمه اخوك. انت المفروض لو هو مش متضايق هيقول لك طبعا مش عارف ايه, لان هو بيقول لك عايز اتكلم معاكي في موضوع, وبعدين انت بتثقي فيا ولا لا؟ فانت قلت له طبعا اتفضل انت اخويا, راح متضايق. ده معناه ايه؟ معناه ان هو كان عايزك تزقي معاه العربيه. ما ايه الكلمه, ما تحسنيش ان انا اللي اتجننت. طيب ازيك يا جو, انا بحبك جدا. شكرا جدا والله. برنامج جامد موت, وانا متابعك من اول ما بدا البرنامج, وحلقه موفقه اتمنى يا رب. عامه عايز اتكلم في حاجات كتير, بس ده مش عايز حلقه, ده عايز مسلسل. طب ما تتكلمي في اللي انت عايزاه يعني, تعالي كل خميس طول الوقت طبعا, بس كل خميس كده تعالي قول لنا حته كده في دماغك وتعالي ندردش فيها. طيب حماده المصري بيقول ايه بقى؟ بيقول بما ان دي يا عم استخدم الايموشن التاني, انت فاهم غلط. ماشي, مهم. بما ان دي حلقه الفضفضه, ففضفض بقى النهارده في موضوع امبارح يعني بايه بيحور علينا. بيقول انا ما بحبش الشتاء جدا يا جو, ماليش في الصيف خالص, والجو التلزيق. عندك حق والله, نفسي اعرف الناس بتحب الصيف على ايه. يقول لك عشان المصيف والبحر. لا شكرا, مش عايزين مصيف. فعلا الشتاء لبسه شيك وانيق جدا, واكلاته والمشروبات جميله, ومجرد انك تشرب حاجه دافيه الدنيا بتبقى تمام. اما الصيف الواحد بيكون مش طايق نفسه ولا حد, والتيشيرت اللي عليه. فاهم قصدك جدا يا عم حماده, ومتفق معاك في بعض اللي انت بتقوله. صباح الخير من اليمن, اهلا وسهلا كل اهالينا في اليمن. سماء, اسمك سماء, حابه اسمع اي اغنيه على ذوقك لفيروز. حاضر حاضر, اكيد هشغل فيروز. وازيك يا جو, انا روان ومن اسكندريه, عايز اسمع اي حاجه لتامر عاشور. تامر عاشور ما اقدرش اقول لا, لان ده بالنسبه لي كول اوف ديوتي, بغض النظر بتلعب الناس بتلعب جيمز ليها معنى حقيقي يعني. مهم, تامر عاشور. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام, ونجوم اف ام لازم بنغير صوتنا لما بيبقى تامر عاشور في الموضوع. نسمع تامر عاشور ونرجع تاني يا جماعه.

ولسه مكملين. ازيك يا يوسف؟ انا عمر شارك، انا ساجده من المنصوره، عايز اغنيه جدع لتامر عاشور. شغلنا تامر عاشور يعني دايما بتحصل الحوار ده معايا، بقول الرساله دايما اللي بتيجي بعد المغني بتبقى هي بتاعتك. بحب البرنامج بتاعك قوي، شكرا جدا يا ساجده والله. اختاري مغني تاني عشان ليه؟ لو حد بيسال عشان يبقى في تنوع كده في الحلقه، ما نفضلش نسمع بس حد واحد طول الوقت، فالناس كتير هتسمع حاجات مختلفه، فده السبب اللي بيخلينا ما نبقاش في كذا اغنيه لواحد بس. يعني صباح الفل يا جو، انا كمان بتابع طريقتك في ربط المعلومات. كان في قصه في الانجليش بتاع الثالثه ثانوي كانت مخليه البطل، كنت مخليه البطل عمرو يوسف والبطله امينه خليل، لانه وقتها كان مسلسل جراند اوتيل. المسلسل ده عظيم، انا بحب المسلسل ده بشكل مرعب. انا اتفرجت على المسلسل ده تقريبا يا 3 يا 4 مرات، بحبه جدا. كنت ربطهم بيه وموزع الشخصيات كده، كنت بتعامل معاها على انها المسلسل. جدع، يبقى ده ردنا على لما كنت بقول الحاجه اللي هي ايه. عائشة كانت بتقول لنا أنا في تالتة إعدادي مش عارفة إزاي أفهم الكلام أو المعلومات بتاعت الحصص أو الدروس، فبقول لها اربطيها بحاجات، يعني حاولي تتخيلي وشغلي خيالك جدا في مصطلح مش عارفة تفهميه، فشوفي شكله عامل إزاي فاربطيه في حاجة في حياتك ممكن تكون بتضحك عادي، بس طول الوقت هتفضل معلقة في دماغك. فلقيت كذا حد نصفني في الموضوع فردت عليا برضو. الأستاذة ماجي، صباح الفل يا ماجي، منور الدنيا. بما أنك قاعد في برنامج مش عادي فأنت شخص مش عادي، يعني أتمنى والله دي منة شلبي، أهلا أهلا. أنا بطبق الطريقة اللي أنت قلتها دي، هي لا منطقية بس بتساعدني في أن أفتكر الكلمات الصعبة بسرعة، زي مثلا منطقة زي أبي دوس، عاملها في دماغي زي أبي بابا ودوس دوس بنزين مثلا، دي منة شلبي. حفظتي، هتلاقي نفسك عرفتي المعلومة صح منة، فهي منطقية بصراحة، فمش مهم اللي بيحصل جوه دماغنا، مهم ان احنا متعاملين معاه ومتعايشين معاه. يا يوسف نسيت ابعت لك في المسج اللي فاتت، عايزين اغنيه لعمرو دياب لو سمحت يعني. وعلى فكره انت مش لوحدك في موضوع الحاجات اللي انت بتفهمها بحاجات غير منطقيه، انا كنت كده وقت الدراسه، لان انا لو ما عملتش كده مش هتظبط في دماغي. طب يا جماعه انا هبقى رائد هذه المدرسه في مصر، خلاص هبقى رائد هذه المدرسه. كان حد طلب مننا شيرين عشان بس الجلالة هتاخدني دلوقتي وابدأ والناس عمالة تسقف وبتاع، لا انا كده الايجو هيعلى، فلا في حد طلب شيرين فانا ما اقدرش اقول لا. ونعمل كده بصوا هزبط. لسه الحلقة ما خلصتش، لسه بتسمع يوسف بركات على نجومة في ام ونجومة في ام تي في. شيرين ونرجع تاني على طول.

مبدئيا كده محتاج اشكر مريم، هي عارفه الرقم مريم اللي هي الرقم بتاعها اخره 280 دي، محتاج اشكرها عشان هي خلتني اخد بالي من حاجه وربطتها بإفيه حلو، بس مش هينفع اقول على الهواء عشان مش افضح نفسي يعني، ولكن شكرا يا مريم ان انت خليتيني اخد بالي، واللي عجبني ان الناس كلها مبسوطه عشان خد باله من حاجه يعني، فتمام تمام خلاص، ولا كأن حاجه حصلت. والإفيه فعلا ان هي كانت بعد ما انا قلت القصه دي او شرحتها يعني، فتمام خلاص، ولا كأن حاجه حصلت، نكمل رحلتنا مزيكتنا. طيب ممكن اغنيه التوليت؟ حاضر. مين ميرو؟ حاضر يا ميرو. كذا حد بيطلب توليت فحاول اعمل كده. ممكن تقول الرساله دي لبنت اسمها لا محمود محمد راشد، رقم اخره 235. تمام بره عني بقى، انت قلت اقول. ممكن تقول الرساله دي لبنت اسمها لا، وفجاه هو سكت وحط نقط في الرساله وعمل، حسيته عمل كده بالظبط، انت قدري. ده محمود محمد راشد. فاتمنى اتمنى استاذ محمود يعني يا رب دايما يكون موضوع لطيف وتكمله لو خير يعني. انا بعمل كده في اي حاجه بحاول افهمها، نطق كلمه بنطق كلمه في نطق كلمه معينه. عندك يعني انا طلعت مش لوحدي، ودي حاجه كويسه. ما هاجر جمعه حق، ما فيش ولد هيقلب وشه وانت بتقولي له زي اخوكي الا لو كان في اعجاب او حتى بيفكر فيكي. ممكن صاحبتك تكون بتجيب سيرتك كتير في البيت فتشد ليكي لا ارادي، بس فكك ما تفكريش، لو عنده مشاعر يبقى هيقولها على طول، انما يخبي ممكن يكون لعبي، فما تشغليش بالك بالحاجات دي، الدراسه اهم دلوقتي. دي منا، واتفق مع منا 100%. مساء الخير يا يوسف. انا ايهم مستمع جديد، حابب اسمع اغنيه لرامي جمال وشكرا. حاضر يا ايهم.

0: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: لحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: ما تبصريش انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 رقم.

0: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا من الفصل لسه تسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0-15-59-55-1006, اما رقم التليفون هو 3-8-35-0-22. ولسه احنا في فقره الفضفضه ولسه هتشوفوا عايزين تتكلموا في ايه, ولكن خلينا نكمل ونقرا الرسائل اللي اتبعتت. كنزي بتقول السلام عليكم, انا كنزي, انا كمان بعمل زيك يا جو, لازم اغني الدراسات عشان احفظها, برنامجك تحفه, ربنا يوفقك يا رب, وعايز اغنيه لشيرين, شغلنا شيرين يا كنزي, فحاولي تقولي لي حد تاني. عايزين حاجه لحمو المرشدي, حاضر, شكرا يا جو. انا روان صالح, ممكن طلب, عايز اغنيه على ذوقك, حاضر, حاول اعمل كده. مود الاغاني جميل جدا, طب كويس جدا, ممكن اسمع يا ابن ادم لبهاء سلطان, شغلنا برضو بهاء سلطان, يعني حاول تقول لنا برضو حد تاني. صباح الخير بالليل, صباح الفل, مين كان في رساله قبل كده مكتوب فيها الاسم؟ لا, بس حاولوا تقولوا لنا اساميكم, يعني حاولوا تقولوا لي اساميكم عشان اعرف اقول الاسامي. بس هو رقم اخره 094. نطالب القناه بان برنامج مش عادي يكون يوميا احلى برنامج, يعني شكرا جدا والله, يعني دي حاجه تبسطني جدا جدا جدا, ودي منا, ماشي يا منا, صباح الفل. ازيك يا جو, عامل ايه؟ لو ينفع اغنيه توليت, اسمها جريئه قوي وعن طريقه المذاكره, فانا كنت بذاكر كده برضه. شكرا على اغنيه شيرين, انا كتير لانها من اكتر الاغاني المفضله ليا من شيرين. طب كويس ان انت اتبسطتي, وبالنسبه لحوار طريقه المذاكره ده فكويس ان انتوا في ناس طلعت زي طلعت مش لوحدي يعني. وبالنسبه للاغنيه بتاع جريئه قوي, حاضر, لان كل الناس قالت توليت ومحدش قال حاجه معينه, فحاضر. مساء الجمال والكريستال, لولا يا يوسف وحشتني قوي, وحشني البرنامج بجد, كان تليفوني بايظ وجبت تليفون جديد اخيرا, اهلا اهلا, الف مبروك, منوره الدنيا. مصطفى, هو حوار المذاكره ده في ثالثه اعدادي بتبقى صعبه سيكه اللي لسه داخل وكده, وشويه هيتعود, بس نصيحتي ليها او ليه انه يعمل كل اللي هو نفسه فيه في السنه دي, عشان دي اكتر سنه هتلاقي فيها وقت دلوقتي, بعدين مش هتلاقي خمس دقايق على بعض فاضيين لما تدخل ثانوي بالذات. انا ان الدنيا كلها جديده دلوقتي وصعبه, انا ثانيه بكالوريا, بقول الكلام ده وانا مجرب سنتين تقريبا من اوحش سنين دراسيه في حياتي. ربنا معاك يا مصطفى والله ويوفقك, وشد بس, هي حاجه عنق, عارف انت عنق الزجاجه لسه في, هي تخرج من عنق الزجاجه, فاكر انت تخرج بره الازازه خالص للكون, لا انت هتلاقي بقى ازايز ثانيه كتير, هتكتشف كل شويه ان هو برميل برطمان شويه, وبعدين برميل, بعدين مش عارف ايه, بس كل شويه توصل للعنق وبعدين تكمل, بس ربنا يوفقك يعني. طيب نكمل ونقرا الرسائل. يا يوسف, انا اللي طالبه شيرين, وكانت شيرين دي الاغنيه اللي انا عايزها, بس ثابت ومسني وجت على الجرح. شكرا جدا جدا. مساء الخير يا جو, انا نور, عايز اسال, هو بجد ممكن الصداقه والاخوه تتحول بعد كده لحب لا ارادي من غير ما نحس اننا بنحب بجد, وان الشخص ده بيبقى حبيبنا بجد, ولا ولو هو بجد الشخص ده بنحبه يعني ممكن يحصل كده؟ فانا عايز اقول لحنين اني بحبها ومفيش غيرها في قلبي وانها كل حياتي. انت نور ولا انت نور؟ ويعني والصداقة هيتحول لحب, المفروض انت نور يعني منور الدنيا عموما يعني. سافول يا جو, انا جنى. الله, ثانية واحدة, هو مش دي كان بيقول بحبك يا جنى باين؟ ثانية واحدة, راحت فين؟ لا دي كانت حنين, لا مؤاخذة حنين. مساء الفل بقى, مساء الفل يا جو, انا جنى بقى. انا عندي مشكلة ان انا ما بقتش احب انام بالليل, وتعودت ان انام بعد الفجر دايما, وده بيبقى ارهاق بالنسبة لي في الدراسة الجامعة وكده, اتعامل مع ده ازاي؟ وممكن اغنية الحب جاني, ماشي حاضر. بالنسبه لحوار النوم ده, ف انا صريح معاكم بصراحه, لو عندي حاجه هتلاقيني بقولها, لو ما عنديش هتلاقيني ايه بسكت. انا مش عارف احل موضوع النوم, يبوظ تاني وتالت, فيا جماعه لو حد لقى حل لحوار النوم يقول لنا. بس انا بدات استكشف حاجه, يعني انا بعمل دراسات في حوار النوم ده مع نفسي كده, ولكن ايه, نبقى نجيلها في حلقه, يعني هنعمل حلقه تبدا باغنيه قله النوم بتاع شيرين, ونفضل نعمل كده طول الحلقه. ولكن موضوع النوم ده مش عارف, يعني مش عارف والله, يعني حاولوا تقولوا لنا يا جدعان, اهو الناس عماله تبعت دلوقتي, هو حوار النوم قبل الفجر صعب يعني, هو بالنسبه للناس سهل, هي حاجه فيها تعود برضه, يعني حاسس الموضوع له علاقه بروتين حياتنا وروتين يومنا جواه ايه, ففكره ان احنا بقينا بنتعود ننام متاخر جدا دي. وبالمناسبه معلش, انا احب من موقعي ده, ربنا رزقني ان انا اكون في هذا البرنامج وقاعد اهو بتكلم قدام الناس ومعايا مايكروفون. انا عايز اقول حاجه مهمه يا جماعه بعد اذنكم لكل الناس اللي بتسمعني يعني, وخصوصا الامهات والابهات, وبدايتهم طبعا الحاج والحاجه, ربنا يخليهم لي يا رب ويخليهم لنا. انا عايز اقول حاجه مهمه, موضوع النوم ده مش بمزاجنا والله, انا عايز الايكو بتاع البوب بتاع ايهاب صالح ده, يا جماعه موضوع النوم مش بمزاجنا. ماما بتبص لي بصت اللي هو انت بني ادم حقير يعني فاهم، اللي هو ما تنام بدري، بتقولها بشكل بيخليني فلاش باك بقى. عارفين انتوا في الافلام لما حد بيجي يفتكر حاجات قديمه كده وسلو موشن كده مع مزيكا حزينه، بفتكر قعدتي بالليل وانا بخبط دماغي في الحيطه عشان اعرف انام مش عارف. فبالنسبه لموضوع النوم للاهالي يا جماعه والله بيبقى مش بمزاجنا، يعني اوقات كتيره بيبقى مش بمزاجنا، هو ارق بيجي يخبطك كده مره واحده، ممكن بقى تغلط مره تسهر متاخر او جامد ويك اند ولا حاجه، بتفضل تدفع ثمنه حبه حلوين يعني. حتى بص وانا بتكلم صدعت والله. فلا موضوع النوم ده مش بمزاجنا اطلاقا، هو بس احنا محتاجين تشد فيه شويتين ونلاقي حاجه، يعني نلاقي حاجه. وعارفين انا كنت واصل لدرجه ايه من كتر ما انا مش عارف انام؟ كنت بتفرج على بودكاست كده على اليوتيوب مش فاكر كان عن ايه والله، بس الشخص اللي كان في الحلقه يعني راح متكلم وقال كلمه، كانت دكتوره باين مش عارف بتتكلم في حاجه، وقالت كلمه تبان سهله وساذجه وممكن انتوا تشوفوني بعد كده غلط، يعني ممكن تشوفوني بعد كده اللي هو طب يا ابني انت مش منطقي ولا ايه، انت مش حد طبيعي. قالت لو عايز تقوم يعني عايز تنام قوم نام. لحد اللحظه دي انا كنت، انا لما سمعت الكلمه دي نورت في دماغي والله ورنت في وداني جامد. ليه بقى؟ لان انا كنت متعود لفتره معينه من عمري يعني ان انا بنام لما بيجي لي النوم، يعني انا متعود طول عمري من وانا طفل احنا بننام لما بنبدا نتاوب كده ومش قادرين فيلا ننام. اتاري التتويبه دي وان انا ابقى قاعد عايز انام جدا دي اتاريها بتتاخر، وانا كنت مستناها فلما تجي لي انام. ما جاتليش قاعد بقى بقلب في ريلز، قاعد بقرا حاجه، بعمل ايا كان، ومع اعتذاري لكل الناس ما بحبش حد يقول بقرا يعني مع احترامي ليكم، ولكن قالت قوم نام، عايز تنام قوم نام. والله جربتها، قلت طب انا مش هستناه يجي لي، انا هخش انا هفتح اشوف الدنيا فيها ايه، ودخلت رحت نايم لقيت نفسي نمت فعلا والله. ولكن تكتشف ان النهايه انتهت كده، او يعني القصه انتهت هنا؟ لا اطلاقا، لقيت نفسي بقيت بفضل اتقلب واعمل بقى الشوايه بفضل اجي يمين واجي شمال واجي يمين واجي شمال في السرير وما فيش اي حاجه بتتحل. فلو حد عنده حل لمشكلة النوم الأزلية اللي تقريبا كل كام حلقة بنفضل نتكلم فيها برضو ياريت تقولولنا يا جماعة. ولكن نطلع فاصل، أنا شايف إن احنا نطلع فاصل، نطلع فاصل سريع ونرجع تاني. لسه تسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، لسه رقم الواتساب 0 15 59 55 1006.

ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمعوا يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0-15-59-55-1006. وحان الان موعد قصة مش عادية. القصة النهاردة بعنوان الهروب من المسؤولية، وهيتبعها كده سؤال، ألا وهو: هل انت بتسامح الشخص اللي بيهرب من المسؤولية؟ وبالتالي يعني ان الشخص ده هرب من مسؤولية انت فيها او مسؤوليتك انت كشخص. ولكن عايزكم تركزوا في القصة النهاردة، لان القصة بصراحة سحلتني سحلة مش طبيعية. وبالمناسبة والله ما جو بقى برامج ولا الحاجات دي، مش محتاج احلف يعني، انا بتعامل معاكم بصراحة بكل صراحة. ولكن انا طول الوقت عندي التساؤل بتاع لو واحد ماشي في حياته بطريقة معينة وفي سكة معينة، وايه اللي يخليه ما يبقاش حد تاني اطلاق. مش عايز ابين قوي وانا بشرح المثال عشان ما تبقاش القصة اتحرقت يعني، ولكن طول الوقت وعندنا واحد شغال موظف مثلا طول حياته، وبعدين هل الشخص ده ممكن في يوم الايام يبقى في حتة تانية وحشة جدا في حياته؟ يكمل يعني عاش مثلا 20-30 سنة وهو راجل عنده 37-36 سنة شغال بطريقة معينة وعنده أسرة معينة وبيعمل كذا كذا كذا في حياته وروتينه اليومي كذا، والورست كيس سيناريو أسوأ سيناريو ممكن يحصل له يبقى عليه ديون، يبقى عليه أيا كان اللي بيحصل. ولكن بنشوف إن هي تبقى شبه شويتين الحياة اللي هو فيها، يعلى درجة درجتين، ينزل درجة درجتين بس في الحتة اللي هو فيها. لكن إن هو يحصل له حاجة أو شفت تماما في حياته يخليه بني آدم تاني بحياة تانية بقصة تانية خالص، طول الوقت التساؤل ده عندي. وهو تساؤل أصلا شخصي بيني وبين نفسي، اللي هو يا ترى أنا هفضل طول عمري بعمل الحاجة المعينة بس، ولا هعمل حاجات تانية، ولا لقدر الله ممكن أروح في حتة تالتة أصلا، ولا أيا كان اللي ممكن يحصل يعني. فالتساؤل ده تحسه تساؤل على تخاوف، على تخوف، على ميكس كده حاجات كتير. ولكن وسط كل التساؤل، وبالمناسبة السؤال ده في دماغي تقريبا من أكتر من 10 سنين، هو دلوقتي بيجي في دماغي لوحده كده، إن واحد عايش حياته وبعدين بتختفي حياته وبيحصل حاجات تانية تماما فيها، وبيعيش عيشة مش عيشته إطلاقا ولا كان يتوقعها. القصة دي جات لي في النص كده وأنا بقلب على السوشيال ميديا، وبعدين لقيتها بتقول اللي أنا خايف منه أصلا. تعالوا نسمع القصة، وهي بعنوان الهروب من المسؤولية، وتعالوا نشوف ودت الدنيا لفين وإيه حكاية اللي هيحصل ده يعني. القصة بتبدأ بشكل عادي تماما في سنة 2002 في ولاية اسمها بنسلفانيا في أمريكا، في منطقة هادية بتعيش أسرة سعيدة. كلام ده سنة 2002 تمام، مكونة من زوج وزوجة وطفلين. هي أسرة هادية عايشة هادية جدا، مكونة من 4 أفراد، زوج وزوجة وطفلين. الزوج اسمه هايست عنده 42 سنة، الزوج اسمها بريندا عمرها 34 سنة، وكان عندهم طفلين، بنت عمرها 8 سنين وولد عمره 12 سنة. حياة الأسرة دي كانت ماشية بشكل طبيعي بدون مشاكل، لحد ما جت فترة وبدأت تحصل لهم مشاكل مادية وتراكمت ديون كتيرة قوي على الأسرة دي. حياة الأسرة ساعتها حصل خلافات فيهم يعني، وما بقتش الدنيا هادي قوي. وقتها حصل توترات كتيرة بين الزوجين، وأدت إلى في النهاية أنهم انفصلوا، وتم الانفصال بطريقة ودية ومفيش أي مشاكل. حلو حلو. هايست قال ليندا أنه هيسيبها تعيش حياتها بالطريقة اللي هي تحبها، بس أهم حاجة تخلي بالها من ولادهم. وبالفعل تمت إجراءات الطلاق بدون أي مشاكل. وبعد كم يوم من الانفصال، تحديدا يوم 8 فبراير سنة 2002، الأم بريندا دي خدت ولادها الاثنين ووصلتهم للمدرسة، وقالت لهم إنها يخلوا بالهم من نفسهم كده كده، وإنها هتروح تجيب طلبات للبيت، وبعدين هتروح البيت تجهز الأكل وتظبط الدنيا لحد ما إيه تروح تاخدهم تاني من المدرسة والدنيا تمام. تمام. بينتهي فعلا اليوم الدراسي والأطفال مستنين أمهم تيجي تاخدهم، ولكن خرجوا ما لوهاش مستنياهم. يعدي الوقت واكتشفوا ان هما لوحدهم، ودي كانت اول مرة تحصل لهم. فضلوا مستنين فترة طويلة لكنها برضو ما ظهرتش، وفي الاخر ادارة المدرسة اتصلت بالاب وبلغته ان زوجته ما جاتش تاخد الاولاد، وهو لازم يجي ياخد الاولاد دول بسرعة. الاب اتجه للمدرسة وراح خد الاولاد، وهو معتقد ان ممكن تكون بريندا عربيتها تعطلت او حصل لها اي مشكلة كانت سبب في التأخير ده. حاول يتصل بيها بس هي ما كانتش بترد، وتليفونها كان مقفول. الغريب انه لما وصل البيت شاف منظر يوحي ان في حاجه غريبه حصلت. الغسيل مرمي ما اتغسلش، الغدا اللي المفروض كان تحضره للاطفال محطوط في المطبخ من غير ما يستوي، وكان الحياه وقفت فجاه. كويس.
في اللحظه دي حس ان في حاجه مش طبيعيه، فقرر ينزل يسال عنها في المستشفيات اللي في المدينه، جايز تكون عملت حادثه. بدا يروح لاقسام الشرطه وفضل يلف وما وصلش لاي حاجه. حتى لما حاول يتصل باصحابها كانوا كلهم محدش شافها، وهي ما كلمتش اي حد منهم ولا حد سمع عنها حاجه النهارده. مع دخول الليل كان لسه ما ظهرش، وهي كانت لسه ما ظهرتش يعني. فبدات الشرطه تدور على بريندا في كل مكان، ويعدي 3 ايام بدون اي نتيجه، لحد ما نوصل اليوم الرابع وتحصل حاجه تحول مسار القضيه لاتجاه تاني تماما. في اليوم ده الشرطه لقت عربيه بريندا مركونه في واحده من الحدائق العامه، وبعد تفتيشها لقوا فيها كل متعلقاتها الشخصيه عادي. لقوا المحفظه والبطاقه والمفاتيح والفلوس وكل حاجه تخصها، والمشهد ده يدل قطعا ان بريندا اتخطفت، لان مفيش اي حد هيختفي بارادته وهيسيب كل متعلقاته. كويس، من هنا الشرطه بدات تتعامل مع الموضوع على انه قضيه جنائيه، وكالعاده في القضايا اللي زي دي كان في شكوك ان الزوج يكون وراء هذه العمليه او عمليه اختفائها. الخبر انتشر في الصحف، بدات الشرطه تعمل حمله بحث واسعه، وخرج مئات المتطوعين لمساعده الشرطه. الناس بقت خلاص بقت زي ما تقول شبه قضيه راي عام كده، الناس كلها بدات تتكلم في الموضوع، فبدات الناس يبقى في متطوعين ينزلوا لمساعده الشرطه، والبحث عن بريندا في الغابات، وطبعوا الاف المنشورات والصور ليها، واستمر البحث المكثف عده اسابيع بدون اي نتيجه. الزوج يا عيني تلط لط غريبه خالص، تم التحقيق معاه وزادت الشكوك فيه اكتر لما خضع لاختبارات كشف الكذب الاوليه وفشل فيها، لكن ما كانش فيه اي دليل يدينه. في خلال الفتره دي جيرانه واصدقائه قطعوا علاقتهم بيه وتعاملوا معاه بطريقه بشعه جدا، ان انت السبب، ما احنا لسه من قريب كان حصل طلاق وخلاف وحاجات، يعني مش خلاف بينهم ولكن في ديون وطلاق، فاكيد انت السبب. وتعدي سنه ورا سنه ومفيش اي تقدم في القضيه، لحد ما نوصل لسنه 2010. حلو، احنا دلوقتي كنا سنه كام بس عشان محتاجين نربط الحته دي؟ احنا كنا 8 فبراير سنه 2002، احنا دلوقتي في سنه 2010 بعد 8 سنين من اختفاء الام. وطبقا للقانون تعلن المحكمه وفاه بريندا رسميا، والاب يحصل يعني على مبلغ وثيقه تامين كانت على حياه بريندا. وبالمناسبه الناس كانت شاكه ان هو عمل كل القصه ده عشان ياخد مبلغ التامين ده، وقتلها بقى وخطفها والحركات دي. المهم في الوقت ده كان خلاص ولاده تاقلموا على اللي حصل، وعدى 8 سنين بقى عاش حياتهم بشكل طبيعي. وهايست الاب كان اتجوز من ست تانية اصلا، وحياتهم مشيت بشكل طبيعي جدا، لحد ما نيجي لسنه 2013 تحصل حاجه تقلب القضيه تماما، الا وهي في يوم من الايام في واحد من اقسام الشرطه بيتفاجئ احد الضباط بواحده دخل عليه، واضح ان هي من المشردين، هدومها متقطعه وشها مليان تجاعيد، وكان واضح ان حالتها الصحيه سيئه جدا. بدا الضابط يسالها عن تفاصيل البلاغ اللي هي جايه تقدمه، ولكنه بيتفاجئ ان هي انفجرت من البكاء وبدات تحكي كلام غريب. تطلع الست دي هي بريندا، هي الام المختفيه من 11 سنه، وقالت له وهي بتبكي: انا بريندا واعتقد اني مدرجه كشخص ميت ومفقود. الضابط عمل تحريات عنها ولقى ان الاسم مدرج فعلا في المحكمه ضمن قائمه الاموات والمفقودين فعلا من 11 سنه. لما اخذوا بصمتها اتاكدوا ان هي فعلا بريندا. بريندا اللي الكل كان معتقد ان هي ماتت، لكن شكلها كان غريب ومتغير تماما. بدا المحققين يستجوبوها عشان يعرفوا هي كانت فين، فحكت لهم القضيه او حكت التفاصيل يعني، وكانت صادمه. قالت ايه بقى؟ قالت بريندا ان في يوم اليوم اللي وصلت فيه او وصلت فيه اطفالها للمدرسه، رجعت وقعدت في احدى الحدائق وهي عماله منهاره من العياط. هي كانت في طلاق وفي ديون وفي حاجات كتيره كده، وقعدت لوحدها قبل ما تروح السوبر ماركت بقى ولا بتاع الخضار تجيب الحاجات. فاكرين هي وصلت العيال وقالت لهم انا هعمل الاكل واروح وهرجع اخدكم تاني. اليوم ده بقى قبل ما تروح السوبر ماركت قعدت في احدى الحدائق، قاعده عماله تعيط ومنهاره جدا ومتضايقه، يعني حالتها النفسيه مش احسن حاجه بسبب الطلاق والحاجات دي. اثناء ما هي عماله تبكي لقت ثلاث اشخاص قربوا منها، ست ومعاها اتنين رجاله كلهم من المشردين، وبداوا يتكلموا معاها ويعرفوا حالتها. هي قعدت تدردش بقى، بدات تحكي لهم على اللي بتمر بيه، وفي نهايه الكلام عرضوا عليها عرض غريب: انت هتنضم لنا، وان هم هيمشوا من الولايه دي، وهي هتسيب وهيروحوا ولايه تانية خالص يعني، ويعيشوا اليوم بيومه. والغريب ان هي ما خدتش وقت في التفكير، وافقت فورا ان هي هتسيب حياتها، انت هتبقي شخص تاني تماما، هتعيشي في ولايه تانية، وكل اللي انت بقى مضايقك ومنهاره فيه ده هيختفي من حياتك، انت هتبقي شخص تاني تماما.
ما خدتش وقفت في التفكير، وافقت فورا وقامت مشيت معاهم وقررت تسيب حياتها بالكامل وتتخلى عن كل حاجة. راحت معاهم وهناك عاشت في مجتمع المشردين، كانت بتنام في الشوارع والغابات وتاكل من الزبالة وأدمنت المخدرات، وكانت أحيانا بتشتغل في غسيل الأطباق أو أي حاجة تجيب منها بس فلوس تمشي بيها يومها. واستمرت على الحال ده لمدة 11 سنة بمزاجها، لحد ما وصلت لمرحلة إن المرض بقى في جسمها كله وحالتها الصحية اتدهورت تماما، وما بقتش حتى تقدر تشتغل أي حاجة من الحاجات اللي كانت بتشتغلها دي. وده الوقت اللي قررت فيه تسلم نفسها للشرطة، والشرطة عملت مؤتمر صحفي وعرضت فيه كل التفاصيل. طبعا الموضوع كان صادم للرأي العام، ولكن الأغرب هو كان رد فعل ولادها اللي كانوا وصلوا مرحلة العشرينات من عمرهم كده. الأولاد والزوج لما عرفوا الكلام ده رفضوا مقابلتها تماما، ولدرجة ان بنتها قالت انا ما عنديش اي مشاعر ايجابية ناحية ست اتخلت عني وانا عمري 8 سنين وسابت المسؤولية على ابويا لوحده وسابته وسط تحيات واتهامات ومعاملة من الناس كانت زي القرف يعني، ونظرة المجتمع ليه كونه شخص مفروض متهم من وجهة نظرهم يعني لمدة 11 سنة. الزوج واولاده الاتنين رفضوا تماما ان هم يقابلوا براندا دي او يسامحوها على اللي هي عملته، ولحد اللحظة دي انقطعت علاقتهم بيها تماما. هي دي القصة، طويلة شويتين ولكن بتسحل وبتخليك تروح كده في سكة اللي هو واحدة قررت بمزاجها يعني. فخلينا نطلع فاصل او نسمع يعني اغنية ونرجع تاني، وعايز اسمع من كل شخص فيكو، هل تعتقد ان انت ممكن في درجة من درجات المشاكل اللي ممكن تكون في حياتك تقبل عرض زي اللي عرضوه عليها ده؟ وهل في درجة من درجات ان انت، خلينا نقول ان انت ممكن تكون شوية عايز تشيل المسؤولية من ايدك، عايز شويتين تفصل، عايز ايا كان اللي عايزه يعني، بس هل لدرجة ان انت تغير حياتك بهذا الشكل؟ خلينا نطلع فاصل واجاوب على كل الاسئلة دي، ولكن بعد الفاصل.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
4: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
1: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
5: يا حبيبتي ذاكري

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا من الفصل, لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه لسه رقم الواتساب 0-15-5-9-5-5-1-6, اما رقم التليفون هو 3-8-3-5-0-2-2. خلينا نقول نسخه مختصره من القصه اللي كنت لسه بحكيها قبل الفصل. هي كانت قصه طويله شويتين, ولكن اختصارها ان هي قصه عن ام لطفلين اتطلقت من جوزها, ولما حصل كده بتختفي فجأة وكل الناس بتفترض انها اتخطفت او اتقتلت, لكن بعد 11 سنة بترجع وبتظهر فجأة, وبيتضح انها قررت بكامل ارادتها تهرب من المسؤولية وتروح تعيش كمشردة. ولما بترجع بعد 11 سنة ولادها بيرفضوا يقابلوها وجوزها القديم يعني. ودي كانت النسخة المختصرة السريعة من القصة, وتعليق علم النفس سريعا عن الهروب من المسؤولية, وهو بعنوان انه مش هيفيدك. قضية بريندا بتعبر في علم النفس عن حالة اسمها الهروب النفسي في حالات الضغط الشديد. منطقي جدا, العقل احيانا بيحاول يقلل المعاناة عن طريق انه ينعزل او ينفصل عن الحاجة. الشخص ممكن ينسحب فجأة من حياته ويتبنى هوية او اسلوب حياة مختلف هروبا من ذكرياته وضغوطه, وكأن العقل بيحاول يبعد صاحبه عن واقعه عشان يتجنب الانهيار. حلو. لما الانسان بيواجه ازمات متراكمة كتير بشكل يفوق قدرته على التحمل, زي الطلاق, ديون, شعور بالفشل أيا كان, مع مسؤولية تربية طفلين لوحدها, ممكن يوصل لمرحلة من التشبع النفسي. وقتها الواقع بيتحول لتهديد كبير ومخيف, وبدل ما العقل يواجه سؤال معقد زي هربي ولادي ازاي وسدد ديوني ازاي, ممكن يلجأ لقرار متهور زي اهرب وابعد عن كل ده, ومن غير ازاي انا ههرب وابعد عن كل ده. لكن ليه شخص ممكن يختار حياة الشارع والإدمان بدل حياته الأسرية حتى لو كانت مليانة مشاكل؟ احد التفسيرات ان حياة الشارع بتشيل عنه سقف التوقعات, مفيش حد مستنيها تكون ام مثالية او تسدد كل الديون اللي عليها او تحافظ على صورتها قدام الناس. كمان الشعور بالذنب بعد الهروب ممكن يتحول بشكل غير واعي لسلوكيات مؤذية للنفس زي الادمان واهمال الصحة, وكأن الشخص بيعاقب نفسه. ممكن حد بقى يسأل هنا, ليه الست دي ما بعد ما شهر اسبوع شهرين ما رجعتش؟ الإجابة إن في البداية بيكون ممكن أول يوم أو يومين, لكن مع مرور الوقت بيكبر حجم المشكلة, وبيكبر معاه الخوف في مواجهة الأسرة واللوم, خصوصا نظرات الأطفال. وكل ما الوقت بيعدي تبقى العودة أصعب بكتير جدا, وهنا الشخص بيقرر الاستمرار في حياته الجديدة بدل ما يواجه كل اللي حصل لما يرجع. برضو هتلاقي الخيال والعقل هيبدأ يصور له اللي هو, طب ما احنا رجعنا هيقولوا كذا, طب لو رجعنا هيقولوا كذا. فماشي نكمل ونقرأ الرسائل اللي ردت على القصة. ثانية واحدة, ده أنا ما كنتش متوقع. ماشي ماشي, ده في رسائل كتيرة. طب الحمد لله والله. طب ثانية واحدة بقى. ازيك يا يوسف, معاك سعيد عبد ربه من مصر وعايش في دالاس. سمعت القصة كلها, وعمري قبل كده عمري ما أقبل بكده طبعا. ما ينفعش الإنسان مهما كانت الظروف صعبة إن الشخص يستسلم. أنا بشكرك جدا, أنت صح 100% يا عم سعيد, منور الدنيا. لا طبعا, اللي خلاها تشتغل في ظروف التشرك كان خلاها تشتغل وهي عندها بيت وحياة وعاشت مع أولادها. يعني إيه أم تتخلى عن أولادها عشان ظروف الحياة بقت قاسية عليها شوية؟ دماغها جابتها في كده منا, بس تعالوا نكمل ونشوف الناس بتقول إيه تاني. بص, أنا اتعودت إن طالما مش مكان حد, إن أنا مش مكان حد, فصعب جدا أحكم عليه. عمري ما أحس بمشاعرها اللي كانت حاسة بيها أو كم الإحباط اللي كانت فيه, يعني ما اقدرش ابدا احكم عليها. لكن اللي متاكده منه ان الضغط النفسي بيوصل لاي حاجه بجد. محدش خسر غيرها, اولادها وجوزها عاشوا عادي. محدش خسر غيرها, اولادها وجوزها عاشوا عادي وكبروا, لكن هي خسرت كل حاجه حتى نفسها, فهي دفعت الثمن. وبجد المسؤوليه والضغط صعبين قوي, خصوصا ما بقاش في حد تشارك معاه المشاعر والاحباط ده. انا ضدك في حاجه واحده بس, محدش خسر غيرها دي. وجود الشخص في حياتنا حتى ولو ما بيعملش حاجه فهو ليه تاثير, وحتى لو قاعد مكتئب مش طايق نفسه ايا كان بيعمل ايه, فوجوده ليه تأثير. فان ولادها انت فاكرة ان هي بس اللي خسرت, ولادها خسروها وهي بالنسبة لهم المفروض الدنيا كلها. وتقريبا عشان في القصة كان الراجل ده, الحلو ان هي قصة حقيقية يعني مش حاجة كتبينها, فالراجل ده كان مكتوب ان هو اتجوز واحدة قبل ما هي تهرب بقى والحاجات دي كلها. لما طلق بعديها بكم شهر كده راح متجوز واحدة تانية, وهي وهي ولادها عاشوا معاها. ففي الغالب الولاد دول عاشوا مع أم تانية أو ست تانية يعني، ودي مش حاجة وحشة، دي بتحصل كتير جدا وبنشوف نماذج كتير في حياتنا ناجحة جدا لده. ولكن أنا قصدي عليه إن هم فجأة يعني ما حصلش مثلا وفاة مثلا، فإحنا بنحاول يعني نتقبل الموضوع بالشكل بتاع الوفاة، ولكن الست دي فجأة ما بقتش موجودة وبندور مش لاقينها. فلا هم خسروا هم كمان، مين قالك إن هي بس اللي خسرت؟ طيب أنا الحقيقة أنا تعرضت لموقف شبيه بخصوص طلاق وزوجي دمر حياتي كلها. مع ذلك بديت من الصفر من أول وجديد في أمريكا لوحدي بدون أي مساعدات من أي شخص. مشوار صعب وتقيل بس عدت ووقفت من تاني. بس حقيقة مش كل شخصيات تقدر على كده، في ناس مش ما بتقدرش وتلجأ لحلول بديلة للهروب زي الاستسلام والخضوع للمخدرات وغيرها كتير. فما نقدرش نعمم ردود الأفعال، وده رأيي. انت او انتي صح جد، انتي قلتي بخصوص طلاق زوجي كان وحش فسوري يعني. ماشي، انتي شاطرة جدا وجدعة جدا، وهي بتكمل بتقول ان شاطر وبحب النوع بتاعك جدا دايما من نجاح لنجاح. شكرا جدا ليك، انا عايزكم تبعتوا اسميكم يا جماعة بعد اذنكم، فهو رقم اخره 699. انا بشكرك جدا وانتي جدعة جدا، وده مثال حلو يعني. انا كنت حابب برضو بعد القصة الاقي امثلة من الناس اللي هي ايه، انا عشت ده او شبه ده فحصل لي كذا فانا وقفت تاني. فشكرا جدا، دي رساله جميله. طيب هي اكيد خدت القرار ده بسرعه، ما فكرتش لانه كانت متضايقه وبتعيط. دي واحده، انا متاكد ان اللي بعتت الرساله دي واحده. ميرو تعال نكمل. هو اي حد عموما بيكون متضايق بياخد قرارات بس هيندم عليها بعدين. انا لو مكانها هرفض ده، لانه جوزها واولادها اللي عاشت حياتها عشانهم مش بسهوله دي يتسابوا، حتى لو في مشاكل ما بين الزوجين. في ناس منفصلين بس لحد دلوقتي علاقتهم فيها احترام ومتفقين وبيتقابلوا عشان الاولاد. اللي عملته ده هروب من المسؤوليه واستسلام بس بسهولة. عجبني ان انتوا كلكم متفقين ان دي حاجة وحشة. انا ما عنديش مانع نتخلى عن حياتي بس يكون للأفضل مش للأسوأ زي ما هي عملت. فهي بالنسبة لها ده كان تحدي جديد، هي شافت برضو في حاجة في نفسيتها كده، هي شافت ان هي في القاع يعني، فاهمين؟ في ناس كتيرة في حياتنا واحنا كلنا بنبقى كده، ايا كان المشكله اللي بنواجهها وايا كان الموضوع اللي بيحصل لنا بنلاقي ان احنا نفسنا مفيش اسوأ من كده، خلاص كده انا قفلت العداد. ويا سلام لو عندك حته نرجسيه، فهتلاقي الناس اللي بتتعامل معاك بقى بتبدا ايه، انت تبدا تقول لهم انتوا ما عشتوش اللي انا عشته ومش شايفين اللي انا شايفه والحاجات دي، مع ان انت صباحك وجعك يعني مش حاجه. بس في ناس فعلا بتوصل لايا كان الحاجه اللي بتاثر عليها او المشكله اللي هي عايشاها، بيشوفوا ان خلاص كده ده سقف الوحاشه في سيناريو الحيوات كلها. فهي شافت ان ده اوحش كده، فمفيش اوحش من كده، فالله بينا مشردي يعني. هي جابتها كده، غبت قوي بس رجعت بقصه تحفه، شكرا جدا. انا مش بسامح فعلا حد يتخلى عن المسؤوليه، ومش بحب الفكره دي اصلا حتى لو الموضوع ممكن ما بيخصنيش. لو شفت حد قدامي زي اللي في القصه دي بتضايق جدا وبفضل اسال نفسي ليه. المسؤوليه اللي انا حطيت فيها دي ممكن تحاول تخففها على نفسك شويه، تهون بعض الحاجات، ولو حاجه محتاجه تتظبط ترتبها صح. وانا افتكرت مقوله وانت بتحكي القصه، ما ينفعش حد ياخد قرار في حياته وهو في حاله غضب أو في أصعب لحظة في حياته، لأن غالبا في اللحظة دي ما بيكونش شايف الصورة كاملة. أتفق معاك يا نعمة جدا. قالت لي اسمها نهى، فأهلا وسهلا يا نهى، منور الدنيا أنت وكل أهالينا في أمريكا. مسا يا جو، أنا واحد كنت برجع البيت من مصر أول ما النهار يشقشق هنا بقى بنام الساعة 8، وده ليه؟ عشان بصحى الساعة 3 الفجر عشان تعرف تنام كويس، مفيش منبهات بعد الساعة 6 بالليل، وادخل خد شاور دافي على السرير. ماشي، دي كانت رسالة عن لما كنا بنتكلم على حوار النوم، ازاي نظبطه يعني. في رسالة حلوة قوي، مين الشخص؟ طارق بيقول لي دي بطلة العالم في الندالة. هي فعلا شافت ان دي اوحش حاجة في الكون. طيب نقول حاجة اخيرة، لان احنا وصلنا لايه بقى بالظبط كده، وصلنا فعلا للي في دماغك الا وهو ايوه هي دي مزيكة الختام فعلا. احب اقول لكم في النهاية حاجات مهمة جدا جدا جدا جدا، ألا وهي إن كان الموضوع اللي أنت بتلعب أو عايش فيه يعني، افتكر دايما الحمل لما بيتقل على كتفك كده، ده مش معناه إن الحياة بتعاقبك، ولكن بالعكس ده معناه إنك بتكبر وبتقوى وبتبقى أجمد وهتبقى أجمد. الإنسان القوي هو اللي بيشيل الشيلة الصعبة دي. وبالمناسبة أنا بقول الكلام ده لنفسي قبل ما بقوله لكم، يعني بفكر نفسي معاكم إن الإنسان القوي هو اللي بيشيل الشيلة الصعبة وبيفضل واقف على حيله. كل ما طاقته تقدر تشيل هتنسك بتشيل. من الاخر مفيش حد بياخد حاجة مش قدها، كلنا سبحان الله كده ايه، الحاجات بتتوزع علينا كده وعلى قدر تحملنا، ولو فيها صعوبة شويتين فده عشان تعدي الليفل اللي انت فيه وتبقى في ليفل اعلى، فلازم من مرحله لمرحله يكون في اختبارات كده، فانت لازم تحاول على قد ما تقدر تبقى قدها. وحاجه كمان بمناسبه القصه، الهروب عمره ما كان حل، والراحه الزايفه اللي بتيجي من الخلعان من الالتزامات وبتبني بعديها ندم ومراره وبتبني عدم مسؤوليه على المدى البعيد بقى. انت تبقى طول الوقت شايف نفسك بتهرب، تلاقي نفسك في مره مش عارف تهرب وعارف ولازم تواجه، هتلبس في حيطه مرعبه. خلينا نقول ان اي اختبار بيجي لك في حياتك في ايا كان السن، فهو بيمهدك لحاجه كبيره قدام احنا مش عارفين ايه هي، لكن انت هتكتشف بعدين. يعني ما تخافش من الضغوط ولا تكره الظروف اللي بتجبرك تشيل شيله زياده، لان في اللحظات دي بالذات شخصيتك الحقيقيه بتتولد، والمسؤوليه هي اللي بتخليك بعدين هي شخصيتك من الاخر. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، واتمنى تكون القصه كانت لطيفه، هي سحلتني جامد، فاتمنى تكون سحلتكم برضو. وان شاء الله اشوفكم يوم الاحد الجاي من الساعه 12 للساعه 2 قبل دلوقتي بشويتين صغيرين كده زي النهارده. ان شاء الله تكون حلقه خفيفه، او كانت حلقه خفيفه على قلوبكم جميعا، وان شاء الله اشوفكم بعدين. تصبحوا على الف خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

عاوز توصل لبيت العز؟ ابتسم، تفائل، وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها، وتعال معايا. ناجو إبراهيم.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش عارف.

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصة.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم تحديث تصنيف.
1: عرفت فاهم.
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وأنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة. لعبة الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: سيداتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
5: وشوطة من بعيد حلوة أبو

وخطره

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
0: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.

domani. وما فيش يستدعي اللازمة والحزن الفاضي.

التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون ده.

0: موسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: وحتى اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط مية مية على 100.6 الكلام سعادة مش